0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالة إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين، بينهما امرأة وطفل، وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم للطاقة النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح، من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاعت الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعت المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدها إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل 2، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 إلى تاريخ اللحظة استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا بتاع المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يدي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور بأربع حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، وأربعة حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف متحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة يعني يتحرر برضو الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55 ألف جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50 ألف جنيه، بما يعادل أكثر من 11 ألف جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11 ألف وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة، اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفيلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة. وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4. وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعين وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كندكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المعتقلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كندكات وما يعرف. هل استهدفت الاعتقالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في، حتى أنا ما بعاين في اللسف، الأعمار، الفئات، العمل السابق، ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المسألة اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي، هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا، يقول نعم، يقول شنو، يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شنو، هل الأشكال شنو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له التهمة، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
1: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن أم درمان، خاصة الحوامل والمريضات؟
2: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس اللي بتساعد، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات، للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا. يعني نحن حتى من زيارنا السجون من زمان ما بناخد فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده. هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي مشكلة ما في، بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة اقصى عقوبة بياخد الانسان انه هو السجن، يعني وما فيها حاجة تانية، ما في اي نوع من الحاجات التانية، ما قاعد نحصل. وبتيجي تلقى الناس، يعني انا مشيت في رمضان بتيجي تلقى الناس قاعدين مع بعض، يعني

0: سجن درمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر اقول لك السجون كلها فيها خدمات. يعني انا في سجن درمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي المستشفى الدوري ده. حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين على إنها هي يتم تأسيسها. يعني في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
0: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إنه النساء الحوامل ولا النساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح يعني إن هم ما يتم سجنهم ويكون في خدمة اجتماعية. دي الحاجة دي ما تفعلت مع إنها هي موجودة ويعني تم إجازتها وكده من 2020، لكن ما تفعلت بشكل كبير. عشان كده يكون في نساء، يعني حتى النساء المرتكبين الجرائم العادية هم ما افترض يسجنوا إذا مثلا الجنح حقتهم صغيرة. اللي هي طبعا في حياة ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحياة زي دي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يسجنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية قصاد الحياة دي. لسه ما تم تقنينها بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
0: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنهم ما عندهم تلفونات وما دائما بيقدر يتصلوا. والزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني سألت في السجن حكم درمان، الزيارات مش الناس ما عايزة تجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة أي وصل حد يصلوا السجن حكم درمان داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية، أنا بقدر أقول لك يعني أنا شفت سجن أم درمان يعني وفي سجون ثانية. الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن زي ما قلت لك البيئة حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئة. في اكتظاظ مثلا سجن أم درمان، في اكتظاظ شديد جدا. سجن أم درمان من زمان بيعاني من إنه أساسا مباني قديمة وفي مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا، وفي اكتظاظ زي ما قلت لك انه يعني الحته دي مشكله. يعني هي القصه ما ما ما ما ما, ما مقصوده انها للمسجونات ذاتها، لكن لانه البيئه حقت السجون ما كلها كويسه. يعني السجن حق درمان اكيد ما زي الهدى، اللي هو سجن كبير فيه تهويه كويسه وفيه مرافق اكثر وما فيه مشاكل كبيره، هو صح بعيد بس. لكن سجن درمان يعني مشكله، هو اغلب النساء قاعدين فيه. المحامين موجودين حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحاجات دي، كل الحاجات الخدمات القانونية دي متوفرة. لكن احنا قاعدين برضو نعمل ادفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم عشان يتم مراجعة أوضاعهم، والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحهم. الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحهم دي مني أنا، لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف إنه برضو مسألة صعبة، يعني إنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد إنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم، أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
1: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياة وأسر، كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
0: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا، والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منه والتعاون متين ومستوى التعاون كان شنو، دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير انه زي ما قلت لك ما في شخص عنده إرادة في وضع بتاع السلاح. انا نفسي لا كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين، وانا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب، إذا كنت قعدت فيه أكثر من 15 ولا 16 يوم وامتدت زمن بيت، أكيد كان في أكثر من الأوقات أنا أي حاجة

0: مطلوب ان الناس تعمل سريع تعمل اداء. دي حاجه انه انا اذا ما عملت حاجات كثيره بحمي، اكيد بكون بحمي في امي، بحمي في اطفالي، بحمي في نفسي، بحمي، ودي حق انه احمي نفسي. فانا مضطره للتعاون او مضطره اني اسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح. ما عندي اراده، لا اراده لانسان اصلا في وجود سلاح. فدي انا حاجه مؤمنه بها تماما. عشان كده المساله حق التعاون دي برضو بنعاين لها بالمنظور ده، ما دام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حقت الاغتصاب ولا كده ولا كده، ده يعني بالنسبه لي يعني ما يعني مساله محتاجه انه الناس تعاين لها بنظره مختلفه يعني. واكيد انا بكون داير النساء ديل، لانه في الظروف اللي عندنا المعقده دي اكيد النساء ديل تاركين وراهم اسر وراهم اطفال وراهم كده، وعدم وجودهم في بيوتهم برضه مشكله. لكن انا بوعد انه ان شاء الله قريب المساله دي بيحصل فيها انفراج ان شاء الله باذن الله. الناس مستمره في المناصره، مستمره في الضغط، مستمره في حياه كثيره، وفي ويلنس يعني كلام رئيس مجلس السياده ده واضح في حياه كثيره جدا جدا، معناه في رغبه في انه في اراده وفي قدره على انه الامور تمشي بشكل سلس وكويس يعني.
1: دكتوره سليمة، شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمه. لحد هنا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من كنداكات وميارم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيراً العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفائهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعها مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في أنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية أنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربتها، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعة اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أماكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجاز وغير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود، بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره ممكن يرتب عليها عملية بتاع الطلاق، ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال بيطاله وبيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في ثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة ملاحظة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة، الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالة إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين، بينهما امرأة وطفل، وإصابة 26 آخرين بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح، من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاعت الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعت المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدها إنه مكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل 2، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 إلى تاريخ اللحظة استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يدي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، و4 حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف متحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة يعني نتحرى برو الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ود مدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ود مدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة، اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفيمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة. وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4، وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس الأول من شهر 10 لسنة 2026، وتتابعون فيها: دلالات التواصل السعودي السوداني وتزامنه مع الحراك الأماراتي في الرياض.
8: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي.
7: نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء.
9: عندنا 176 ألف امرأة حامل بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية.
7: توقف 26 مطبخا للاجئين في معسكر كرياندانغو و100 مليون شيلينغ تكلفة تشغيلها شهريا.
10: والله بصراحة يعني مطابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة، وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المطابخ.
7: شكاوى من أزمة في اللبن المجفف بكسل وارتفاع كبير في أسعار الحليب.
11: عموما هي واحدة من سياسات الحكومة اللي اخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الحمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازين من التجار السودانيين، اللي وصل اليوم الكيلو للبن البودرة بسبعين ألف وبخمسة وستين ألف. وبعد
7: آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية متزايدة في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور.
12: متطلباتنا عاجلة بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، ودين نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي جاء بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض. حول تقاطع هذه التحركات وانعكاسها على الأزمة السودانية والإقليمية تحدث إلى جولة السودان اليوم المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين.
8: فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مقروءة بزيارة السيد منصور بن زايد بدعوة من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. أنا في تقديري ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، فالجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه. وفي الاتجاه الآخر أيضا الزيارة، زيارة المنصور بن زايد إلى السعودية، أنا في تقديري تأتي أيضا في إطار التنسيق المواقف في ظل الهجمات المستمرة على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك الخلاف الكبير بين البلدين فيما يتعلق باليمن، بحيث أن هناك تباين كبير في وجهات النظر، بحيث أن المملكة العربية السعودية ظلت تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى ذلك الإمارات هي الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. هنالك تنسيق كبير بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثي في كثير من القضايا، لكن في ذات الاتجاه أنا في تقديري إن تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف اليمني، ربما ذلك سيسهم بشكل مباشر في إعادة النظر في الملف السوداني، لا سيما أن قبل تفجر الأوضاع بين البلدين وظهورها إلى العلن كان الموقف السعودي إلى حد ما يمكن أن نقول بأنه محايد، يدعم قضية التوصل إلى تسوية سياسية واتفاق سلام عادل في السودان. لكن عندما توتر الموقف السعودي الإماراتي في اليمن أسهم ذلك في أن تتدخل المملكة العربية السعودية بقوة في الشأن السوداني، مدرك ذلك بأن السماح للإمارات بدعم الدعم السريع والتوسع

0: سيهدد الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. فبالتالي أعتقد بأنه يمكن بشكل مباشر أن يكون هنالك تدخل بشكل أو بآخر في أن تكون هنالك أدوار إيجابية، أدوار إيجابية من قبل المملكة العربية السعودية في إعادة إحياء منبر جدة للمباحثات، وكذلك التمسك بالموقف الذي يدعو إلى الأمن والاستقرار في السودان، باعتبار أن ذلك هو الخيار الاستراتيجي وسيمنع من تقدم الدعم السريع وتزايد التهديدات وكذلك المخاوف الأمنية. لكن أنا أعتقد أن الموقف السوداني وأن يكون للمملكة العربية دورا في ذلك هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالموقف في اليمن، ولا أعتقد بأن الموقف في اليمن الآن هو تحت التأثير الإماراتي، باعتبار أن الآن المجموعة التي لديها التأثير وإعادة رسم موازين القوى هي جماعة الحوثي. يعني أن الآن ربما هذا يدفع دول الخليج للتشاور مبدئيا في إعادة أن يكون لديهم تأثير وحضور، ومن بعد التفكير في ملف السودان. لكن لا أعتقد بأن في الوقت الراهن سيكون هنالك أي تأثير حقيقي على الملف السوداني ما لم تكن هنالك مواقف طرد الطرفين في الملف اليمني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتور أديبة إبراهيم السيد عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للنساء والأطفال في السودان مع استمرار الحرب وانهيار البنية التحتية والصحية، وقالت أن النساء خاصة الحوامل يدفعن ثمن باهظ. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.
2: السلام عليكم، شكرا راديو دبنغا لتعهد هذه الفرصة لكي عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن، هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا، فالنساء في هذه الحرب بيعانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم. طبعا الاغتصابات حصلت كثيرة، وعندنا في الحق الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحق الصحي ما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا، اللي هو بيكون في حالة مزرية، إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جات المستشفى لحد ما دخلت فيه غيبوبة ممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكتر، وبرضه النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء اللي حصلون أكتر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا، المفروض يخضعوا لبروتوكول، البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإيراد الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكونوا جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا، يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. برضه انهيار كامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب، حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي، دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة، أغلب الكوادر الصحية هاجرت، أغلب المنظمات الطبيعية خرجت من الخدمة، في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحال، انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850

0: 50 ألف مرضع برضو بعانا من سوء التغذية، 45 ألف طفلين ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب ولحد الآن. الوفيات في الوضوح بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، ومع مضاعفات الحاصلة اليوم وسوء التغذية الحاصلة اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا. فدي كلها الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب. يعني بنجد انه الاهتمام بصحة النساء الانجابية اصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده ادى للخلل في كل ما ذكرت. في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، وحلول فورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية انا بشوف يعني انه الانتهاكات جميع المرضى النساء، معاناتهم في الحرب ونزوحهم من منطقة لمنطقة وتكدسهم في دور اللواء ومعسكرات النساء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء. لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة أو في الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذون وكيف يعني يحافظون على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من النساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان يتلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن دي. احتمال يمكن تكون ولادة قيصرية، يمكن يكون المشيمة تحيط في بليدين وإزاز البليدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية. فلازم ننقلهم للأماكن القتال. ثانيا داخل دور الإيواء لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. ثاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطب وجلب الماء، بتعرض للاختطاف والمضاغيات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسها في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوت الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. نطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المغاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث توقف 26 مطبخ يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا توقفوا عن العمل بسبب نفاذ المواد الغذائية مع تراجع الدعم المقدم لها، الأمر الذي دفع قيادات اللاجئين ومدراء المتابخ لإطلاق مناشدة للخيرين والمنظمات الإنسانية لدعم هذه المتابخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درية محمد عبد الكريم، مديرة مطبخ مطبخ إمارة وعضو في اللجنة العليا للمتابخ. والله بناشد المنظمات والمنظمات الخيرية يعني بدعم المتابخ. عندنا 26 مطبخ، والله بصراحة يعني متابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة. وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المتابخ. والله المتابخ ناس واقفة لها أسبوع ما فيها أي دعم وما فيها أي مواد. والله يعني حتى عندنا يسد الأكل اللي بترسلوه أو اللي تدعموا به المتابخ بسد الجوع بسد المرض الناس الكلاس طرعاً. والله ده مناشد يعني مننا ليكن أنتوا يعني الناس الخيرين تسمعوا أصواتنا وتبدوا تساعدوا اللاجئين في كرياندانغو. وأنا بصوتي يعني صوت المطبخ وكل المتابخ، أنا بتكلم بكل المتابخ في كرياندانغو 26 مطبخ سودانيين، يعني بتمنى منكم إنه يعني أنتوا تساعدوا وتدعموا لنا المتابخ في كرياندانغو. والله بجد يعني ساد الجوع يعني وساد يعني الجوع السناجل الكبار السن، فينا كبار السن في الأطفال الحمد لله. لكن وقفة المطابخ لا أسبوع، والله الحالة مدهورة بجد يعني الحمد لله. وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم، وبشكركم بالنيابة عن زميلاتي وزملاني كلهم في كرياندانغو في المطابخ 26، وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب، وإحنا في انتظاركم. تسلم.
3: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد، سكرتير المطابخ في كرياندانغو. أعلن توقف المطابخ تماما عن العمل نسبة لعدم توفر المواد الغذائية بالمخازن. ومن هنا احنا بنناشد كل المنظمات والجمعيات وخيرها ورجال الأعمال وخيرهم لدعم المطابخ بشكل مستمر لاستمرار المطابخ، لأهمية هذه المطابخ. عددها 26 مطبخ يشتغلوا بشكل يومي، بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة رمق الجوع الموجود في كرياندانغو دارع كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وخيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو، لأن العدد كبير ونسبة بتاعت اللاجئين كبيرة جدا، فمطلوب مواد غذائية كثيرة جدا، لأنه من الأطفال ونساء الحوامل وكذلك المرضى كلهم في حوجة للغذاء، فالحوجة كبيرة جدا. لذلك نريد وقفة كبيرة من كل الداعمين للمطابخ، ومن هنا بنسجل صوت شكر للداعمين السابقين للمطابخ، ونرجو منهم الاستمرار لدعم المطابخ لسد الجوع الحاصل، لأن المواد التي أو القروش التي تجي من الدبي فيه خير كافية تماما لسد رمق الجوع الموجود، وفرص العمل خير متاحة، فأشياء كثيرة بتخلي إنه المطابخ دي هي كانت مشكلة أثر كبير للاجئ السوداني في كرياندانغو، والآن توقفت. فهنا نسجل صوت نداء لكل الداعمين لاستمرار هذه المطابخ.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تشهد مدينة كسلة هذه الأيام ندرة حادة في الحليب مع ارتفاع كبير في أسعاره، حيث وصل سعر رطل اللبن النيه ل4000 جنيه. وقال مواطنون للجولة أن حظر الحكومة لاستيراد اللبن النيوزيلندي المجفف تسبب في هذه الأزمة. مزيد من التفاصيل في حديث المواطن حمرور حسين.
4: نحن يعني للأسف الشديد جدا تفاجأنا، الحكومة استجابت لبعض الانتهازيين من التجار الرأسماليين القدامى الخرطوميين اللي يعني أرضتهم هم وحظرت سلع في غاية الأهمية للمواطن السوداني، وسلع اكتشفها في أيام الحرب. يعني زمان كان السودانيين ديل بيعرفوا اللبن البودرة المحلي ده الما معروف، هل إنه في السودان في مصانع بتاع تجفيف ألبان وفي مشاريع ضخمة جدا بتاع دبغار ينتج منها ألبان ومن ثم يجفف وادي المسائل دي، نحن كنا كمواطنين ما عارفينها. وحتى يعني الشاي اللي بيجي في صناديق ده بيتم تعبئته، طم هزر هذه السلع الأساسية اللي بعد ما اكتشفنا في جودة للسلع تجي من الخارج هي أجود وأرخص زي اللبن النيوزيلندي ب25 كيلو بيجي الموارد السعودية. ده اللبن تم اكتشافه أيام الحرب وهو ريح المواطنين السودانيين، وكان بديل للمنتجات المحلية من الألبان المستوردة الطلسية، يعني زي ما يقول إنه لأنه أصلاً إحنا ما شايفين مصانع ضخمة جداً بتجفف الألبان في السودان. عموماً هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حضرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب70,000 وب65,000. وبعد ويقول لك ما يعني حتى ناس المواصفات مقنعين تماماً إنه سلعة الغادمة من سلعة تخضع للمواصفات السعودية في غاية الحماية وفي غاية يعني في غاية السلامة للمواطنين، ولكن لمبررات بيعرفوها برام وربما تكون مبررات بتخدم البرجوازية السودانية اللي ضرت باللسان والأرض. اللبن البودرة أسعاره زادت، هو كان البديل للبن البلدي البقر اللبن الأبغار الموجودة، لأنه يعني تزاد رطل اللبن من 2000 ل 2500 ل 3 الآن وصل ل4 وربما ممكن يمشي ل5. وده آخر ممكن نقطة بتاعت حياة للمواطن السوداني البسيط وبالأخص أهالي الأرياف اللي بيعتمدوا في وجبتهم الأساسية هي إنه يشربوا لبن يكونوا على غيد الحياة ويكونوا يعني يحموا نفسهم من الأوضاع المعيشية الصعبة، وربما ممكن يعوضوا من الشيء الفاقدينه كثير من المواد الغذائية. يعني الشعب السوداني الآن بيعاني الويلات من الارتفاع الباهظ للأسعار نتيجة للما معروف العملية تمت. أنا بالنسبة لي كزول مواطن سوداني الانهيار العملة الوطنية اللي حصل ده وخسرنا نحن وخسر أسرة السودانية، يعني انت قروشك مدخراتك الخاطية في التحويلات المصرفية بتنتهي. يعني اذا انت عندك 50 مليار بتصبح 50 مليار 30 مليار، واذا عندك 10 مليار شغال بارز اليوم باليوم بتصبح 3-4 ما بتقدر تشتري بها حاجة، تكون انت مركت برا السوق وتقول تاكل اللي عندك دي على اساس انك تبقى من الشريحة الفقيرة اللي ما قادرة تعيش وما قادرة يعني توفر أبسط مقومات الحياة. اللي يوسفنا والله نحن إنه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجة طبعا لارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بداية السنة كان ب20-21 ألف، اليوم يعني تجاوز 150-170 وربما ممكن يصبح 200-270 شوال، ودي كارثة كبيرة جدا. والناس حقوا تفكر والحكومة تفكر والمواطنين والمهربين وكل الناس اللي ما عندهم ضمير وأخلاق إنه الغرنة الإفريقي السنة دي ما فيه أمطار، والشعب السوداني يعني السودان واحد من البلدان اللي ما فيها مطر وما فيها زرع، وبالتالي يعني حتى الناس عندهم ثروة حيوانية بدأوا يبيعوها لأنه ما عندهم المقدرة إنه يأكلوها ويشربوها. فنتيجة لغلة الأمطار ارتفعت أسعار الألبان بالعليقة والتكاليف الغالية لإنتاج الألبان وتربية المواشي. هذا كله جانب الجانب المهم بأنه نحن يعني كسودانيين إلى متى تستمر هذه المعاناة؟
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة لعدم انتظام المساعدات، حيث أطلقت غرفة طوارئ المعسكر نداء إنسانيا عاجلا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين حول الماسي كاليات الاقتصادية اللي قاعد تعنيه معسكر فتبرنو للنازحين، بالفعل أطلقنا نداء إنساني بتنسيق بتاعت غرفتين، غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين وغرف طوارئ معسكر فتبرنو النسوية. أطلقنا نداء إنساني وبنطالب فيه مطالبة عاجلة بالنسبة لكل المنظمات والجهات الخيرية، وكالات الأمم المتحدة والمانهين والمؤسسات الدائمة وكافة الشركاء في مجال الأمل الإنساني للتدخل العاجل عشان يقدروا يواجهوا الأوضاع المدهورة بالنسبة للأمل الإنساني، لأنه معسكر فتبرنو كان يضمن 51,500 نازح، في 44,000 نازح ديال موجودين قديم، وفي 700 أو 7,500 نازح ديال كانوا جديدة جاءوا وفقا بالنسبة للأحداث الحاصلة في السودان بعد حرب 15 أبريل نتجت عنه أوضاع صعبة جدا وجابت نازحين. هذه الناس يعانون نقصات في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية مع جانب احتياجات الحماية والإيواء، ويمكن المنطقة بقت مقفولة وما في فيها منظمات وما في جهات، فقط يهو قرف بتاع الطوارئ اللي موجودة ممكن انه تجيب عشان بعدك تقدم خدمات، برضو خدماته قد تجي متقطعة جدا. في جانب بتاع الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعة المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في الغذاء، وبعدك انه ممكن مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده، لجانب بتاعة الخزة هل لقال إنه يكون موجودة. برضو أنا هنا بنعاني في جانب بتاعة المياه، ما في مياه بتاعة الشرب وما في آبار، حتى هناك في كم مدخة ممكن يكون واقفة بيحتاج بالنسبة لعمل إصلاحي عشان بعد ذاك يشتغل بصورة دورية ويوفر مياه صالحة بالنسبة للناس. في جانب بتاعة الصحة برضو هنالك المعسكر فيه مركز صحي رئيسي واحد، وبرضو بيعاني من نقص بتاعة الأدوية، من نقص بتاعة الكادر الطبي ذاته، وبعدك في النهاية حتى خدمات الطوارئ البسيطة يعني المعسكر قاعد تعاني أو المستوصف دي قاعد تعاني معاناة شديد جدا. برضو في جانب بتاع التعليم ناس 55,000 ده يعني بكون في أطفال كثيرة، وتقدر تقول إنه الأطفال بقدر بعدد كم ألف طالب وطالبة في الجانب بتاع المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي، ودي الدولة يمكن رفعت أنه يدهم يعني ناس موجودين في مناطق مقطوعة ما قادرين بلغوا حظهم كافي من التعليم، عشان بعد ذلك برضو محتاجين بالنسبة للجهات العاملة والجهات المانعة في الجانب ده إنه الناس تجيف مع الناس مو مع الأطفال ديل عشان ألقل إنه تقدر يعني تعدي دور بصورة كويسة. النساء والأطفال برضو في جانب بتاعة الحماية يحتاجنا النساء والفتيات والأطفال والفئات الأكثر هشاشا لتدخل عاجل في مجالات الحماية والصحة الإنجابية، مجال التغذية والمواد الأساسية، وبعدك بيحتاج بالنسبة لحاجات كثيرة ترى توفر لهم. في ده كله أنا هنا متطلباتنا عاجلة بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع. برضو نطالب في إنه لابد يكون في دعم بتاع المركز الصحي، والدعم ده نحن بنحتاجه في الكادر البشري وفي الأدوية وبما فيه المستلزمات بتاعة العمل كله. بعد ذلك نعزز إنه لابد يكون في برنامج بتاع التغذية بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الأول من أكتوبر 2026. جهات دولية وإقليمية تدعو من نيويورك أطراف الحرب في السودان لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في السودان.
7: قلق دولي من الدعم الخارجي لأطراف حرب السودان ودعوات لتجديد الرقابة على الأسلحة. دعوة لفتح الممرات الإنسانية في السودان ووقف احتجاز العاملين في الإغاثة. 5 قتلى و26 مصابا في هجوم بمسيرات على مركز إيواء للنازحين بالأبيض. شبكة أطباء السودان تدين استهداف داخلية جامعة كردفان وتطالب بمحاسبة المسؤولين. شبكة يكون 216 وفاة و111 إصابة في 24 حادثة خلال أغسطس، بينها 7 هجمات بالمسيرات، وشمال دارفور تتصدر الوفيات. شبكة يكون 13 حادثة منسوبة للدعم السريع تخلف 85 وفاة و37 إصابة خلال شهر أغسطس الماضي. شبكة يكون 4 حوادث منسوبة للقوات المسلحة تسفر عن 51 وفاة و64 إصابة، و25% من الحوادث خلال شهر أغسطس بقيت مجهولة المصدر. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، أكثر من 100 إصابة و30 حالة وفاة وسط أطفال سوني بشرق جبل مرة بسبب سوء التغذية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، 135 إصابة بسوء التغذية في مركز ليبا بشرق جبل مرة. 51 ألف نازح في فتبرنو بشمال دارفور يواجهون نقصا حادا في الغذاء والخدمات الأساسية. تسجيل حالات إسهال وسط 34 ألف أسرة نازحة في الصفوة والمويلح، وصحة الخرطوم تعلن السيطرة عليها. نقابة أطباء السودان، أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي في السودان. 176 ألف حامل و250 ألف مرضعة يعانين سوء التغذية، ووفاة نحو 680 امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة والنزوح. سنار تسجل أكثر من 1000 إصابة وتسعة وفيات بحمى الضنك حتى 27 سبتمبر. وسط دارفور تبدأ حصر النازحين تمهيدا لإخلاء المؤسسات الحكومية. الخارجية السودانية، استمرار فتح معبر أدري مع تشاد من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. البنك المركزي، سحب فئة 500 جنيه القديمة من التداول اعتبارا من الأول من أكتوبر وفقدان صفتها القانونية في يناير 2027. أزمة وقود في بور سودان وكسلة وسط صفوف طويلة أمام المحطات وإنعكاسات على المواصلات والنقل والإنتاج وأسعار السلع. أزمة وقود وغاز طهي في ود مدني تشل الحركة وترفع أسعار السلع. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في ود مدني وارتفاع أسطوانة الغاز إلى 160 ألف جنيه. التصعيد العسكري، يعطل نقل المنتجات الحيوانية في الأبيض ويدفع كيلو اللبن المجفف إلى 55 ألف جنيه، والرطل الطازج إلى 3500 جنيه. 96.4% نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية من بين 9976 طالبا وطالبة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالة إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين، بينهما امرأة وطفل، وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح، من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاعت الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعت المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدها إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل 2، إذ لا يعمل سوى 1. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، ودين نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة، نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 على تاريخ اللازع استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في في في في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا بتنمية الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرض أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يدي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة. ثلاثها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، و4 حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة، يعني نتحرى برضو الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفيلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة، وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4. وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام، نحن في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجة الإدارية ووحدة قرب بشة الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
2: حقيقة مهدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لمهدة كرم جيل إدارية، ووحدة الكرمجية الإدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة الكرمجية الإدارية.
1: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
2: المياه في وحدة الكرمجية الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة الكرمجية، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة الكرمجية، واحد شغالة والواحد متأكلة.
1: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
2: والله إلا الصحة في وحدة الكرمجية الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيادات خاصة، أما المركز السيف تاع الكرمجية واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلش فيجن، وورلش فيجن خرج من هذا المركز السيف والآن المركز السيف متوقف تماما.
1: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
2: الأوضاع الخريفية هنا في كرمجية بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أيديهم، منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شو والله ما في محلية نتيجة أو في وحدة كرمجية الإدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرمجية إنه حلبهم الدليل يعني انه ما عارفين ان يدرقوا الغذاء من وين، والان في جمله المواطنين والله يعني اهراج بالنسبه لنا كون واحد يقول، لكن واحد منتظر يقول يعني والله الان الناس لجوا انه ياكل الامبراره بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل تمليكه، والان والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يدقوا غذاء من وين ان شاء الله.
1: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه، ما قدمت لكم مساعدات؟
2: والله في منظمات، في منظمات NRC كان قدم لنا كاش، ومنظمه MC برضو قدم لنا كاش، ومنظمه هوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن لكن بحسب كان بسيطه جدا جدا، تقريبا انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وام سي قال 200 مستفيد لوحدة الكرمجية الإدارية، ووحدة الكرمجية اللي بخطيها 11 خريه، ده ما بتسوي هاي في وحدة الكرمجية الإدارية.
1: طيب سيد الأمدة، انت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقه، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحده الإدارية.
2: الأمن والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني وحدة كرمجية الإدارية وجلة المحلية الأمن فيه مستطاب ومستخدمين تماما.
1: شكرا لأمدة حيدر، نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أننا نلتقي بسيد عبدالله أحمد الجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبنية.
2: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله تعب ان شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العامل في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
2: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب انه ده الشهر الاخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، والناس لجأت للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان انه تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300,000 جنيه، جوال الدخن ب 380,000 جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط، المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا في هذه المنطقه.
1: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن

0: اليومية هو الفهم، وبالتالي برضو يعني لم يقضي الهوية من داخل السوق يعني، صحيح؟
1: نعم نعم، يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاغ، والمواطن يعني خلاص الأسرة ثقيلة وما في أي شيء، ومد العشر واحد ب 30 ألف جنيه و 35 ألف جنيه، فالمواطن والله يضطر إنه خلاص وجه نفسه إلى المنظمات، نتمنى من كل المنظمات إنه تعين المواطن هذا.
0: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
1: والله الوضع الصحي في وحدة البنك الجديد الإدارية يعني صفر، المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء، المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما بتلقى زر.
0: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه، وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني،
0: مرحبا بك. استاذ والد الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه، وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
2: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجودة على مستوى المنطقة.
0: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحلية كيف؟
2: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزارة الصحة من قبل المنظمات ما في أي خدمات، بل الطبيب الموجود أو المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات أو الدولة ما موجودة، الأساسات بداخل المستشفى ما موجودة، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الآن يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى إن الناس بيكونوا رايمين على الأرض.
0: طيب أستاذ والد الدين يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقة؟
2: طيب في هذا العام الخريف الآن قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبة للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الآن ما مزروعة، وحتى الفترة المتبقية من الخريف المألوف إنها انتهت خلاص، فلذلك الآن هذه البلد موؤودة بمجاعة، ومن هنا أنا رسالتي واضحة للأمم المتحدة للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها هشائش زي التماليقة وغيرها من الهشائش بيأكلوها عشان يقضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفر بالكميه المطلوبه.
0: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
2: فيما يخص الجانب الامني محليه نتيجة عامنه بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجة بكامل حدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش، البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
0: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرب بشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية، بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
3: طيب نحن في وحدة قرب بشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنون بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوادي الامنيه ده كده مستقرين الحمد لله.
0: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الاوضاع الاقتصاديه كيف؟
3: طيب وحده قرى بشر الاداريه طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابع لوحده قرى بشر الاداريه، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرد المشكله الموجوده في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبه لقربشه، نسبه المطر في قربشه يكون 1%، وهذا الوحده له اكثر من 5500 نازح موجود الان في قربشه، وبالاخص بركز في منطقه نجاه اطول انا من شمال دارفور، وفي 9 قريه منهم من كرقيات وامدول ومجموعه من القرى الان موجود في هذه القريه، بيانوا يعني من مشكله الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم، بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود، يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل العاجل. سيبا جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في ولاية قرب بشر.

0: الإدارية. طيب سيدنا نجم الدين، الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية، وحدة قرب بشر،
1: معانين جدا من مشكلة الصحة. يعني عندنا 2 مراكز صحية في ولاية غرب بشر، في مركز صحي يعني مشيت في ولاية غرب بشر، في غرب بشر العم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني. ولكن مهدين نتاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عنده فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في ولاية غرب بشر الإدارية أكثر لقاء نعالج في نيالا، وبغادي في شمال دارفور، نمشي دار السلام، وبنمشي شنقل دبي، دي اكثر اماكن قاعد نلقى فيه علاج. اما بالنسبه للصحه نينا وسعيد عندنا كوادر، لكن ما في مواد بتاع الصحه للعلاج، وما في ادويه موجوده برضه بجد يعاني شديد. وفي اكثر امراض موجوده الان بالذات في فصل الخريف، بالذات الملاريا، في امراض كثيره متكرره لانه تضخم بتاع السكان الموجود.
0: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية، اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
1: في ولاية خرب بشر الإدارية عندنا 2 محطات، في ولاية خرب بشر نفسه، وفي نجاة في محطة واحدة، وفي كفن كبر في محطة واحدة، وكلها مضخات يدوية، وفي 3 حفاير، والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مضخة معطلة تابعة لولاية خرب بشر الإدارية، وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا، كل المواطن بتكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة إن آر سي جا هفر مضخة واحدة في نجاية، ولم تكفي المواطنين برضه.
0: أستاذ نجم الدين، محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة، لديها يعني تنوع سكاني كده، حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
1: نحن في محلية متجه بالوحدات الأربع، نحن عندنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
0: شكرا أستاذ نجم الدين، ممثل وحدة قرب بشر الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ ولي الدين عبد الله، ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد تجار، ممثل وحدة البنجديت الإدارية، والعمدة حيدر، ممثل وحدة كرمجيل الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء بالاستديوهات الرئيسية، هذه عودة لكم بالميكروفون.
2: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها 2 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، حاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
8: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 1 أكتوبر 2026. جهات دوليه واقليميه تدعو من نيويورك اطراف الحرب في السودان لوقف دائم لاطلاق النار وتسويه سياسيه شامله في السودان. قلق دولي من الدعم الخارجي لاطراف حرب السودان ودعوات لتشديد الرقابه على الاسلحه. دعوة لفتح الممرات الإنسانية في السودان ووقف احتجاز العاملين في الإغاثة. 5 قتلى و26 مصابا في هجوم بمسيرات على مركز إيواء للنازحين بالأبيض. شبكة أطباء السودان تدين استهداف داخلية جامعة كردفان وتطالب بمحاسبة المسؤولين. شبكة يكون 216 وفاة و111 إصابة في 24 حادثة خلال أغسطس، بينها 7 هجمات بالمسيرات، وشمال دارفور تتصدر الوفيات. شبكة يكون 13 حادثة منسوبة للدعم السريع تخلف 85 وفاة و37 إصابة خلال شهر أغسطس الماضي. شبكة يكون 4 حوادث منسوبة للقوات المسلحة تسفر عن 51 وفاة و64 إصابة، و25% من الحوادث خلال شهر أغسطس بقيت مجهولة المصدر. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور أكثر من 100 إصابة و30 حالة وفاة وسط أطفال سوني بشرق جبل مرة بسبب سوء التغذية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور 135 إصابة بسوء التغذية في مركز ليبا بشرق جبل مرة. 51 ألف نازح في فتبرنو بشمال دارفور يواجهون نقصا حادا في الغذاء والخدمات الأساسية. تسجيل حالات إسهال وسط 34 ألف أسرة نازحة في الصفوة والمويلح، وصحة الخرطوم تعلن السيطرة عليها. نقابة أطباء السودان أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي في السودان. 176 ألف حامل و250 ألف مرضعة يعانين سوء التغذية، ووفاة نحو 680 امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة والنزوح. سنار تسجل أكثر من 1000 إصابة وتسعة وفيات بحمى الضنك حتى 27 سبتمبر. وسط دارفور تبدأ حصر النازحين تمهيدا لإخلاء المؤسسات الحكومية. الخارجية السودانية استمرار فتح معبر أدري مع تشاد من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. البنك المركزي سحب فئة 500 جنيه القديمة من التداول اعتبارا من الأول من أكتوبر وفقدان صفتها القانونية في يناير 2027. أزمة وقود في بورت السودان وكسلة وسط صفوف طويلة أمام المحطات وإنعكاسات على المواصلات والنقل والإنتاج وأسعار السلع. أزمة وقود وغاز طهي في ود مدني تشل الحركة وترفع أسعار السلع. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في ود مدني وارتفاع أسطوانة الغاز إلى 160 ألف جنيه. التصعيد العسكري يعطل نقل المنتجات الحيوانية في الأبيض ويدفع كيلو اللبن المجفف إلى 55 ألف جنيه، والرطل الطازج إلى 3500 جنيه. 96.4 نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية من بين 9976 طالبا وطالبة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان زمان شغال حاليا وقفت، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلاً يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشاب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط. أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل وشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بالغ 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها فهتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، لأن موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تجيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجي الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة. الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني فين يضطر انه يقفل الطبليه؟ ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، دجاجي، في ناس بيبيعوا تلج، في ناس بيبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف في التشكيل مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للمي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما امرأة وطفل وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاع الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعة المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعد ذلك إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعة الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 إلى تاريخ اللازع استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في في في في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مسألة المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يضي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، و4 حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف متحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة يعني نتحرر الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بورسودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين، قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة، اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة في المين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة. وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130,000 جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4. وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس الأول من شهر 10 لسنة 2026 وتتابعون فيها. دلالات التواصل السعودي السوداني وتزامنه مع الحراك الأماراتي في الرياض.
8: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي.
7: نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاختصاب على الصحة الإنجابية للنساء.
9: عندنا 176,000 امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850,000 مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية.
7: توقف 26 مطبخا للاجئين في معسكر كرياندانغو و100 مليون شيلينغ تكلفة تشغيلها شهريا.
10: والله بصراحة يعني مطابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة، وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المطابخ.
7: شكاوى من أزمة في اللبن المجفف بكسل وارتفاع كبير في أسعار الحليب.
11: عموما هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الحمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازين من التجار السودانيين. الوصل اليوم الكيلو للبن البودرة ب70,000 وب65,000 وبعد
7: آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية متزايدة في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور.
12: متطلباتنا آجلة بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة.
7: مرحب بكم مستمعنا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي جاء بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض. حول تقاطع هذه التحركات وانعكاسها على الأزمة السودانية والإقليمية تحدث إلى جولة السودان اليوم المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين.
8: فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقروءة بزيارة السيد منصور بن زايد وبدعوة من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. أنا في تقديري ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، فالجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه. وفي الاتجاه الآخر أيضا الزيارة، زيارة المنصور بن زايد إلى السعودية، أنا في تقديري تأتي أيضا في إطار التنسيق المواقف في ظل الهجمات المستمرة على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك الخلاف الكبير بين البلدين فيما يتعلق باليمن، بحيث أن هنالك تباين كبير في وجهات النظر، بحيث أن المملكة العربية السعودية ظلت تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى ذلك الإمارات هي الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. هنالك تنسيق كبير بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثي في كثير من القضايا، لكن في ذات الاتجاه أنا في تقديري إن تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف اليمني، ربما ذلك سيسهم بشكل مباشر في إعادة النظر في الملف السوداني، لا سيما أن قبل تفجر الأوضاع بين البلدين وظهورها إلى العلن كان الموقف السعودي إلى حد ما يمكن أن نقول بأنه محايد، يدعم قضية التوصل إلى تسوية سياسية واتفاق سلام عادل في السودان. لكن عندما توتر الموقف السعودي الإماراتي في اليمن، أسهم ذلك في أن تتدخل المملكة العربية السعودية بقوة في الشأن السوداني، مدرك ذلك بأن السماح للإمارات بدعم الدعم السريع والتوسع نحو الشواطئ، وهنا أقصد شاطئ البحر الأحمر أو منطقة شرق السودان عموما، سيهدد الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. فبالتالي أعتقد بأنه يمكن بشكل مباشر أن يكون هنالك تدخل بشكل أو بآخر في أن تكون هنالك أدوار إيجابية من قبل المملكة العربية السعودية في إعادة إحياء من برجدة للمباحثات، وكذلك التمسك بالموقف الذي يدعو إلى الأمن والاستقرار في السودان، باعتبار أن ذلك هو الخيار الاستراتيجي وسيمنع من تقدم الدعم السريع وتزايد التهديدات وكذلك المخاوف الأمنية. لكن أنا أعتقد أن الموقف السوداني وأن يقول للمملكة العربية دورا في ذلك هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالموقف في اليمن، ولا أعتقد بأن الموقف في اليمن الآن هو تحت التأثير الإماراتي، باعتبار أن الآن المجموعة التي لديها التأثير وإعادة رسم موازين القوى هي جماعة الحوثي، يعني أن الآن ربما هذا يدفع دول الخليج للتشاور مبدئيا في

0: بعد التفكير في ملف السودان، لكن لا أعتقد بأن في الوقت الراهن سيكون هنالك أي تأثير حقيقي على الملف السوداني ما لم تكن هنالك مواقف طرد الطرفين في الملف اليمني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتور أديب إبراهيم السيد عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للنساء والأطفال في السودان مع استمرار الحرب وانهيار البنية التحتية والصحية، وقالت أن النساء خاصة الحوامل يدفعن ثمن باهظ. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.
2: السلام عليكم، شكرا راديو دبنغا لإتاحة هذه الفرصة لكي عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن، هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفطراً للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضاً. النساء في هذه الحرب بيعانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأبشع الجرائم. طبعا الاغتصابات حصلت كثيرة وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي ما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية، إما نزيف إما عندهم يروح في المهبل إما يروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جات المستشفى لحد ما دخلت في غيبوبة ممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر، وبرضه النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء اللي حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا، المفروض يخضعوا لبروتوكول، البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإيراد الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكونوا جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا، يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. برضه انهيار كامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب، حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي، دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة، أغلب الكوادر الصحية هاجرت، أغلب المنظمات التطوعية خرجت من الخدمة، في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأت يعني عمت البلد المجاعة وارتفاع الحاد. انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانى من سوء التغذية، وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بعانى من سوء التغذية، 45 ألف طفل دي ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوع بالنسبة للحوامل عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى ومع مضاعفات والحاصلة اليوم سواء التغذية الحاصلة اليوم أيضا يكون المناعة قلت شديد جدا. فدي كلها الحالات الصعبة جدا المرض بالنساء أثناء فترة الحرب، يعني بنجد انه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. في وسائل كثيرة مفروض نتبعها وحلول فورية وحلول مستقبلية. من الحلول الفورية أنا بشوف يعني انه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناتهم في الحرب ونزوحهم من المنطقة وتكدسهم في دول الإيواء.

0: عسكري في النسوية في الجو هيخلو من الأمان وشحب المعوى والذوق، لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه. هذه الحلول التوعية، التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظون على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من نساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن، فاحتمال يمكن تكون ولادة عسرية، يمكن يكون المشيمة تحيط فيه بالبلدين وإزاز البلدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتالية. ثانيا داخل دور الإيواء لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. ثاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطاب وجلب الماء، بتعرض للاختطاف والمداغيات بكل أنواعها، فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسها في مراكز الروح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم الفوضى الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. نطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المغاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث توقف 26 مطبخ يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا توقفوا عن العمل بسبب نفاذ المواد الغذائية مع تراجع الدعم المقدم لها، الأمر الذي دفع قيادات اللاجئين ومدراء المطابخ لإطلاق مناشدة للخيرين والمنظمات الإنسانية لدعم هذه المطابخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درية محمد عبد الكريم، مديرة مطبخ MR وعضو في اللجنة العليا للمتابخ. والله بناشد المنظمات والمنظمات الخيرية يعني بدعم المتابخ، عندنا 26 مطبخ. والله بصراحة يعني متابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة. وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المتابخ. والله المتابخ ناس واقفة لها أسبوع ما فيها أي دعم وما فيها أي مواد. والله يعني حتى عندنا يسد الأكل اللي بترسلوه أو تدعموا به المتابخ بسد الجوع بسد المرض. الناس الكلاس طبعا، والله ده مناشد يعني مننا ليكم انتو يعني الناس الخيرين، تسمع اصواتنا وتبدو تساعدوا اللاجئين في كريان دونجو. وانا بصوتي يعني صوت المطبخ وكل المطابخ، انا بتكلم بكل المطابخ في كريان دونجو 26 مطبخ سودانيين، يعني بتمنى منكم انه يعني انتوا تساعدوا وتدعموا لنا المطابخ في كريان دونجو. والله بجد يعني ساد الجوع جوع يعني، وسد يعني الجوع السناجل الكبار السن، فينا كبار السن في الأطفال الحمد لله، لكن وقفت المطابخ لا أسبوع والله الحالة مدهورة جد بجد يعني الحمد لله. وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم، وبشكركم بالنيابة عن زميلاتي وزملائي كلهم في كريان دونغو في المطابخ 26، وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب، وإحنا في انتظاركم. تسلم.
3: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد في كريان المطابخ في كريان دونغو. أعلن توقف المطابخ تماما عن العمل نسبة لعدم توفر المواد الغذائية بالمخازن، ومن هنا احنا بنناشد كل المنظمات والجمعيات وخيرها ورجال الاعمال وخيرهم لدعم المطابخ بشكل مستمر لاستمرار المطابخ، لأهمية هذه المطابخ عددها 26 مطبخ يشتغلوا بشكل يومي، بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة رمق الجوع الموجود في كريان دونغو، دار كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وخيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكريان دونغو، لأن العدد كبير والنسبة بتاعت اللاجئين كبيرة جدا، فمطلوب مواد غذائية كثيرة جدا، عندنا الأطفال ونساء الحوامل وكذلك المرضى كلهم في حوجة للغذاء، فالحوجة كبيرة جدا، لذلك نريد وقفة كبيرة من كل الداعمين للمطابخ. ومن هنا بنسجل صوت شكر للداعمين السابقين للمطابخ، ونرجو منهم الاستمرار لدعم المطابخ لسد الجوع الحاصل، لأن المواد التي أو القروش التي تجي من الدبي في خير كافية تماما لسد رمق الجوع الموجود، وفرص العمل خير متاحة، فأشياء كثيرة بتخلي إنه المطابخ دي هي كانت مشكلة أثر كبير للاجئ السوداني في كريان دونغو، والآن توقفت. فهنا نسجل صوت نداء لكل الداعمين لاستمرار هذه المطالب.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تشهد مدينة كسلة هذه الأيام ندرة حادة في الحليب مع ارتفاع كبير في أسعاره، حيث وصل سعر رطل اللبن النيه ل4000 جنيه. وقال مواطنون للجولة أن حظر الحكومة لاستيراد اللبن النيوزيلندي المجفف تسبب في هذه الأزمة. مزيد من التفاصيل في حديث المواطن حمرور حسين.
4: نحن يعني للأسف الشديد جدا تفاجأنا، الحكومة استجابت لبعض الانتهازيين من التجار الرأسماليين القدامى الخرطوميين اللي يعني أرضتهم هم وحظرت سلع في غاية الأهمية للمواطن السوداني، وسلع اكتشفها في أيام الحرب. يعني زمان كان السودانيين دي اللي بيعرفوا اللبن البودرة المحلي ده ما معروف، هل إن في السودان في مصانع بتاع تجفيف ألبان وفي مشاريع ضخمة جدا بتاع أبغار ينتج منها ألبان ومن ثم يجففوها، دي المسائل دي نحن كنا كمواطنين ما عارفينها. وحتى يعني الشاي اللي بيجي في صناديق ده بيتم تعبئته، طم هزر هذه السلع الأساسية اللي بعد ما اكتشفنا في جودة لسلعة أتجي من الخارج هي أجود وأرخص زي اللبن النيوزيلندي أبقى 25 كيلو اللي بيجي الموارد السعودية. ده اللبن تم اكتشافه أيام الحرب وهو ريح المواطنين السودانيين وكان بديل للمنتجات المحلية من الألبان المستوردة الطلسية يعني زي ما يقول إنه لأنه أصلاً إحنا ما شايفين مصانع ضخمة جداً بتجفف الألبان في السودان. عموما هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها هي حظرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصل اليوم الكيلو للبن البودرة ب70,000 وب65,000 وبعض ويقول لك ما يعني اعتنص المواصفات مقتنعين تماما إنه السلع الغادمة من سلعة تخضع للمواصفات السعودية في غاية الحماية وفي غاية يعني في غاية السلامة للمواطنين ولكن لمبررات بيعرفوها برام وربما تكون مبررات بتخدم البرجوازية السودانية اللي ضرت باللسان والأرض. اللبن البودرة أسعاره زادت وكانت بديل للبن البلدي البقر اللبن الأبغار الموجودة لأنه يعني تزاد رطل اللبن من 2000 ل 2500 ل 3 الآن وصل لأربعة وربما ممكن يمشي لخمسة وده آخر ممكن نقطة بتاعت حياة للمواطن السوداني البسيط بالأخص أهالي الأرياف اللي بيعتمدوا في وجبتهم الأساسية هي إنه يشربوا لبن يكونوا على غيد الحياة ويكونوا يعني يحموا نفسهم من الأوضاع المعيشية الصعبة وربما ممكن يعوضوا من الشيء الفاقدين كثير من المواد الغذائية. يعني الشعب السوداني الآن بيعاني الويلات من الارتفاع الباهظ للأسعار نتيجة للما معروف العملية تمت أنا بالنسبة لي كزول مواطن سوداني الانهيار العملة الوطنية اللي حصل ده وخسرنا نحن وخسر أسرة السودانية. يعني أنت قروشك ودخراتك الخاطية في التحويلات المصرفية بتنتهي يعني إذا أنت عندك 50 مليار بتصبح 50 مليار 30 مليار وإذا عندك 10 مليار شغال بارز اليوم باليوم بتصبح 3-4 ما بتقدر تشتري بها حاجة تكون أنت مركت بره السوق وتقول تأكل اللي عندك دي على أساس أنك تبقى من الشريحة الفقيرة اللي ما قادرة تعيش وما قادرة يعني توفر أبسط مقومات الحياة. اللي يصفنا والله نحن إنه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده ونتيجة طبعا الارتفاع يعني العلف يعني العلف اللي كان بداية السنة كان ب20-21 ألف اليوم يعني تجاوز 150-170 ربما ممكن يصبح 200-270 شوال ودي كارثة كبيرة جدا والناس حقوا تفكر والحكومة تفكر والمقنين والمهربين وكل الناس اللي ما عندهم ضمير وأخلاق إنه الغرنة الإفريقي السنة دي ما فيه أمطار والشعب السوداني يعني السودان واحد من البلدان اللي ما فيها مطر وما فيها زرع وبالتالي يعني حتى الناس عندهم ثروة حيوانية بدأوا يبيعوها لأنه ما عندهم المقدرة إنه يأكلوها ويشربوها فنتيجة لغلة الأمطار ارتفعت أسعار الألبان بالعليقة والتكاليف الغالية لإنتاج الألبان وتربية المواشي. ده كله جانب الجانب المهم بأنه نحن يعني كسودانيين إلى متى تستمر هذه المعاناة.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة لعدم انتظام المساعدات حيث أطلقت غرفة طوارئ المعسكر نداء إنسانيا عاجلا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم باسم غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين حول المآسي كاليات الاقتصادية اللي قاعد تعني بيه معسكر فتبرنو للنازحين بالفعل أطلقنا نداء إنساني بتنسيق بتاعت غرفتين غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين غرف طوارئ معسكر فتبرنو النسوية. أطلقنا نداء إنساني وبنطالب فيه مطالبة عاجلة بالنسبة لكل المنظمات والجهات الخيرية وكالات الأمم المتحدة والمانهين والمؤسسات الدائمة وكافة الشركاء في مجال الأمل الإنساني للتدخل العاجل عشان يقدروا يواجهوا الأوضاع المدهورة بالنسبة للأمل الإنساني لأنه معسكر فتبرنو كان يضمن 51,500 نازح في 44,000 نازح ديال موجودين قديم وفي 700,000 أو 7,500 نازح ديال كانوا جديدة جاءوا وفقا بالنسبة للأحداث الحاصلة في السودان بعد حرب 15 أبريل نتجت عنه أوضاع صعبة جدا وجابت نازحين. هذه الناس يعانون نقص حاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية مع جانب احتياجات الحماية والإيواء. ويمكن المنطقة بقت مقفولة وما في فيها منظمات وما في جهات، فقد يهو قرف بتاع الطوارئ اللي موجودة ممكن إنه تجيب عشان بعدك تقدم خدمات، برضو خدمات قد تجي متقطعة جدا. في جانب بتاع الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فطبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعة المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في الغذاء. وبعدك إنه نكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده، لجانب بتاعة الغذاء هل لقال إنه يكون موجودة. برضو عنهنا بنعاني في جانب بتاعت المياه، ما في مياه بتاعت الشرب وما في آبار، حتى هناك في كم مدخل ممكن يكون واقفة بيحتاج بالنسبة لعمل إصلاحي عشان بعدك يشتغل بصورة دورية ويوفر مياه صالحة بالنسبة للناس. في جانب بتاعت الصحة برضو هنالك المعسكر فيه مركز صحي رئيسي واحد، وبرضو بيعاني من نقص بتاعت الأدوية، من نقص بتاعت الكادر الطبي ذاته. بعدك في النهاية حتى خدمات الطوارئ البسيطة يعني المعسكر قاعد يعاني أو المستوصف دي قاعد يعاني معاناة شديد جدا. برضو في جانب بتاع التعليم ناس 55,000 ده يعني بكون في أطفال كثيرة، وتقدر تقول إنه الأطفال بقدر بعدد كم ألف طالب وطالبة في الجانب بتاع المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي. ودي الدولة يمكن رفع دانو يدهم يعني ناس موجودين في مناطق مكتوة ما قادرين بلغوا حظهم كافي من التعليم، عشان بعدك برضو محتاجين بالنسبة للجهات العاملة والجهات المانية في الجانب ده إنه الناس تجيف مع الناس مو مع الأطفال ديل، عشان الله قال إنه تقدر يعني تعدي دور بصورة كويسة. النساء والأطفال برضو في جانب بتاعة الحماية يحتاجنا النساء والفتيات والأطفال والفئات الأكثر حشاشا لتدخل عاجل في مجالات الحماية، الصحة الإنجابية، مجال التغذية والمواد الأساسية. بعدك بيحتاج بالنسبة لحاجات كثيرة ترى توفر لهم. في ده كله أن إحنا متطلباتنا عاجلة بنناشط كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع. برضو نطالب في إنه لابد يكون في دعم بتاع المركز الصحي، والدعم ده إحنا بنحتاجه في الكادر البشري وفي الأدوية وبما فيه المستلزمات بتاعت العمل كله. بعدك نعزز انه لابد يكون في برنامج بتاع التغذية بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة. لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الأول من أكتوبر 2026. جهات دولية وإقليمية تدعو من نيويورك أطراف الحرب في السودان لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في السودان. قلق دولي من الدعم الخارجي لأطراف حرب السودان ودعوات لتجديد الرقابة على الأسلحة. دعوة لفتح الممرات الإنسانية في السودان ووقف احتجاز العاملين في الإغاثة. 5 قتلى و26 مصابا في هجوم بمسيرات على مركز إيواء للنازحين بالأبيض. شبكة أطباء السودان تدين استهداف داخلية جامعة كردفان وتطالب بمحاسبة المسؤولين. شبكة يكون 216 وفاة و111 إصابة في 24 حادثة خلال أغسطس، بينها 7 هجمات بالمسيرات، وشمال دارفور تتصدر الوفيات. شبكة يكون 13 حادثة منسوبة للدعم السريع تخلف 85 وفاة و37 إصابة خلال شهر أغسطس الماضي. شبكة يكون 4 حوادث منسوبة للقوات المسلحة تسفر عن 51 وفاة و64 إصابة، و25% من الحوادث خلال شهر أغسطس بقيت مجهولة المصدر. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور أكثر من 100 إصابة و30 حالة وفاة وسط أطفال سوني بشرق جبل مرة بسبب سوء التغذية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور. 135 إصابة بسوء التغذية في مركز ليبا بشرق جبل مرة. 51 ألف نازح في فتبرنو بشمال دارفور يواجهون نقصا حادا في الغذاء والخدمات الأساسية. تسجيل حالات إسهال وسط 34 ألف أسرة نازحة في الصفوة والمويلح، وصحة الخرطوم تعلن السيطرة عليها. نقابة أطباء السودان، أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي في السودان. 176 ألف حامل و250 ألف مرضعة يعانين سوء التغذية، ووفاة نحو 680 امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة والنزوح. سنار تسجل أكثر من 1000 إصابة وتسعة وفيات بحمى الضنك حتى 27 سبتمبر. وسط دارفور تبدأ حصر النازحين تمهيدا لإخلاء المؤسسات الحكومية. الخارجية السودانية، استمرار فتح معبر أدري مع تشاد من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. البنك المركزي، سحب فئة 500 جنيه القديمة من التداول اعتبارا من الأول من أكتوبر وفقدان صفتها القانونية في يناير 2027. أزمة وقود في بور السودان وكسلة وسط صفوف طويلة أمام المحطات وإنعكاسات على المواصلات والنقل والإنتاج وأسعار السلع. أزمة وقود وغاز طهي في ود مدني تشل الحركة وترفع أسعار السلع. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في ود مدني وارتفاع أسطوانة الغاز إلى 160 ألف جنيه. التصعيد العسكري، يعطل نقل المنتجات الحيوانية في الأبيض ويدفع كيلو اللبن المجفف إلى 55 ألف جنيه والرطل الطازج إلى 3500 جنيه. 96.4 نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية من بين 9976 طالبا وطالبة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين، بينهما امرأة وطفل، وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم للطاقة النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح، من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاعت الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعت المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدها إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل 2، إذ لا يعمل سوى 1. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 إلى تاريخ اللحظة استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يدي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، و4 حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف متحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة، يعني نتحرى برضو الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة في المين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة، وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4. وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فتابعونا
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلاً يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تجيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تجيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بالغ 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما

0: ربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان، فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فظل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية وعدم توفر العمل وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30 مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من شغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل اللي فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
4: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي اشتغل الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% دينا موجودين في جزء كبير، طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في شباب عندهم افكار جميلة

0: جدا، لكن ما لاقين التمويل وما لاقين الجهة تقيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
2: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم، لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة، وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة، والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدأ المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل؟ البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها، واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد، ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
0: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب واتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف يفتش لهم مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يتفرش العقول كده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعين وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كندكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المعتقلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كندكات وميارم. هل استهدفت الاعتقالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في حتى أنا من بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المسألة اللي قالها رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات قيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله إلى السجلة والتهمة، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
1: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن أم درمان خاصة الحوامل والمريضات؟
2: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس ما بتساعد، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا، يعني نحن حتى من زيارنا السجون من زمان ما بناخد فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده، هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي المشكلة ما في، بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة اقصى عقوبة بياخذها الانسان انه هو السجن، يعني فما فيها حاجة تانية، ما في اي نوع من الحاجات التانية ما قاعد تحصل. وبتيجي تلقى الناس، يعني انا مشيت في رمضان بتيجي تلقى الناس قاعدين مع بعض يعني عادي، وفي ناس شغالين في المطابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن أم درمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر أقول لك السجون كلها فيها خدمات، يعني أنا في سجن أم درمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري ده. حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين على إنها هي يتم تأسيسها، يعني في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
2: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إنه النساء الحوامل والنساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح، يعني ان هم ما يتم سجنهم ويكون في خدمه اجتماعيه. دي الحاجه ما تفعلت مع انها هي موجوده ويعني تم اجازتها وكده من 2020، لكن ما تفعلت بشكل كبير، عشان كده بيكون في نساء، يعني حتى النساء المرتكبين الجرائم العاديه هم ما مفترض يسجنوا اذا مثلا الجنح حقتهم صغيره، اللي هي طبعا في حياتها ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحياة زي دي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يسجنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية قصاد الحياة دي، لسه ما تم تقنينها بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
2: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنه ما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا. والزيارات، الزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني سألت في السجن حقهم دول، ما الزيارات مش الناس ما عايزة تجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة إيه وصل لحد يصلوا السجن حقهم دول ما داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية، أنا بقدر أقول لك يعني أنا شفت سجن مدرمان يعني وفي سجون ثانية. الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن زي ما قلت لك البيئة حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئة. في ابتزاز مثلا سجن مدرمان، في ابتزاز شديد جدا. سجن مدرمان من زمان بيعاني من إنه أساسا مباني قديمة وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا، وفي ابتزاز زي ما قلت لك إنه يعني حتى دي مشكلة. يعني هي القصة ما ما ما ما ما ما مقصودة إنها للمسجونات ذاتها، لكن لأن البيئة حق السجون ما كلها كويسة. يعني السجن حق مدرمان أكيد ما زي الهدى، اللي هو سجن كبير فيه تهوية كويسة وفيه مرافق أكتر وما فيه مشاكل كبيرة، هو صح بعيد بس. لكن سجن مدرمان يعني مشكلة، وأغلب النساء قاعدين يكونوا المحامين موجودين، حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحاجات دي، كل الحاجات الخدمات القانونية دي متوفرة. لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم، عشان يتم مراجعة أوضاعهم. والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحهم. الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحهم دي مني أنا، لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف أنه برضو مسألة صعبة، يعني أنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد أنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم، أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
3: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياة وأسر، كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
2: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا، والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منو والتعاون ومتين وسوى التعاون كان شنو، دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير إنه زي ما قلت لك ما في شخص عنده إرادة في وضع بتاع السلاح. أنا نفسي كنت قاعدة في، ما طلعت في الوقت المعين، وأنا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب. إذا كنت قعدت فيها أكثر من 15 ولا 16 يوم وامتدت زمن بي، أكيد كان في أكثر من الأوقات أنا أي حاجة حيطلبها مني ناس الدعم السريع أعمل أداءه. دي حاجة أنه أنا إذا ما عملت حاجات كثيرة بحمي، أكيد بكون بحمي في أمي، بحمي في أطفالي، بحمي في نفسي، بحمي ودي حق إنه أحمي نفسي. فأنا مضطرة للتعاون أو مضطرة إني أسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح. ما عندي إرادة، لا إرادة لإنسان أصلا في وجود سلاح. فدي أنا حاجة مؤمنة بها تماما، عشان كده المسألة حقت التعاون دي برضو بنعاين لها بالمنظور ده. مدام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حقت الاغتصاب ولا كده ولا كده، ده يعني بالنسبة لي يعني ما يعني مسألة محتاجة إنه الناس تعاين لها بنظرة مختلفة. وأكيد أنا بكون داير النساء ديل، لأن في الظروف اللي عندنا المعقدة دي أكيد النساء ديل تاركين وراهم أسر وراهم أطفال وراهم كده، وعدم وجودهم في بيوتهم برضو مشكلة. لكن أنا بوعد إنه إن شاء الله قريب المسألة دي بيحصل فيها انفراج إن شاء الله بإذن الله. الناس مستمرة في المناصرة، مستمرة في الضغط، مستمرة في حياة كثيرة، وفي willingness يعني كلام رئيس مجلس السيادة ده واضح في حاجات كثيرة جدا جدا، معناه في رغبة في إنه في إرادة وفي قدرة على إنه الأمور تمشي بشكل سلس وكويس.
3: دكتورة سليمة شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمة. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
9: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الاول من اكتوبر 2026. جهات دولية وإقليمية تدعو من نيويورك أطراف الحرب في السودان لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في السودان. قلق دولي من الدعم الخارجي لأطراف حرب السودان ودعوات لتجديد الرقابة على الأسلحة. دعوة لفتح الممرات الإنسانية في السودان ووقف احتجاز العاملين في الإغاثة. 5 قتلى و26 مصابا في هجوم بمسيرات على مركز إيواء للنازحين بالأبيض. شبكة أطباء السودان تدين استهداف داخلية جامعة كردفان وتطالب بمحاسبة المسؤولين. شبكة يكون 216 وفاة و111 إصابة في 24 حادثة خلال أغسطس، بينها 7 هجمات بالمسيرات، وشمال دارفور تتصدر الوفيات. شبكة يكون 13 حادثة منسوبة للدعم السريع تخلف 85 وفاة و37 إصابة خلال شهر أغسطس الماضي. شبكة يكون 4 حوادث منسوبة للقوات المسلحة تسفر عن 51 وفاة و64 إصابة، و25% من الحوادث خلال شهر أغسطس بقيت مجهولة المصدر. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، أكثر من 100 إصابة و30 حالة وفاة وسط أطفال سوني بشرق جبل مرة بسبب سوء التغذية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، 135 إصابة بسوء التغذية في مركز ليبا بشرق جبل مرة. 51 ألف نازح في فتبرنو بشمال دارفور يواجهون نقصا حادا في الغذاء والخدمات الأساسية. تسجيل حالات إسهال وسط 34 ألف أسرة نازحة في الصفوة والمويلح، وصحة الخرطوم تعلن السيطرة عليها. نقابة أطباء السودان، أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي في السودان. 176 ألف حامل و250 ألف مرضعة يعانين سوء التغذية، ووفاة نحو 680 امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة والنزوح. سنار تسجل أكثر من 1000 إصابة و9 وفيات بحمى الضنك حتى 27 سبتمبر. وسط دارفور تبدأ حصر النازحين تمهيدا لإخلاء المؤسسات الحكومية. الخارجية السودانية، استمرار فتح معبر أدري مع تشاد من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. البنك المركزي، سحب فئة 500 جنيه القديمة من التداول اعتبارا من الأول من أكتوبر وفقدان صفتها القانونية في يناير 2027. أزمة وقود في بور سودان وكسلة وسط صفوف طويلة أمام المحطات وإنعكاسات على المواصلات والنقل والإنتاج وأسعار السلع. أزمة وقود وغاز طهي في ود مدني تشل الحركة وترفع أسعار السلع. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في ود مدني وارتفاع أسطوانة الغاز إلى 160 ألف جنيه. التصعيد العسكري، يعطل نقل المنتجات الحيوانية في الأبيض ويدفع كيلو اللبن المجفف إلى 55 ألف جنيه والرطل الطازج إلى 3500 جنيه. 96.4 نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية من بين 9976 طالبا وطالبة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما امرأة وطفل وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح، من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاع الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعة المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدها إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 إلى تاريخ اللحظة استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في في في في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا بتاع المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يضي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، و4 حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف متحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة يعني يتحرروا الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين، قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة، اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفيلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة. وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130,000 جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4. وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس الأول من شهر 10 لسنة 2026 وتتابعون فيها: دلالات التواصل السعودي السوداني وتزامنه مع الحراك الأماراتي في الرياض.
8: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي.
7: نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاختصاب على الصحة الإنجابية للنساء.
9: عندنا 176,000 امرأة حامل دي بيعانة من سوء التغذية، وكذلك في 850,000 مرضع برضو بيعانة من سوء التغذية.
7: توقف 26 مطبخا للاجئين في معسكر كرياندانغو و100 مليون شيلينغ تكلفة تشغيلها شهريا.
10: والله بصراحة يعني مطابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة، وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المطابخ.
7: شكاوى من أزمة في اللبن المجفف بكسل وارتفاع كبير في أسعار الحليب.
11: عموما هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين. الوصل اليوم الكيلو للبن البودرة ب70,000 وب65,000. وبعد
7: آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية متزايدة في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور.
12: متطلباتنا آجلة بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي جاء بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض. حول تقاطع هذه التحركات وانعكاسها على الأزمة السودانية والإقليمية تحدث إلى جولة السودان اليوم المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين.
8: فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقروءة بزيارة السيد منصور بن زايد بدعوة من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. أنا في تقديري ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، فالجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه. وفي الاتجاه الآخر أيضا الزيارة، زيارة المنصور بن زايد إلى السعودية، أنا في تقديري تأتي أيضا في إطار التنسيق المواقف في ظل الهجمات المستمرة على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك الخلاف الكبير بين البلدين فيما يتعلق باليمن، بحيث أن هنالك تباين كبير في وجهات النظر، بحيث أن المملكة العربية السعودية ظلت تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى ذلك الإمارات هي الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. هنالك تنسيق كبير بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثي في كثير من القضايا، لكن في ذات الاتجاه أنا في تقديري إن تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف اليمني، ربما ذلك سيسهم بشكل مباشر في إعادة النظر في الملف السوداني، لا سيما أن قبل تفجر الأوضاع بين البلدين وظهورها إلى العلن كان الموقف السعودي إلى حد ما يمكن أن نقول بأنه محايد، يدعم قضية التوصل إلى تسوية سياسية واتفاق سلام عادل في السودان. لكن عندما توتر الموقف السعودي الإماراتي في اليمن أسهم ذلك في أن تتدخل المملكة العربية السعودية بقوة في الشأن السوداني، مدرك ذلك بأن السماح للإمارات بدعم الدعم السريع والتوسع نحو الشواطئ، وهنا أقصد شاطئ البحر الأحمر أو منطقة شرق السودان عموما، سيهدد الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. فبالتالي أعتقد بأنه يمكن بشكل مباشر أن يكون هنالك تدخل بشكل أو بآخر في أن تكون هنالك أدوار إيجابية من قبل المملكة العربية السعودية في إعادة إحياء من بريضة للمباحثات، وكذلك التمسك بالموقف الذي يدعو إلى الأمن والاستقرار في السودان، باعتبار أن ذلك هو الخيار الاستراتيجي وسيمنع من تقدم الدعم السريع وتزايد التهديدات وكذلك المخاوف الأمنية. لكن أنا أعتقد أن الموقف السوداني وأن يقول للمملكة العربية دورا في ذلك هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالموقف في اليمن، ولا أعتقد بأن الموقف في اليمن الآن هو تحت التأثير الإماراتي، باعتبار أن الآن المجموعة التي لديها التأثير وإعادة رسم موازين القوى هي جماعة الحوثي، يعني أن الآن ربما هذا يدفع دول الخليج للتشاور مبدئيا في إعادة أن يكون لديهم تأثير وحضور، ومن بعد التفكير في ملف السودان. لكن لا أعتقد بأن في الوقت الراهن سيكون هنالك أي تأثير حقيقي على الملف السوداني ما لم تكن هنالك مواقف طرد الطرفين في الملف اليمني.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتور أديبة إبراهيم السيد عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للنساء والأطفال في السودان مع استمرار الحرب وانهيار البنية التحتية والصحية، وقالت أن النساء خاصة الحوامل يدفعن ثمن باهظ. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.
13: السلام عليكم، شكرا راديو دبنغا لتعهد هذه الفرصة لكي سرعن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة.

وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا. حدوثها في هذه الحرب بيعانا للتعرض للتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم. طبعا الاغتصابات حصلت كثيرة وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي وما بيساعده في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عنده جروح في المهبل إما جروح ذات التهبت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جات المستشفى لحد ما دخلت فيه غيبوبة ممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكتر. وبرضه النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بيتعرض له النساء اللي حصل لهم أكتر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لهم الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكونوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. برضه انهيار كامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت أغلب المنظمات التطوعية خرجت من الخدمة في حوالي 57 منظمة طلع فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحال. انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا حمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176,000 امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية وكذلك في 850,000 مرضع برضو بعانا من سوء التغذية 45,000 طفل دين ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوع بالنسبة للحوامل عندنا 680 امرأة حامل دين توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى ومع مضاعفات الحاصلة اليوم سواء التغذية الحاصلة اليوم وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا. فدي كلها الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب. يعني بنجد انه الاهتمام بصحة النساء الإيجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. في وسائل كثيرة مفروض نتبع حلول فورية وحلول مستقبلية. الحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرض النساء معاناتهم في الحرب ونزوحهم من في المنطقة وتكدسهم في دور الإيواء ومعسكرات النساء في جو يخلو من الأمان وشحف الماء والغذاء لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما ينقذ. هذه الحلول التوعية مهمة جدا التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها تكون في توعية وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظن على صحتهم من التدهور الحاصل. ثاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية مثلا يعني ننقل المرضى من النساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشيء في آمن عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات يعني الغابلات الصحية ديل هم البوم بالتوليد في الأماكن في احتمال يمكن تكون ولادة غير سرية يمكن

0: المشي ما تعيد في بلدين وزاد البلدين ودلي فقد حياة الطفل والأم، وده حياة مهمة جدا ومهمة يطلق الرعاية. فلازم ننقل للأماكن القتال. ثانيا، داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. ثاني، بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 دي بتعرضن للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطب وجلب الماء، بتعرضن للاختطاف والمضايقات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسة في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني، العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. نطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المغاربة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية وب بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا، نشوف الحلول المستقبلية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث توقف 26 مطبخ يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا توقفوا عن العمل بسبب نفاذ المواد الغذائية مع تراجع الدعم المقدم لها، الأمر الذي دفع قيادات اللاجئين ومدراء المتابخ لإطلاق مناشدة للخيرين والمنظمات الإنسانية لدعم هذه المتابخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درية محمد عبد الكريم، مديرة مطبخ ام ارا وعضو في اللجنة العليا للمتابخ. والله بناشد المنظمات والمنظمات الخيرية يعني بدعم المتابخ، عندنا 26 مطبخ. والله بصراحة يعني متابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة. وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المتابخ. والله المتابخ ناس واقفة لها أسبوع ما فيها أي دعم وما فيها أي مواد. والله يعني حتى عندنا يسد الأكل اللي بترسلوه أو اللي تدعموا به المتابخ بسد الجوع بسد المرض الناس الكلاس طرعاً. والله ده مناشد يعني مننا ليكن أنتم يعني الناس الخيرين تسمعوا أصواتنا وتبدوا تساعدوا اللاجئين في كرياندونغو. وأنا بصوتي يعني صوت المطبخ وكل المتابخ، أنا بتكلم بكل المتابخ في كرياندونغو 26 مطبخ سودانيين، يعني بتمنى منكم إنه يعني أنتوا تساعدوا وتدعموا لنا المتابخ في كرياندونغو. والله بجد يعني ساد الجوع يعني وساد يعني الجوع السناجل الكبار السن، فينا كبار السن في الأطفال الحمد لله. لكن وقفة المطابخ لا أسبوع، والله الحالة مدهورة جد بجد يعني الحمد لله. وربنا يرجع لكم في ميزان حسناتكم، وبشكركم بالنيابة عن زميلاتي وزملاني كلهم في كرياندونغو في المطابخ 26، وربنا يرجع لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب، وإحنا في انتظاركم. تسلم.
3: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد، سكرتير المطابخ في كرياندانغو. أعلن توقف المطابخ تماما عن العمل نسبة لعدم توفر المواد الغذائية بالمخازن. ومن هنا احنا بنناشد كل المنظمات والجمعيات وخيرها ورجال الأعمال وخيرهم لدعم المطابخ بشكل مستمر لاستمرار المطابخ لأهمية هذه المطابخ. عددها 26 مطبخ يشتغلوا بشكل يومي بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين. وكانت سادة رمخ الجوع الموجود في ريالدانجو دار كثير من الأمراض ومثل أمراض سواء التغذية وغيرها والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكريان دانجو لأن العدد كبير ونسبة بتاعت اللاجئين كبيرة جدا فمطلوب مواد غذائية كثيرة جدا لأنه من الأطفال ونساء الحوامل وكذلك المرضى كلهم في حوجة للغذاء فالحوجة كبيرة جدا. لذلك نريد وقفة كبيرة من كل الداعمين للمطابخ ومن هنا بنسجل صوت شكر للداعمين السابقين للمطابخ ونرجو منهم الاستمرار لدعم المطابخ لسد الجوع الحاصل لأن المواد التي أول القروش التي تجي من الدولية فيه خير كافية تماما لسد كافة الجوع الموجود وفرص العمل خير متاحة فأشياء كثيرة بتخلي أن المطابخ دي هي كانت مشكلة أسد كبير للاجئ السوداني في كريان دانجو والآن توقفت. فهنا نسجل صوت نداء لكل الداعمين لاستمرار هذه المطابخ.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تشهد مدينة كسلة هذه الأيام ندرة حادة في الحليب مع ارتفاع كبير في أسعاره، حيث وصل سعر رطل اللبن النيه ل4000 جنيه. وقال مواطنون للجولة أن حظر الحكومة لاستيراد اللبن النيوزيلندي المجفف تسبب في هذه الأزمة. مزيد من التفاصيل في حديث المواطن حمرور حسين.
4: نحن يعني للأسف الشديد جدا تفاجأنا، الحكومة استجابت لبعض الانتهازيين من التجار الرأسماليين القدامى الخرطوميين اللي يعني أرضتهم هم وحضرت سلعة في غاية الأهمية للمواطن السوداني وسلعة اكتشفها في أيام الحرب. يعني زمان كان السودانيين دي اللي بيعرفوا اللبن البودرة المحلي ده الما معروف، هل إنه في السودان في مصانع بتاع تجفيف ألبان وفي مشاريع ضخمة جدا بتاع دبغار ينتج منها ألبان ومن ثم يجففوا دي المسائل دي نحن كنا كمواطنين ما عارفينها. وحتى يعني الشاي اللي بيجي في صناديق ده بيتم تعبئته طم هزر هذه السلع الأساسية اللي بعد ما اكتشفنا في جودة لسلعة تجي من الخارج هي أجود وأرخص زي اللبن النيوزيلندي ب25 كيلو بيجي الموارد السعودية. ده اللبن تم اكتشافه أيام الحرب وهو ريح المواطنين السودانيين وكان بديل للمنتجات المحلية من الألبان المستوردة الطلسية، يعني زي ما يقولوا إنه لأنه أصلاً إحنا ما شايفين مصانع ضخمة جداً بتجفف الألبان في السودان. عموماً هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حضرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب70,000 وب65,000 وبعض ويقول لك ما يعني حتى ناس المواصفات مقنعين تماماً إنه سلعة الغادمة من سلعة تخضع للمواصفات السعودية في غاية الحماية وفي غاية يعني في غاية السلامة للمواطنين، ولكن لمبررات بيعرفوها برام وربما تكون مبررات بتخدم البرجوازية السودانية اللي ضرت باللسان والأرض. اللبن البودرة أسعاره زادت وكان البديل للبن البلدي البقر اللبن الأبغار الموجودة لأنه يعني تزاد رطل اللبن من 2000 ل 2500 ل 3 الآن وصل لـ4 وربما ممكن يمشي لـ5 وده آخر ممكن نقطة بتاعت حياة للمواطن السوداني البسيط بالأخص أهل الأرياف اللي بيعتمدوا في وجبتهم الأساسية هي إنه يشربوا لبن يكونوا على غيد الحياة ويكونوا يعني يحموا نفسهم من الأوضاع المعيشية الصعبة، وربما ممكن يعوضهم من الشيء الفاقدين كثير من المواد الغذائية. يعني الشعب السوداني الآن بيعاني الويلات من الارتفاع الباهظ للأسعار نتيجة للما معروف العملية تمت. أنا بالنسبة لي كزول مواطن سوداني الانهيار العملة الوطنية اللي حصل ده وخسرنا نحن وخسر أسرة السودانية. يعني انت قروشك مدخراتك الخاطية في التحويلات المصرفية بتنتهي، يعني اذا انت عندك 50 مليار بتصبح 50 مليار 30 مليار، واذا عندك 10 مليار شغال بارزق اليوم باليوم بتصبح 3-4 ما بتقدر تشتري بها حاجة، تكون انت مركت برا السوق وتقول تاكل اللي عندك دي على اساس انك تبقى من الشريحة الفقيرة اللي ما قادرة تعيش وما قادرة يعني توفر ابسط مقومات الحياه. اللي يوسفنا والله نحن انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجه طبعا الارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20-21 ألف، اليوم يعني تجاوز ال 150 و170، ربما ممكن يصبح 200 و270 شوال، ودي كارثه كبيره جدا. والناس حقه تفكر والحكومه تفكر والمقيمين والمهربين وكل الناس اللي ما عندهم ضمير واخلاق انه الغرنة دي السنة دي ما فيه أمطار، والشعب السوداني يعني السودان واحد من البلدان اللي ما فيها مطر وما فيها زرع، وبالتالي يعني حتى الناس عندهم ثروة حيوانية بدأوا يبيعوها لأنه ما عندهم المقدرة إنه يأكلوها ويشربوها. فنتيجة لغلة الأمطار ارتفعت أسعار الألبان بالعليقة والتكاليف الغالية لإنتاج الألبان وتربية المواشي. هذا كله جانب الجانب المهم بأنه نحن يعني كسودانيين إلى متى تستمر هذه المعاناة.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة لعدم انتظام المساعدات، حيث أطلقت غرفة طوارئ المعسكر نداء إنسانيا عاجلا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين حول المآسي كاليات الاقتصادية اللي قاعد تعني بيه معسكر فتبرنو للنازحين، بالفعل أطلقنا نداء إنساني بتنسيق بتاعت غرفتين، غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين وغرف طوارئ معسكر فتبرنو النسوية. أطلقنا نداء إنساني وبنطالب فيه مطالبة عاجلة بالنسبة لكل المنظمات والجهات الخيرية وكالات الأمم المتحدة والمانهين والمؤسسات الدائمة وكافة الشركاء في مجال الأمل الإنساني للتدخل العاجل عشان يقدروا يواجهوا الأوضاع المدهورة بالنسبة للأمل الإنساني، لأنه معسكر فتبرنو كان يضمن 51,500 نازح، في 44,000 نازح ديل موجودين قديم، وفي 700 أو 7,500 نازح ديل كانوا جديدة جاءوا وفقا بالنسبة للأحداث الحاصلة في السودان بعد حرب 15 أبريل نتجت عنه أوضاع صعبة جدا وجابت نازحين. هذه الناس يعانون نقصات في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية مع جانب احتياجات الحماية والإيواء، ويمكن المنطقة بقت مقفولة وما في فيها منظمات وما في جهات، فقد يهو قرف بتاع الطوارئ اللي موجودة ممكن انه تجيب عشان بعدك تقدم خدمات، برضو خدماته قد تجي متقطعة جدا. في جانب بتاع الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعة المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في الغذاء، وبعدك انه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعة الغذاء هل لقال انه يكون موجودة. برضو عن هنا بنعاني في جانب بتاعة المياه، ما في مياه بتاعة الشرب وما في آبار، حتى هناك في كم مدخل ممكن يكون واقفة بيحتاج بالنسبة لعمل إصلاحي عشان بعدك يشتغل بصورة دورية ويوفر مياه صالحة بالنسبة للناس. في جانب بتاعة الصحة برضو هنالك المعسكر فيه مركز صحي رئيسي واحد، وبرضو بيعاني من نقص بتاعة الأدوية، من نقص بتاعة الكادر الطبي ذاته، بعدك في النهاية حتى خدمات الطوارئ البسيطة يعني المعسكر قاعد تعاني أو المستوصف دي قاعد تعاني معاناة شديد جدا. برضو في جانب بتاع التعليم ناس 55,000 ده يعني بكون في أطفال كثيرة، وتقدر تقول إنه الأطفال بقدر بعدد كم ألف طالب وطالبة في الجانب بتاع المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي، ودي الدولة يمكن رفع دانو يدهم يعني ناس موجودين في مناطق مكتوعة ما قادرين بلغوا حظهم كافي من التعليم عشان بعد ذلك برضو محتاجين بالنسبة للجهات العاملة والجهات المانية في الجانب ده إنه الناس تجيف مع الناس مو مع الأطفال ديل عشان اللقل إنه تقدر يعني تعدي دور بصورة كويسة. النساء والأطفال برضو في جانب بتاع الحماية يحتاجنا النساء والفتيات والأطفال والفئات الأكثر هشاشا لتدخل عاجل في مجالات الحماية والصحة الإنجابية مجال التغذية والمواد الأساسية بدك بيحتاج بالنسبة لحاجات كثيرة ترى توفر لها. في ده كله أنهنا متطلباتنا عاجلة بنناشط كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع. برضو نطالب في إنه لابد يكون في دعم بتاع المركز الصحي والدعم ده إحنا بنحتاجه في الكادر البشري وفي الأدوية وبما فيه المستلزمات بتاعة العمل كله. بعد ذلك نعزز إنه لابد يكون في برنامج بتاع التغذية بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في جولة قادمة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا راديو دبنجا
6: راديو دبنجا راديو دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الأول من أكتوبر 2026. جهات دولية وإقليمية تدعو من نيويورك أطراف الحرب في السودان لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في السودان. قلق دولي من الدعم الخارجي لأطراف حرب السودان ودعوات لتجديد الرقابة على الأسلحة. دعوة لفتح الممرات الإنسانية في السودان ووقف احتجاز العاملين في الإغاثة. 5 قتلى و26 مصابا في هجوم بمسيرات على مركز إيواء للنازحين بالأبيض. شبكة أطباء السودان تدين استهداف داخلية جامعة كردفان وتطالب بمحاسبة المسؤولين. شبكة يكون 216 وفاة و111 إصابة في 24 حادثة خلال أغسطس بينها 7 هجمات بالمسيرات وشمال دارفور تتصدر الوفيات. شبكة يكون 13 حادثة منسوبة للدعم السريع تخلف 85 وفاة و37 إصابة خلال شهر أغسطس الماضي. شبكة يكون 4 حوادث منسوبة للقوات المسلحة تسفر عن 51 وفاة و64 إصابة و25% من الحوادث خلال شهر أغسطس بقيت مجهولة المصدر. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور أكثر من 100 إصابة و30 حالة وفاة وسط أطفال سوني بشرق جبل مرة بسبب سوء التغذية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور 135 إصابة بسوء التغذية في مركز ليبا بشرق جبل مرة. 51 ألف نازح في فتبرنو بشمال دارفور يواجهون نقصا حادا في الغذاء والخدمات الأساسية. تسجيل حالات إسهال وسط 34 ألف أسرة نازحة في الصفوة والمويلح وصحة الخرطوم تعلن السيطرة عليها. نقابة أطباء السودان أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي في السودان. 176 ألف حامل و250 ألف مرضعة يعانين سوء التغذية ووفاة نحو 680 امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة والنزوح. سنار تسجل أكثر من 1000 إصابة وتسعة وفيات بحمى الضنك حتى 27 سبتمبر. وسط دارفور تبدأ حصر النازحين تمهيدا لإخلاء المؤسسات الحكومية. الخارجية السودانية استمرار فتح معبر أدري مع تشاد من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. البنك المركزي سحب فئة 500 جنيه القديمة من التداول اعتبارا من الأول من أكتوبر وفقدان صفتها القانونية في يناير 2027. أزمة وقود في بور السودان وكسلة وسط صفوف طويلة أمام المحطات وانعكاسات على المواصلات والنقل والإنتاج وأسعار السلع. أزمة وقود وغاز طهي في ود مدني تشل الحركة وترفع أسعار السلع. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في ود مدني وارتفاع أسطوانة الغاز إلى 160 ألف جنيه. التصعيد العسكري يعطل نقل المنتجات الحيوانية في الأبيض ويدفع كيلو اللبن المجفف إلى 55 ألف جنيه والرطل الطازج إلى 3500 جنيه. 96.4 نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية من بين 9976 طالبا وطالبة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الأول من شهر أكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أمدرمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين، بينهما امرأة وطفل، وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح، من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاعت الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعت المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدك إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من الناشط كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وبين نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 إلى تاريخ اللحظة استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في في في في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يدي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، و4 حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف متحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة، يعني نتحرى برو الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني الليتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ود مدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ود مدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفيمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة. وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4، وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دافنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضار وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيف هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جمح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا نوع مختلف في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني ناخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا أقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده أبوه. فده أدى إلى إنه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصة في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات يعني استخدموها في اذا كانت الغابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدوره في انها تحمي الغابات. نعم.
2: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاج؟

0: واضح انه في حتات كثيره في القضارف وين وين ما في مطر. فهل ده يرد بشكل مباشر ل يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
1: طبعا طبعا اكيد اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات كلها يعني بتحقق ال اقول عليه انه انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمى عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تتكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي الى انه نسبه التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميه المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه، نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحه انها تكون منطقه اقل من امطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت مره فاتت تكلمنا عن النينو لا نينا والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دوله كان او عندها دور انها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهايه الى اصحاح البيئه وزياده الامطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى ب الكونفرنس اوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده احد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، اخر مره كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ انها تقلل ازاله الغابات وحمايه الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بيسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي الى مساعده الناس في انهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجريديشن، تقليل الانبعاثات الناتجه عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحته دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا انه في خلال الفتره الجايه عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد ان نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلاً زي مثلاً بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت في مناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان مغربي هو جزء كبير جداً منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي. ليه؟ لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع تغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
0: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحوي

0: فارس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول. عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض انها تعوض الدول ما قاعد تصدر اي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيره، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبه اسمها ضريبه ثاني اكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليها والدوله بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئه دي عندها علاقه بانه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الاجسام دي عشان يستفيد من فكره التعويضات دي؟
1: نعم ابراهيم مؤكد. طيب انا قلت لك قصه الكوب اللي هي الكوب كونفرنس اوف ذا بارتيز اللي هو ده احد يعني مخرجات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم بتاع الامم المتحده اسمه يونايتد نيشن فريم ورك فور كونفنشن او فريم ورك كونفنشن اون كلايمت تشينج بيسموه يو ان اف سي سي سي. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي احنا سميناه ريد اللي هو قلنا ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجراديشن، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الاشجار، حمايه الغابات الطبيعيه، لما المجتمعات المحليه اللي تعتمد على الغابات، تعزيز التنميه المستدامه. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول انها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم انتاج الفحم، حمايه الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفيه. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حته بتاعت انه اعاده تشجير، اداره الغابات المستدامه، زياده مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصه زياده مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حمله التمثيل الغذائي او التمثيل النباتي انه النباتات بتاخد ثاني اكسيد الكربون بتنفسه البني ادمين وبتطلع لنا اكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي الى تقليل يعني الكميه بتاعت الكربون المنبعثه من الغابات العربات والبني ادمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصاديه للمجتمعات الريفيه وحمايه الموارد الطبيعيه. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حمايه غابات الهباء الهشاب والصم او التلف والسمع الصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. مناسبه ناس ريد ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكه يعني او المنتجه لثاني اكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما انت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعثه منكم، بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم لكم من خلال هذه الصناديق، اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، او من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام اقل للحاجات اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وزياده انتاج الاكسجين اللي هو محتاج له.
0: نعم. طيب. نعم. فيما انت قبل قلت انه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عباره عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجه دي مؤكد بيكون عندها علاقه بالتربه. فالغابات دي بعد يقطعوها اتوقع انه حتى تركيبه التربه هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من ازاله الغطاء النباتي. فهل من السهل اعاده استزراع ما فقدناه يعني الى حد من الحدود؟
1: اكيد اكيد يا ابراهيم اكيد. شوف قدر ما انت تقطع قدر ما تكون في اراضي، طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدارنا انه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع اشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعه، بيزحف تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعه. طيب يس احنا قادرين جدا جدا انه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة، في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم بالرغم أن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة في الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاحة من حدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية اللي هو إذا كانت منظمة البيئة العالمية إذا كان الفاو إذا كان ناس الكوب ولا إذا كان ناس السورة الفريق العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
0: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
1: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم تعرف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله تحت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن يعني يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت فالقصه بتاخد لها زمن كثير لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى مش كده. أيوة. احنا نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول اسكندنافيه بالذات اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا يتكلمنا عن النرويج يتكلمنا عن السويد دي دول يعني عندها خبره كبيره جدا جدا في استزراع الغابات وفي تنميتها فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال الصورة الفريق العظيم والقروض جاهزة لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي فاذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة احنا قادرين نبدأ المشوار بتاعنا لكن القصة بتاخد زمن يعني ممكن تاخد لها 10 20 30 40 سنة حتى الأشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة فنحن نتكلم عن أشجار دارينها انها تكون للأجيال القادمة ان تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا التنوع الحيوي ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم لانه نحن قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو فدي كلها ممكنه لكن الدور مهم جدا جدا دور المجتمعات مهم جدا جدا ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصه دي مهم من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم اللي بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده فدورنا مهم جدا جدا لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
0: نعم السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه، بيمشي شفاهم يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين، ما في زول منتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
1: طيب شكرا يا ابراهيم. انا بس بسميها خارطه الطريق مختصره لاصلاح القطاع الغابي. اول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للاضرار الحاصله في الغابات السودانيه. نحن نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الافدنه، لازم نكون هناك، ودي مساعده الاقمار الصناعيه والدول الغربيه قادره وموجوده والامم المتحده تساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمد كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناجيل، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي تضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتم بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب، يونايتد نيشن انفيرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الاسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، ان يا جماعة اهمية الغابات ايه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيجينة من وجود الغابات دي شنو. شكرا.
0: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
1: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: بابنوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن الزايرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
9: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: مرحبا بكم المستمعين الكرام، نحن في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية، ووحدة البنجليت الإدارية، ووحدة نتيجة الإدارية، ووحدة قرب بشي الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كده كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
11: حقيقة مهدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لمهدة كرم جيل إدارية، وويدة الكلامية الإدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشة وكل ولايات السودان الآن متواجدين في ويدة الكلامية الإدارية.
10: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة مدفرة فيها مياه الشرب؟
11: المياه في ويدة الكلامية الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مدخات داخل منطقة الكلامية، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في ويدة الكلامية، واحد شخالة والواحد متأكلة.
10: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
11: والله إلا الصحة في ويدة الكرمجية الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيادات خاصة، أما المركز السيف الكرمجية واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظم ورلس فيجن، وورلس فيجن خرج من هذا المركز السيف، والآن المركز السيف متوقف تماما.
10: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار، ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
11: الأوضاع الخريفية هنا في كربجي بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شغلنا ما في محلية نتيجة وفي ويدة كربجي داريش. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كربجي إنه حلبهم الدليل يعني انه ما عارفين ان يتلقوا الغذاء من وين، والان في جمله المواطنين والله يعني اهراج بالنسبه لنا يكون واحد يقول، لكن واحد مضطر يقول يعني والله الان الناس لجوا انه ياكل الامبراره بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل التمليكه، والان والله الناس بتحاير ما عارفين يدقوا غذاءهم من وين ان شاء الله.
10: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه، ما قدمت لكم مساعدات؟
11: والله في منظمات، في منظمات ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمة MC برضو قدم لنا كاش، ومنظمة أهوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن لكن بحسب كان بسيطة جدا جدا تقريبا، إنه وورلد فيشن كان قدم لنا 24 مستفيد، وMC قال 200 مستفيد لويدة كرمجية الإدارية، وويدة كرمجية الإدارية بخطية 11 خرية ده ما بتسوي هاي في ويدة كرمجية الإدارية.
10: طيب سيد الأمدة، أنت ممثل الإدارة الأحلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
11: الأمن والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني ويدة كرمجية الإدارية وجلة المحلية الأمن فيه مستطاب ومستخدمين تماما.
10: شكرا الأمدة حيدر، نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أننا نلتقي بسيد عبدالله أحمد الجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبنية.
11: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب ان شاء الله.
10: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين مقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
11: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب انه ده الشهر الاخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، والناس خلاص نجعل الفحم وخلاص تكبر الشجر عشان تاكل، والآن جوال العيش تاعت الزورة ب 300 ألف جنيه، جوال الدخن ب 380 ألف جنيه، وشوال الفحل ب 10,000 فقط. المواطن يعني محتاج حوجة كبيرة جدا، نتمنى من المنظمة إنه تجينا عاجلا من هذه المنطقة.
10: يعني أقرب سلعة ذهب إليها المواطن لكي تقضي حوجته اليومية هو الفحم، وبالتالي برضو يعني لم يقضي الحوجة من داخل السوق يعني صحيح؟
11: نعم نعم، يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل عمل شاغ، والمواطن يعني خلاص الأسرة ثقيلة وما في أي شيء، ومد العيش الواحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر إنه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات إنه تعين المواطن هذا.
10: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
11: والله الوضع الصحي في وحدة البنجلية الإدارية يعني صفر، المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا كم جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما بتلقى زر.
10: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجة الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
12: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني، مرحبا بك.
10: استاذ والد الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه، وتحديدا وحده نتيجة الاداريه.
12: وحده نتيجة الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجودة على مستوى المنطقة.
10: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحلية كيف؟
12: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزارة الصحة من قبل المنظمات ما في أي خدمات، بل الطبيب الموجود أو المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات أو الدولة ما موجودة، الأساسات بداخل المستشفى ما موجودة، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الآن يعني لو حصل اتصاص في المرضى إن الناس بيكونوا رايمين على الأرض.
10: طيب أستاذ والد الدين يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقة؟
12: طيب في هذا العام الخريف الآن قد تقدر نسبته ب 2% فقط، والزمن المتوقع بالنسبة للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الآن ما مزروعة، وحتى الفترة المتبقية من الخريف المألوف إنها انتهت خلاص، ولذلك الآن هذه البلد موؤودة بمجاعة. ومن هنا أنا رسالتي واضحة للأمم المتحدة للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها حشائش زي التمليق وغيرها من الحشائش بيأكلوها عشان يقضوا حوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية الذرة ب 300,000، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفر بالكميه المطلوبه.
10: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
12: فيما يخص الجانب الامني محليه نتيجة امنه بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجة بكامل الحدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش، البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
10: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرى الدشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية بالرغم أنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجة، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
13: طيب نحن في وحدة قرى الدشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوضع الامني ده كده مستقرين الحمد لله.
10: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الوضع الاقتصادي كيف؟
13: طيب وحده قرى الدشية الاداريه طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابع لوحده قرى الدشية الاداريه، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرد المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قرى الدشية، نسبة المطر في وحدة قرى الدشية يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرى الدشية، وبالأخص بركز في منطقة نجاح أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وعمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية، بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمه وفي بعض الاخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم بيجروا بمشي مناطق كثيره جدا عشان يلقوا حقوق وللآن ما يلاقوا اي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجوده التدخل العاجل. صحيح جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات انسانيه بسيطه بالنسبه للكاش لكن الان لن يصل اي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحده قرى بشر الاداريه.
14: طيب سيد نجم الدين الاوضاع الصحيه في هذه الوحده الاداريه وحده قرى بشر
13: معانين جدا من مشكله الصحه. يعني عندنا 2 مراكز صحيه في وحده قرى بشر في مركز صحي يعني مشيت في وحده قرى بشر في قرى بشر العم وفي منطقه نجا برضه في وحده صحيه هناك مبني ولكن مهدين نتجع عامه يعني للوحدات الاداريه الاربع عندهم فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في قرى بشر الإدارية أكثر لقاء غيرين بنعالج كيميالة وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام وبنمشي شنجل توباي ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسيد عندنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو بجد نعاني شديد وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
14: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
13: في وحدة قرى بشر الإدارية عندنا 2 محطات في وحدة قرى بشر نفسه وفي نجاية في محطة واحدة وفي كفن كبر في محطة واحدة وكلها مدخات يدوية وفي 3 حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لوحدة قرى بشر إدارية وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواطن بيكون موجودة في محطة المياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
14: أستاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
13: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
14: شكرا أستاذ نجم الدين ممثل وحدة قرى بشر الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ ولي الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية والعمدة حيدر ممثل وحدة كرمجيل الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء بالاستديوهات الرئيسية هذه عودة لكم بالمايكروفون.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما امرأة وطفل وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاع الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعة المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعد ذلك إنه مكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 على تاريخ اللازع استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في في في في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مسألة المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يضي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، و4 حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف متحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة يعني نتحرر الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين، قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ود مدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ود مدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة، اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة في المين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدراجات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة، وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4، وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس الأول من شهر 10 لسنة 2026، وتتابعون فيها: دلالات التواصل السعودي السوداني وتزامنه مع الحراك الأماراتي في الرياض.
8: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي.
7: نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاختصاب على الصحة الإنجابية للنساء.
9: عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية.
7: توقف 26 مطبخا للاجئين في معسكر كرياندانغو و100 مليون شيلينغ تكلفة تشغيلها شهريا.
10: والله بصراحة يعني مطابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة، وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المطابخ.
7: شكاوى من أزمة في اللبن المجفف بكسل وارتفاع كبير في أسعار الحليب.
11: عموما هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حضرت بعض السلع في غاية الحمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازين من التجار السودانيين، اللي وصل اليوم الكيلو للبن البودرة ب70 ألف وب65 ألف. وبعد
7: آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية متزايدة في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور.
12: متطلباتنا آجلة بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة.
7: مرحبا بكم مستمعنا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي جاء بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض. حول تقاطع هذه التحركات وانعكاسها على الأزمة السودانية والإقليمية تحدث إلى جولة السودان اليوم المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين.
8: فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقروءة بزيارة السيد منصور بن زايد بدعم من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أنا في تقديري ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه. وفي الاتجاه الآخر أيضا زيارة المنصور بن زايد إلى السعودية أنا في تقديري تأتي أيضا في إطار تنسيق المواقف في ظل الهجمات المستمرة على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك الخلاف الكبير بين البلدين فيما يتعلق باليمن، بحيث أن هنالك تباين كبير في وجهات النظر، بحيث أن المملكة العربية السعودية ظلت تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى ذلك الإمارات هي الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. هنالك تنسيق كبير بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثي في كثير من القضايا، لكن في ذات الاتجاه أنا في تقديري إن تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف اليمني ربما ذلك سيسهم بشكل مباشر في إعادة النظر في الملف السوداني، لا سيما أن قبل تفجر الأوضاع بين البلدين وظهورها إلى العلن كان الموقف السعودي إلى حد ما يمكن أن نقول بأنه محايد، يدعم قضية التوصل إلى تسوية سياسية واتفاق سلام عادل في السودان. لكن عندما توتر الموقف السعودي الإماراتي في اليمن أسهم ذلك في أن تتدخل المملكة العربية السعودية بقوة في الشأن السوداني، مدرك ذلك بأن السماح للإمارات بدعم الدعم السريع والتوسع نحو الشواطئ، وهنا أقصد شاطئ البحر الأحمر أو منطقة شرق السودان عموما، سيهدد الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. فبالتالي أعتقد بأنه يمكن بشكل مباشر أن يكون هنالك تدخل بشكل أو بآخر في أن تكون هنالك أدوار إيجابية من قبل المملكة العربية السعودية في إعادة إحياء منبر جدة للمباحثات، وكذلك التمسك بالموقف الذي يدعو إلى الأمن والاستقرار في السودان، باعتبار أن ذلك هو الخيار الاستراتيجي وسيمنع من تقدم الدعم السريع وتزايد التهديدات وكذلك المخاوف الأمنية. لكن أنا أعتقد أن الموقف السوداني وأن يقول للمملكة العربية دورا في ذلك هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالموقف في اليمن، ولا أعتقد بأن الموقف في اليمن الآن هو تحت التأثير الإماراتي، باعتبار أن الآن المجموعة التي لديها التأثير وإعادة رسم موازين القوى هي جماعة الحوثي. يعني أن الآن ربما هذا يدفع دول الخليج للتشاور مبدئيا في إعادة أن يكون لديهم تأثير وحضور، ومن بعد التفكير في ملف السودان. لكن لا أعتقد بأن في الوقت الراهن سيكون هنالك أي تأثير حقيقي على الملف السوداني ما لم تكن هنالك مواقف طرد الطرفين في الملف اليمني.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتور أديبة إبراهيم السيد عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للنساء والأطفال في السودان مع استمرار الحرب وانهيار البنية التحتية والصحية، وقالت أن النساء خاصة الحوامل يدفعن ثمن باهظ. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.
13: السلام عليكم، شكرا راديو جبنغا لتاحت هذه الفرصة لكي عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن، تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن، هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفطران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا، فالنساء في هذه الحرب بيانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغص بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت أبشع الجرائم. طبعا الاغتصابات حصلت كثيرة، وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي، وما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا، اللي هو بيكون في حالة مزرية، إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل، إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جاءت المستشفى لحد ما دخلت في غيبوبة ممكن تطلع منها، أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر. وبرضه الناسور البولي اللي هو البول الغير إرادي، وده بيتعرض

والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا. المفروض يخضعوا لبروتوكول، البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة. أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإجراءات الأولى وتديهم جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني، بيكونوا جوا أسامي وهمية، بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا، بيمشوا تاني ما بيجوا. يعني في أشياء كتير جدا صعوبات صادفتنا. برضه انهيار كامل حصل للبنية التحتية، ده من ويلات هذه الحرب. حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية. في الحقل الصحي دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي، دي خرجت من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت، أغلب المنظمات التطوعية خرجت من الخدمة. في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأة يعني عمت البلد المجاعة وارتفاع الحال. انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات، عندنا 176,000 امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850,000 مرضع برضو بعانوا من سوء التغذية، 45,000 طفل دي ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب ولحد الآن. الوفيات في الوضوح بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، ومع مضاعفات الحاصلة اليوم وسواء التغذية الحاصلة اليوم، وأيضا برضو يكون المناعة قلت شديد جدا. فدي كلها الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب. يعني بنجد انه الاهتمام بصحة النساء الانجابية اصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده ادى للخلل في كل ما ذكرت. في وسائل كثيرة مفروض نتبعها وحلول فورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية، انا بشوف يعني انه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناتهم في الحرب ونزوحهم من منطقة لمنطقة وتكدسهم في دور اللواء ومعسكرات النساء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء. لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذون وكيف يعني يحافظون على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من النساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن عشان يتلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن دي. فاحتمال يمكن تكون ولادة قيصرية، يمكن يكون المشيمة تحيط في بليدين وإزاز البليدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم. وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتال. ثانيا داخل دور الإوادة، لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الالتزام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. ثاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطب وجلب الماء، بتعرض للاختطاف والمضايقات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسة في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه

0: خليهم جو عملي وبيئة صالحة. يعني العمل على اتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناتهم من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. نطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المغاربة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث توقف 26 مطبخ يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا توقفوا عن العمل بسبب نفاذ المواد الغذائية مع تراجع الدعم المقدم لها، الأمر الذي دفع قيادات اللاجئين ومدراء المتابخ لإطلاق مناشدة للخيرين والمنظمات الإنسانية لدعم هذه المتابخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درية محمد عبد الكريم، مديرة مطبخ مطبخ إمارة وعضو في اللجنة العليا للمتابخ. والله بناشد المنظمات والمنظمات الخيرية يعني بدعم المتابخ. عندنا 26 مطبخ، والله بصراحة يعني متابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة. وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المتابخ. والله مطابخنا واقفة لها أسبوع ما فيها أي دعم وما فيها أي مواد. والله يعني حتى عندنا يسد الأكل اللي بترسلوه أو تدعموا به المتابخ بسد الجوع بسد المرض الناس الكلاس طرعا. والله ده مناشد يعني مننا ليكن انتو يعني الناس الخيرين تسمعوا أصواتنا وتبدو تساعدوا اللاجئين في كرياندونغو. وأنا بصوتي يعني صوت المطبخ وكل المطابخ، أنا بتكلم بكل المطابخ في كرياندونغو 26 مطبخ سودانيين، يعني بتمنى منكم إنه يعني أنتوا تساعدوا وتدعموا لنا المطابخ في كرياندونغو. والله بجد يعني ساد الجوع يعني وساد يعني الجوع السناجل الكبار السن، فينا كبار السن في الأطفال الحمد لله. لكن وقفة المطابخ لا أسبوع، والله الحالة مدهورة جد بجد يعني الحمد لله. وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم، وبشكركم بالنيابة عن زميلاتي وزملائي كلهم في كرياندونغو في المطابخ 26، وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب، وإحنا في انتظاركم. تسلم.
3: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد، سكرتير المطابخ في كرياندانغو. أعلن توقف المطابخ تماما عن العمل نسبة لعدم توفر المواد الغذائية بالمخازن. ومن هنا احنا بنناشد كل المنظمات والجمعيات وخيرها ورجال الأعمال وخيرهم لدعم المطابخ بشكل مستمر لاستمرار المطابخ. لأهمية هذه المطابخ، عددها 26 مطبخ يشتغلوا بشكل يومي، بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة رمق الجوع الموجود في كرياندانغو، جارة كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وخيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو، لأنه العدد كبير والنسبة بتاعت اللاجئين كبيرة جدا، فمطلوب مواد غذائية كثيرة جدا، لأنه من الأطفال ونساء الحوامل وكذلك المرضى كلهم في حوجة للغذاء، فالحوجة كبيرة جدا. ذلك نريد وقفة كبيرة من كل الداعمين للمطابخ، ومن هنا بنسجل صوت شكر للداعمين السابقين للمطابخ، ونرجو منهم الاستمرار لدعم المطابخ لسد الجوع الحاصل، لأن المواد التي أو القروش التي تجي من الدبي خير كافية تماما لسد رمق الجوع الموجود، وفرص العمل خير متاحة، فأشياء كثيرة بتخلي إنه المطابخ دي هي كانت مشكلة أثر كبير للاجئ السوداني في كريان دانجو، والآن توقفت. فهنا نسجل صوت نداء لكل الداعمين لاستمرار هذه المطابخ.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تشهد مدينة كسلة هذه الأيام ندرة حادة في الحليب مع ارتفاع كبير في أسعاره، حيث وصل سعر رطل اللبن النيه ل4000 جنيه. وقال المواطنون للجولة أن حظر الحكومة لاستيراد اللبن النيوزيلندي المجفف تسبب في هذه الأزمة. مزيد من التفاصيل في حديث المواطن حمرور حسين.
4: نحن يعني للأسف الشديد جدا تفاجأنا، الحكومة استجابت لبعض الانتهازيين من التجار الرأسماليين القدامى الخرطوميين اللي يعني أرضتهم هم وحظرت سلع في غاية الأهمية للمواطن السوداني، وسلع اكتشفها في أيام الحرب. يعني زمان كان السودانيين دي اللي بيعرفوا اللبن البودرة المحلي ده ما معروف، هل إن في السودان في مصانع بتاع تجفيف ألبان وفي مشاريع ضخمة جدا بتاع أبغار ينتج منها ألبان ومن ثم يجففوها، دي المسائل دي نحن كنا كمواطنين ما عارفينها. وحتى يعني الشاي اللي بيجي في صناديق ده بيتم تعبئته، طم هزر هذه السلع الأساسية اللي بعد ما اكتشفنا في جودة للسلع تجي من الخارج هي أجود وأرخص زي اللبن النيوزيلندي ب25 كيلو بيجي الموارد السعودية. ده اللبن تم اكتشافه أيام الحرب وهو ريح المواطنين السودانيين، وكان بديل للمنتجات المحلية من الألبان المستوردة الطلسية، يعني زي ما يقول إنه لأنه أصلاً إحنا ما شايفين مصانع ضخمة جداً بتجفف الألبان في السودان. عموماً هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب70,000 وب65,000 وبعض ويقول لك ما يعني اعتنص المواصفات، مقنعين تماماً إنه سلعة الغادمة من سلعة تخضع للمواصفات السعودية في غاية الحماية وفي غاية يعني في غاية السلامة للمواطنين، ولكن لمبررات بيعرفوها برام وربما تكون مبررات بتخدم البرجوازية السودانية اللي ضرت باللسان والأرض. اللبن البودرة أسعاره زادت، وكان البديل للبن البلدي البقر اللبن الأبغار الموجودة، لأنه يعني تزاد رطل اللبن من 2000 ل 2000 ونص ل 3، الآن وصل ل 4 وربما ممكن يمشي ل 5، وده آخر ممكن نقطة بتاعت حياة للمواطن السوداني البسيط وبالأخص أهالي الأرياف اللي بيعتمدوا في وجبتهم الأساسية هي إنه يشربوا لبن يكونوا على غيد الحياة ويكونوا يعني يحموا نفسهم من الأوضاع المعيشية الصعبة، وربما ممكن يعوضوا من الشيء الفاقدينه كثير من المواد الغذائية. يعني الشعب السوداني الآن بيعاني الويلات من الارتفاع الباهظ للأسعار نتيجة للما معروف العملية تمت. أنا بالنسبة لي كزول مواطن سوداني الانهيار العملة الوطنية اللي حصل ده وخسرنا نحن وخسر أسرة السودانية، يعني أنت قروشك مدخراتك الخاطية في التحويلات المصرفية بتنتهي، يعني إذا أنت عندك 50 مليار بتصبح 50 مليار 30 مليار، وإذا عندك 10 مليار شغال بارز اليوم باليوم بتصبح 3-4 ما بتقدر تشتري بها حاجة، تكون أنت مركت برا السوق وتقول تأكل اللي عندك دي على أساس أنك تبقى من الشريحة الفقيرة اللي ما قادرة تعيش وما قادرة يعني توفر ابسط مقومات الحياه. اللي يوسفنا والله نحن انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجه طبعا لارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20 21 الف، اليوم يعني تجاوز ال 150 و170 ربما ممكن يصبح 200 و270 شوال، ودي كارثه كبيره جدا. والناس حقو تفكر والحكومه تفكر والمواطنين والمهربين وكل الناس اللي ما عندهم ضمير واخلاق انه الغرن الافريقي السنه دي ما فيه امطار، والشعب السوداني يعني السودان واحد من البلدان اللي ما فيها مطر وما فيها زرع، وبالتالي يعني حتى الناس عندهم ثروه حيوانيه بدأ يبيعوها لانه ما عندهم المقدره انه ياكلوها ويشربوها. فنتيجه لغله الامطار ارتفعت اسعار الالبان بالعريق والتكاليف الغاليه لانتاج الالبان وتربيه المواشي. ده كله جانب الجانب المهم بانه نحن يعني كسودانيين الى متى تستمر هذه المعاناه.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة لعدم انتظام المساعدات، حيث أطلقت غرفة طوارئ المعسكر نداء إنسانيا عاجلا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين حول المآسي كاليات الاقتصادية اللي قاعدة يعني بيه معسكر فتبرنو للنازحين، بالفعل أطلقنا نداء إنساني بتنسيق بتاعت غرفتين، غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين وغرف طوارئ معسكر فتبرنو النسوية. أطلقنا نداء إنساني وبنطالب فيه مطالبة عاجلة بالنسبة لكل المنظمات والجهات الخيرية وكالات الأمم المتحدة والمانهين والمؤسسات الدائمة وكافة الشركاء في مجال الأمر الإنساني للتدخل العاجل عشان يقدروا يواجهوا الأوضاع المدهورة بالنسبة للأمل الإنساني، لأنه معسكر فتبرنو كان يدمنا 51,500 نازح، في 44,000 نازح ديل موجودين قديم، وفي 700,000 أو 7,500 نازح ديل كانوا جديدة جاءوا وفقا بالنسبة للأحداث الحاصلة في السودان بعد حرب 15 أبريل نتجت عنه أوضاع صعبة جدا وجابت نازحين. هذه الناس يعانون نقص حاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية من جانب احتياجات الحماية والإيواء، ويمكن المنطقة بقت مقفولة وما في فيها منظمات وما في جهات، فقط يهو غرف بتاع الطوارئ اللي موجودة ممكن انه تجيب عشان بعدك تقدم خدمات، برضو خدمات قد تجي متقطعة جدا. في جانب بتاعت الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعت المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في الغذاء، وبعدك انه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء هل لقال انه يكون موجودة. برضو عن هنا بنعاني في جانب بتاعت المياه، ما في مياه بتاعت الشرب وما في آبار، حتى هناك في كم مدخة ممكن يكون واقفة بيحتاج بالنسبة لعمل إصلاحي عشان بعد ذلك يشتغل بصورة دورية ويوفر مياه صالحة بالنسبة للناس. في جانب بتاعت الصحة برضو هنالك المعسكر فيه مركز صحي رئيسي واحد، وبرضو بيعاني من نقص بتاعت الأدوية، من نقص بتاعت الكادر الطبي ذاته، بعد ذلك في النهاية حتى خدمات الطوارئ البسيطة يعني المعسكر قاعد تعاني أو المستوصف دي قاعد تعاني معاناة شديد جدا. برضو في جانب بتاع التعليم ناس 55,000 ده يعني بكون في أطفال كثيرة، وتقدر تقول إنه الأطفال بقدر بعدد كم ألف طالب وطالبة في الجانب بتاع المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي، ودي الدولة يمكن رفعت أنه يدهم يعني ناس موجودين في مناطق مقطوعة ما قادرين بلغوا حظهم كافي من التعليم، عشان بعدك برضو محتاجين بالنسبة لي الجهات العاملة والجهات المانعة في الجانب ده إنه الناس تجيف مع الناس مو مع الأطفال ديل عشان على الأقل إنه تقدر يعني تعدي دور بصورة كويسة. النساء والأطفال برضو في جانب بتاعت الحماية يحتاجنا النساء والفتيات والأطفال والفئات الأكثر حشاشا لتدخل عاجل في مجالات الحماية، الصحة الإنجابية، مجال التغذية والمواد الأساسية، وبعدك بيحتاج بالنسبة لحاجات كثيرة ترى توفر لهم. في ده كله أن إحنا متطلباتنا عاجلة بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع، برضو نطالب في انه لابد يكون في دعم بتاعت المركز الصحي، والدعم ده نحن بنحتاجه في الكادر البشري وفي الادويه وبما فيه المستلزمات بتاعت العمل كله. بعد ذلك نعزز انه لابد يكون في برنامج بتاع التغذيه بالنسبه للاطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة. لكم مني أطيب التحايا.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الأول من أكتوبر 2026. جهات دولية وإقليمية تدعو من نيويورك أطراف الحرب في السودان لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في السودان. قلق دولي من الدعم الخارجي لأطراف حرب السودان ودعوات لتشديد الرقابة على الأسلحة. دعوة لفتح الممرات الإنسانية في السودان ووقف احتجاز العاملين في الإغاثة. 5 قتلى و26 مصابا في هجوم بمسيرات على مركز إيواء للنازحين بالأبيض. شبكة أطباء السودان تدين استهداف داخلية جامعة كردفان وتطالب بمحاسبة المسؤولين. شبكة يكون 216 وفاة و111 إصابة في 24 حادثة خلال أغسطس، بينها 7 هجمات بالمسيرات، وشمال دارفور تتصدر الوفيات. شبكة يكون 13 حادثة منسوبة للدعم السريع تخلف 85 وفاة و37 إصابة خلال شهر أغسطس الماضي. شبكة يكون 4 حوادث منسوبة للقوات المسلحة تسفر عن 51 وفاة و64 إصابة، و25% من الحوادث خلال شهر أغسطس بقيت مجهولة المصدر. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور أكثر من 100 إصابة و30 حالة وفاة وسط أطفال سوني بشرق جبل مرة بسبب سوء التغذية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور 135 إصابة بسوء التغذية في مركز ليبا بشرق جبل مرة. 51 ألف نازح في فتبرنو بشمال دارفور يواجهون نقصا حادا في الغذاء والخدمات الأساسية. تسجيل حالات إسهال وسط 34 ألف أسرة نازحة في الصفوة والمويلح، وصحة الخرطوم تعلن السيطرة عليها. نقابة أطباء السودان أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي في السودان. 176 ألف حامل و250 ألف مرضعة يعانين سوء التغذية، ووفاة نحو 680 امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة والنزوح. سنار تسجل أكثر من 1000 إصابة و9 وفيات بحمى الضنك حتى 27 سبتمبر. وسط دارفور تبدأ حصر النازحين تمهيدا لإخلاء المؤسسات الحكومية. الخارجية السودانية استمرار فتح معبر أدري مع تشاد من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. البنك المركزي سحب فئة 500 جنيه القديمة من التداول اعتبارا من الأول من أكتوبر وفقدان صفتها القانونية في يناير 2027. أزمة وقود في بور السودان وكسلة وسط صفوف طويلة أمام المحطات وانعكاسات على المواصلات والنقل والإنتاج وأسعار السلع. أزمة وقود وغاز طهي في ود مدني تشل الحركة وترفع أسعار السلع. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في ود مدني وارتفاع أسطوانة الغاز إلى 160 ألف جنيه. التصعيد العسكري يعطل نقل المنتجات الحيوانية في الأبيض ويدفع كيلو اللبن المجفف إلى 55 ألف جنيه والرطل الطازج إلى 3500 جنيه. 96.4 نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية من بين 9976 طالبا وطالبة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما امرأة وطفل وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاعت الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعت المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدك إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من الناشط كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 إلى تاريخ اللحظة استقبل أكثر من 135 أطفال والتغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يضي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور بأربع حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، وأربعة حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة، يعني نتحرر برضو الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55 ألف جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين، قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50 ألف جنيه، بما يعادل أكثر من 11 ألف جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11 ألف وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة، اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواية الفيلمين البري وطرمبة المقرن على العين المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدراجات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة، وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4، وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعين وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كندكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المحتغلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كندكات وما يعرف. هل استهدفت الاحتغالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في، حتى أنا ما بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق، ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المسألة اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي، هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له التهمة، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
1: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن أم درمان خاصة الحوامل والمريضات؟
2: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس المتساعدة، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا، يعني نحن حتى من زيارنا السجون من زمان ما بناخد فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده، هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي المشكلة ما في، بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة أقصى عقوبة بياخد الإنسان انه هو السجن، يعني وما فيها حاجة تانية، ما فيها أي نوع من الحاجات التانية، ما قاعد نحصل. وبتيجي تلقى الناس، يعني أنا مشيت في رمضان بتيجي تلقى الناس قاعدين مع بعض يعني عادي، وفي ناس شغالين في المطابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن أم درمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر أقول لك السجون كلها فيها خدمات، يعني أنا في سجن أم درمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري، حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين على إنها هي يتم تأسيسها، يعني في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
2: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إنه النساء الحوامل ولا النساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح، يعني ان هم ما يتم سجنهم ويكون في خدمه اجتماعيه، دي الحاجه اللي ما تفعلت، مع انها هي موجوده ويعني تم اجازتها وكده من 2020، لكن ما تفعلت بشكل كبير، عشان كده بيكون في نساء، يعني حتى النساء المرتكبين الجرائم العاديه هم ما مفترض يسجنوا اذا مثلا الجنح حقتهم صغيره، اللي هي طبعا في حياتهم ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحياتي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يستنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية بصادر حياتي، لسه ما تقنعت، ما تم تقنينة بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
2: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنه ما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا. والزيارات، الزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني سألت في السجن حقهم درمان، الزيارات مش الناس ما عايزة تجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة أيوه وصل حد يصلوا السجن حقهم درمان داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية، أنا بقدر أقول لك يعني أنا شفت سجن درمان يعني وفي سجون ثانية. الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن زي ما قلت لك البيئة حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئة. في ابتزاز مثلا سجن درمان، في ابتزاز شديد جدا. سجن درمان من زمان بيعاني من إنه أساسا مباني قديمة وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا، وفيه ابتزاز زي ما قلت لك إنه يعني الحتة دي مشكلة. يعني هي القصة ما ما ما ما ما ما مقصودة إنها للمسجونات ذاتها، لكن لأن البيئة حقت السجون ما كلها كويسة. يعني السجن حق درمان أكيد ما زي الهدى، اللي هو سجن كبير فيه تهوية كويسة وفيه مرافق أكتر وما فيه مشاكل كبيرة، هو صح بعيد بس. لكن السجن درمان يعني مشكلة، وأغلب النساء قاعدين يكونوا المحامين موجودين حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحاجات دي. كل الحاجات الخدمات القانونية دي متوفرة، لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم، عشان يتم مراجعة أوضاعهم. والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحه منه. الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحهم دي مني أنا، لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف إنه برضو مسألة صعبة، يعني إنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد إنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم، أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
3: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياة وأسر، كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
2: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا، والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منه والتعاون متين وسوى التعاون كان شنو، دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير انه زي ما قلت لك ما في شخص عنده إرادة في وضع بتاع السلاح. أنا نفسي لا كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين، وأنا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب، إذا كنت قاعدة فيها أكثر من 15 ولا 16 يوم ممتد

0: الاوقات انا اي حاجه حيطلبوها مني ناس الدعم السريع اعملها. دي حاجه انه انا اذا ما عملت حاجات كثيره بحمي، اكيد بكون بحمي في امي، بحمي في اطفالي، بحمي في نفسي، بحمي، ودي حق انه احمي نفسي. فانا مضطره للتعاون او مضطره اني اسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح. ما عندي اراده، لا اراده لانسان اصلا في وجود سلاح. فدي أنا حاجة مؤمنة بها تماماً، عشان كده المسألة حقت التعاون دي برضو بنعاينها بالمنظور ده. مدام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حقت الاغتصاب ولا كده ولا كده، ده يعني بالنسبة لي يعني ما يعني مسألة محتاجة إنه الناس تعاين لها بنظرة مختلفة. وأكيد أنا بكون داير النساء ديل، لأنه في الظروف اللي عندنا المعقدة دي أكيد النساء ديل تاركين وراهم أسر وراهم أطفال وراهم كده، وعدم وجودهم في بيوتهم برضو مشكلة. لكن أنا بوعد إنه إن شاء الله قريب المسألة دي بيحصل فيها انفراج إن شاء الله بإذن الناس مستمرة في المناصرة، مستمرة في الضغط، مستمرة في حياة كثيرة، وفي ويلنس يعني كلام رئيس مجلس السيادة ده واضح في حيات كثيرة جدا جدا، معناه في رغبة في إنه في إرادة وفي قدرة على إنه الأمور تمشي بشكل سلس وكويس.
1: دكتورة سليمة، شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمة. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: حبيك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضه من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضه هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين عبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في انهم مرسل يلقوا لجوء انساني يحفظ كرامتهم ويحفظ انسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضه لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الاتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجاره اعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في اعمال غسريه، او حتى بالنسبه للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، او مثلا بيتم اغضاعهم لعمليه بتاعت اتجار جنسي او دعاره غسريه. فكل الغرض في انه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غسري، إذا كان تم مثلاً تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعهم مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية والخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضو حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان ما نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعة الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعة النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنغا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة، يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن أنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي أنه مفهوم الفقدان دائما أنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن أنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير أنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي، هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هناك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جميع الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بظل تجربة لجنة ملاحظة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي آنذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد او المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، باعتبار انه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الانسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدول الإنساني. وده بيتطلب التضافر، ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين، باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف، باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب، العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر، بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالة إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين، بينهما امرأة وطفل، وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم للطاقة النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح، من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاعت الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعت المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدها إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل 2، إذ لا يعمل سوى 1. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 إلى تاريخ اللحظة استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا بتنمية الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرض أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يدي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة. ثلاثها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، و4 حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة يعني نتحرى برضو الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفيلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدراجات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة، وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4. وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس الأول من شهر 10 لسنة 2026 وتتابعون فيها: دلالات التواصل السعودي السوداني وتزامنه مع الحراك الأماراتي في الرياض.
8: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي.
7: نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاختصاب على الصحة الإنجابية للنساء.
9: عندنا 176 ألف امرأة حامل اللي بيعانا من سوء التغذية، وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانا من سوء التغذية.
7: توقف 26 مطبخا للاجئين في معسكر كرياندانغو و100 مليون شيلينغ تكلفة تشغيلها شهريا.
10: والله بصراحة يعني مطابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة، وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المطابخ.
7: شكاوى من أزمة في اللبن المجفف بكسل وارتفاع كبير في أسعار الحليب.
11: عموما هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الحمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين. الوصل اليوم الكيلو للبن البودرة بسبعين ألف وبخمسة وستين ألف. وبعد
7: آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية متزايدة في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور.
12: متطلباتنا آجلة بنناشط كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي جاء بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض. حول تقاطع هذه التحركات وانعكاسها على الأزمة السودانية والإقليمية تحدث إلى جولة السودان اليوم المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين.
8: فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقروءة بزيارة السيد منصور بن زايد بدعوة من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أنا في تقديري ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه. وفي الاتجاه الآخر أيضا زيارة المنصور بن زايد إلى السعودية، أنا في تقديري تأتي أيضا في إطار تنسيق المواقف في ظل الهجمات المستمرة على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك الخلاف الكبير بين البلدين فيما يتعلق باليمن، بحيث أن هنالك تباين كبير في وجهات النظر، بحيث أن المملكة العربية السعودية ظلت تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى ذلك الإمارات هي الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. هنالك تنسيق كبير بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثي في كثير من القضايا. لكن في ذات الاتجاه أنا في تقديري إن تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف اليمني، ربما ذلك سيسهم بشكل مباشر في إعادة النظر في الملف السوداني، لا سيما أن قبل تفجر الأوضاع بين البلدين وظهورها إلى العلن كان الموقف السعودي إلى حد ما يمكن أن نقول بأنه محايد، يدعم قضية التوصل إلى تسوية سياسية واتفاق سلام عادل في السودان. لكن عندما توتر الموقف السعودي الإماراتي في اليمن أسهم ذلك في أن تتدخل المملكة العربية السعودية بقوة في الشأن السوداني، مدرك ذلك بأن السماح للإمارات بدعم الدعم السريع والتوسع نحو الشواطئ، وهنا أقصد شاطئ البحر الأحمر أو منطقة شرق السودان عموما، سيهدد الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. فبالتالي أعتقد بأنه يمكن بشكل مباشر أن يكون هنالك تدخل بشكل أو بآخر في أن تكون هنالك أدوار إيجابية من قبل المملكة العربية السعودية في إعادة إحياء من بريدة للمباحثات، وكذلك التمسك بالموقف الذي يدعو إلى الأمن والاستقرار في السودان، باعتبار أن ذلك هو الخيار الاستراتيجي وسيمنع من تقدم الدعم السريع وتزايد التهديدات وكذلك المخاوف الأمنية. لكن أنا أعتقد أن الموقف السوداني وأن يكون للمملكة العربية دورا في ذلك هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالموقف في اليمن، ولا أعتقد بأن الموقف في اليمن الآن هو تحت التأثير الإماراتي، باعتبار أن الآن المجموعة التي لديها التأثير وإعادة رسم موازين القوى هي جماعة الحوثي. يعني أن الآن ربما هذا يدفع دول الخليج للتشاور مبدئيا في إعادة أن يكون لديهم تأثير وحضور، ومن بعد التفكير في ملف السودان. لكن لا أعتقد بأن في الوقت الراهن سيكون هنالك أي تأثير حقيقي على الملف السوداني ما لم تكن هنالك مواقف طرد الطرفين في الملف اليمني.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتور أديبة إبراهيم السيد عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للنساء والأطفال في السودان مع استمرار الحرب وانهيار البنية التحتية والصحية، وقالت أن النساء خاصة الحوامل يدفعن ثمن باهظ. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.
13: السلام عليكم، شكرا راديو دبنغا لتعهد هذه الفرصة لكي عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن، هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا، فيدفع في هذه الحرب بيانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء.
9: ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأبشع الجرائم. طبعا الاغتصابات حصلت كثيرة وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي وما بيساعده في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جات المستشفى لحد ما دخلت فيه غيبوبة ممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكتر. وبرضه النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء اللي حصلون أكتر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكونوا جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. برضه انهيار كامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت أغلب المنظمات الطبيعية خرجت من الخدمة في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحال نيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والثلوث والتغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات

0: عامل دي بيعانى من سوء التغذية، وكذلك في 850,000 مرضع برضو بعانى من سوء التغذية، 45,000 طفل دين ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب ولحد الآن. الوفيات في الوضوح بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل دين توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، ومع مضاعفات الحاصلة اليوم سواء التغذية الحاصلة اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا. فبكل الحالات الصعبة جدا المرض بالنساء أثناء فترة الحرب، يعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإيجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. في وسائل كثيرة مفروض نتبع حلول فورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية، أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناتهم في الحرب ونزوحهم من في المنطقة وتكدسهم في دور اللواء ومعسكرات النساء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء، لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة أو في الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذون وكيف يعني يحافظون على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني، نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من نساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل لمن عدم الرعاية الصحية بجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم البوم بالتوليد في الأماكن، فاحتمال يمكن تكون ولادة سرية، يمكن يكون المشي متحيط فيه باليدين وإزاز البليدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلق الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتال. ثانيا، داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. ثاني، بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمالي ما بين 11 ل 16 زي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطاب وجلب الماء، بتعرض للاختطاف والمراهقات بكل أنواعها، فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسها في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني، العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوت الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. نطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المغاربة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا، نشوف الحلول المستقبلية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث توقف 26 مطبخ يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كريان دانغو بأوغندا توقفوا عن العمل بسبب

0: نفاذ المواد الغذائية مع تراجع الدعم المقدم لها، الأمر الذي دفع قيادات اللاجئين ومدراء المتابخ لإطلاق مناشدة للخيرين والمنظمات الإنسانية لدعم هذه المتابخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درية محمد عبد الكريم، مديرة مطبخ ام ارا وعضو في اللجنة العليا للمتابخ. والله بناشد المنظمات والمنظمات الخيرية يعني بدعم المتابخ. عندنا 26 مطبخ. والله بصراحة يعني متابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال، وعندنا عجزة والله ماسكة كتير بصراحة. وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المتابخ. والله المتابخ ناسي واقفة لها أسبوع ما فيها أي دعم وما فيها أي مواد. والله يعني حتى عندنا يسد الأكل اللي بترسلوه أو تدعموا به المتابخ بسد الجوع بسد المرض الناس الكلاس طرعاً. والله ده مناشد يعني مننا ليكن أنتو يعني الناس الخيرين تسمعوا أصواتنا وتبدو تساعدوا اللاجئين في كريان دونغو. وأنا بصوتي يعني صوت المطبخ وكل المتابخ، أنا بتكلم بكل المتابخ في كريان دونغو 26 مطبخ سودانيين، يعني بتمنى منكم أنه يعني أنتوا تساعدوا وتدعموا لنا المتابخ في كريان دونغو. والله بجد يعني ساد الجوع يعني وساد يعني الجوع السناجل الكبار السن، فينا كبار السن في الأطفال الحمد لله. لكن وقفة المتابخ لا أسبوع والله الحالة مدهورة بجد يعني الحمد لله. وربنا يرجع لكم في ميزان حسناتكم، وبشكركم بالنيابة عن زميلاتي وزملائي كلهم في كريان دونغو في المتابخ 26، وربنا يرجع لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب، وإحنا في انتظاركم. تسلم.
2: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد في كريان المطابخ في كريان دونغو. أعلن توقف المطابخ تماما عن العمل نسبة لعدم توفر المواد الغذائية بالمخازن. ومن هنا احنا بنناشد كل المنظمات والجمعيات وخيرها ورجال الأعمال وخيرهم لدعم المطابخ بشكل مستمر لاستمرار المطابخ، لأهمية هذه المطابخ. عددها 26 مطبخ يشتغلوا بشكل يومي، بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة رمق الجوع الموجود في كريان دونغو دارع كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وخيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكريان دونغو، لأن العدد كبير ونسبة بتاعت اللاجئين كبيرة جدا، فمطلوب مواد غذائية كثيرة جدا، عندنا الأطفال ونساء الحوامل وكذلك المرضى كلهم في حوجة للغذاء، فالحوجة كبيرة جدا. لذلك نريد وقفة كبيرة من كل الداعمين للمطابخ، ومن هنا بنسجل صوت شكر للداعمين السابقين للمطابخ، ونرجو منهم الاستمرار لدعم المطابخ لسد الجوع الحاصل، لأن المواد التي أول القروش التي تجي من الدولية فيه خير كافية تماما لسد كافة الجوع الموجود، وفرص العمل خير متاحة، فأشياء كثيرة بتخلي إنه المطابخ دي هي كانت مشكلة أسد كبير للاجئ السوداني في كريان دونغو، والآن توقفت. فهنا نسجل صوت نداء لكل الداعمين لاستمرار هذه المطابخ.
0: مرحب بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تشهد مدينة كسلة هذه الأيام ندرة حادة في الحليب مع ارتفاع كبير في أسعاره، حيث وصل سعر رطل اللبن النيه لأربع ألف جنيه. وقال مواطنون للجولة أن حظر الحكومة لاستيراد اللبن النيوزيلندي المجفف تسبب في هذه الأزمة. مزيد من التفاصيل في حديث المواطن حمرور حسين.
3: نحن يعني للأسف الشديد جدا تفاجأنا، الحكومة استجابت لبعض الانتهازيين من التجار الرأسماليين القدامى الخرطوميين اللي يعني أرضتهم هم وحضرت سلعة في غاية الأهمية للمواطن السوداني، وسلعة اكتشفها في أيام الحرب. يعني زمان كان السودانيين دي اللي بيعرفوا اللبن البودرة المحلي ده الما معروف، هل إنه في السودان في مصانع بتاع تجفيف ألبان وفي مشاريع ضخمة جدا بتاع دبغار ينتج منها ألبان ومن ثم يجففوا هذه المسائل دي نحن كنا كمواطنين ما عارفينها. وحتى يعني الشاي اللي بيجي في صناديق ده بيتم تعبئته، طم هزر هذه السلع الأساسية اللي بعد ما اكتشفنا في جودة لسلع تجي من الخارج هي أجود وأرخص زي اللبن النيوزيلندي بخمسة وعشرين كيلو بيجي الموارد السعودية. ده اللبن تم اكتشافه أيام الحرب وهو ريح المواطنين السودانيين وكان بديل للمنتجات المحلية من الألبان المستوردة الطلسية، يعني زي ما يقول إنه لأنه أصلاً إحنا ما شايفين مصانع ضخمة جداً بتجفف الألبان في السودان. عموماً هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حضرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصل اليوم الكيلو للبن البودرة بسبعين ألف وبخمسة وستين ألف. وبعد ويقول لك ما يعني حتى ناس المواصفات مقنعين تماماً إنه سلعة الغادمة من سلعة تخضع للمواصفات السعودية في غاية الحماية وفي غاية يعني في غاية السلامة للمواطنين، ولكن لمبررات بيعرفوها برام وربما تكون مبررات بتخدم البرجوازية السودانية اللي ضرت باللسان والأرض. اللبن البودرة أسعاره زادت وكان البديل للبن البلدي البقر اللبن الأبغار الموجودة، لأنه يعني تزاد رطل اللبن من 2000 ل 2500 في 3 الآن وصل لأربعة وربما ممكن يمشي لخمسة، وده آخر ممكن نقطة بتاعت حياة للمواطن السوداني البسيط وبالأخص أهالي الأرياف اللي بيعتمدوا في وجبتهم الأساسية هي إنه يشربوا لبن يكونوا على غيد الحياة ويكونوا يعني يحموا نفسهم من الأوضاع المعيشية الصعبة، وربما ممكن يعوضوا من الشيء الفاقدينه كثير من المواد الغذائية. يعني الشعب السوداني الآن بيعاني الويلات من الارتفاع الباهظ للأسعار نتيجة للما معروف العملية تمت. أنا بالنسبة لي كزول مواطن سوداني الانهيار العملة الوطنية اللي حصل ده وخسرنا نحن وخسر أسرة السودانية، يعني انت قروشك ودخراتك الخاطية في التحويلات المصرفية بتنتهي. يعني إذا انت عندك 50 مليار بتصبح 50 مليار 30 مليار، وإذا عندك 10 مليار شغال بارز اليوم باليوم بتصبح 3-4 ما بتقدر تشتري بها حاجة، تكون انت مركت برا السوق وتقول تاكل اللي عندك دي على أساس انك تبقى من الشريحة الفقيرة اللي ما قادرة تعيش وما قادرة يعني توفر أبسط مقومات الحياة. اللي يوسفنا والله نحن إنه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده ونتيجة طبعا لارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بداية السنة كان بعشرين واحد وعشرين ألف، اليوم يعني تجاوز 150 و170 ربما ممكن يصبح 200 و270 شوال، ودي كارثة كبيرة جدا. والناس حقوا تفكر والحكومة تفكر والمواطنين والمهربين وكل الناس اللي ما عندهم ضمير وأخلاق إنه الغرنة دي السنة دي ما فيه أمطار، والشعب السوداني يعني السودان واحد من البلدان اللي ما فيها مطر وما فيها زرع، وبالتالي يعني حتى النار عندهم ثروة حيوانية بدأ يبيعوها لأنه ما عندهم المقدرة إنه يأكلوها ويشربوها. فنتيجة لغلة الأمطار ارتفعت أسعار الألبان بالعليقة والتكاليف الغالية لإنتاج الألبان وتربية المواشي. هذا كله جانب الجانب المهم بأنه نحن يعني كسودانيين إلى متى تستمر هذه المعاناة.
0: وأخيرا مستمعنا الكرام، تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة لعدم انتظام المساعدات، حيث أطلقت غرفة طوارئ المعسكر نداء إنسانيا عاجلا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين حول المآسي كاليات الاقتصادية اللي قاعد تعني بيه معسكر فتبرنو للنازحين، بالفعل أطلقنا نداء إنساني بتنسيق بتاعت غرفتين، غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين وغرف طوارئ معسكر فتبرنو النسوية. أطلقنا نداء إنساني وبنطالب فيه مطالبة عاجلة بالنسبة لكل المنظمات والجهات الخيرية، وكالات الأمم المتحدة والمانهين والمؤسسات الدائمة وكافة الشركاء في مجال الأمل الإنساني للتدخل العاجل عشان يقدروا يواجهوا الأوضاع المدهورة بالنسبة للأمل الإنساني، لأنه معسكر فتبرنو كان يضمن 51,500 نازح، في 44,000 نازح ديل موجودين قديم، وفي 700 أو 7,500 نازح ديل كانوا جديدة جاءوا وفقا بالنسبة للأحداث الحاصلة في السودان بعد حرب 15 أبريل نتجت عنه أوضاع صعبة جدا وجابت نازحين. هذه الناس يعانون نقصات في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية مع جانب احتياجات الحماية والإيواء، ويمكن المنطقة بقت مقفولة وما في فيها منظمات وما في جهات، فقد يهو قرب بتاع الطوارئ اللي موجودة ممكن إنه تجيب عشان بعدك تقدم خدمات، برضو خدماته قد تجي متقطعة جدا. في جانب بتاعت الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعت المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في الغذاء، وبعدك إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء، هلالا قال إنه يكون موجودة. برضو عن إحنا بنعاني في جانب بتاعت المياه، ما في مياه بتاعت الشرب وما في آبار، حتى هناك في كم مدخل ممكن يكون واقفة بيحتاج بالنسبة لعمل إصلاحي عشان بعدك يشتغل بصورة دورية ويوفر مياه صالحة بالنسبة للناس. في جانب بتاعت الصحة برضو هنالك المعسكر فيه مركز صحي رئيسي واحد، وبرضو بيعاني من نقص بتاعت الأدوية، من نقص بتاعت الكادر الطبي ذاته، بعدك في النهاية حتى خدمات الطوارئ البسيطة يعني المعسكر قاعد تعاني أو المستوصف دي قاعد تعاني معاناة شديد جدا. برضو في جانب بتاع التعليم ناس 55,000 ده يعني بكون في أطفال كثيرة، وتقدر تقول إنه الأطفال بقدر بعدد كم ألف طالب وطالبة في الجانب بتاع المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي، ودي الدولة يمكن رفعت أنه يدهم يعني ناس موجودين في مناطق مقطوعة ما قادرين بلغوا حظهم كافي من التعليم، عشان بعدك برضو محتاجين بالنسبة للجهات العاملة والجهات المانية في الجانب ده إنه الناس تجيف مع الناس مو مع الأطفال ديل عشان ألاقي إنه تقدر يعني تعدي دور بصورة كويسة. النساء والأطفال برضو في جانب بتاعت الحماية يحتاجنا النساء والفتيات والأطفال والفئات الأكثر حشاشا لتدخل عاجل في مجالات الحماية والصحة الإنجابية، مجال التغذية والمواد الأساسية، وبعدك بيحتاج بالنسبة لحاجات كثيرة ترى توفر لها. في ده كله أن إحنا متطلباتنا عاجلة بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع. برضو نطالب في إنه لابد يكون في دعم بتاع المركز الصحي، والدعم ده إحنا بنحتاجه في الكادر البشري وفي الأدوية وبما فيه المستلزمات بتاعت العمل كله. بعد ذلك نعزز انه لابد يكون في برنامج بتاع التغذية بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
0: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الأول من أكتوبر 2026. جهات دولية وإقليمية تدعو من نيويورك أطراف الحرب في السودان لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في السودان.
6: قلق دولي من الدعم الخارجي لأطراف حرب السودان ودعوات لتجديد الرقابة على الأسلحة. دعوة لفتح الممرات الإنسانية في السودان ووقف احتجاز العاملين في الإغاثة. 5 قتلى و26 مصابا في هجوم بمسيرات على مركز إيواء للنازحين بالأبيض. شبكة أطباء السودان تدين استهداف داخلية جامعة كردفان وتطالب بمحاسبة المسؤولين. شبكة يكون 216 وفاة و111 إصابة في 24 حادثة خلال أغسطس، بينها 7 هجمات بالمسيرات، وشمال دارفور تتصدر الوفيات. شبكة يكون 13 حادثة منسوبة للدعم السريع تخلف 85 وفاة و37 إصابة خلال شهر أغسطس الماضي. شبكة يكون 4 حوادث منسوبة للقوات المسلحة تسفر عن 51 وفاة و64 إصابة، و25% من الحوادث خلال شهر أغسطس بقيت مجهولة المصدر. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، أكثر من 100 إصابة و30 حالة وفاة وسط أطفال سوني بشرق جبل مرة بسبب سوء التغذية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، 135 إصابة بسوء التغذية في مركز ليبا بشرق جبل مرة. 51,000 نازح في فتبرنو بشمال دارفور يواجهون نقصا حادا في الغذاء والخدمات الأساسية. تسجيل حالات إسهال وسط 34,000 أسرة نازحة في الصفوة والمويلح، وصحة الخرطوم تعلن السيطرة عليها. نقابة أطباء السودان، أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي في السودان. 176,000 حامل و250,000 مرضعة يعانين سوء التغذية، ووفاة نحو 680 امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة والنزوح. سنار تسجل أكثر من 1000 إصابة و9 وفيات بحمى الضنك حتى 27 سبتمبر. وسط دارفور تبدأ حصر النازحين تمهيدا لإخلاء المؤسسات الحكومية. الخارجية السودانية، استمرار فتح معبر أدري مع تشاد من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. البنك المركزي، سحب فئة 500 جنيه القديمة من التداول اعتبارا من الأول من أكتوبر وفقدان صفتها القانونية في يناير 2027. أزمة وقود في بور السودان وكسلة وسط صفوف طويلة أمام المحطات وإنعكاسات على المواصلات والنقل والإنتاج وأسعار السلع. أزمة وقود وغاز طهي في ود مدني تشل الحركة وترفع أسعار السلع. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في ود مدني وارتفاع أسطوانة الغاز إلى 160,000 جنيه. التصعيد العسكري يعطل نقل المنتجات الحيوانية في الأبيض ويدفع كيلو اللبن المجفف إلى 55,000 جنيه، والرطل الطازج إلى 3,500 جنيه. 96.4% نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية من بين 9,976 طالبا وطالبة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما امرأة وطفل وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاع الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعة المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدها إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعة الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 لتاريخ اللازع استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا بتاع المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يضي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، ثلاثها شمال دارفور بأربع حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان ثلاث حوادث ب31 حالة وفاة وثلاث إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، وأربعة حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة القوات الجيش السوداني وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة يعني نتحرر الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55 ألف جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50 ألف جنيه، بما يعادل أكثر من 11 ألف جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11 ألف وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفيمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة. وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130,000 جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنبي سواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4، وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام. إنه في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية، ووحدة البنك جديد الإدارية، ووحدة نتيجة الإدارية، ووحدة قرب بشي الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
2: حقيقة وحدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لوحدة كرم جيل إدارية، ووحدة كرم جيل إدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة كرم جيل إدارية.
1: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
2: المياه في وحدة كرم جيل إدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مدخات داخل منطقة كرم جيل، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة كرم جيل، واحد شغال والواحد متأكدة.
1: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
2: والله إلا الصحة في وحدة كرم جيل إدارية ما واقفة تماما، فيها سيارات خاصة، أما المركز السيف بتاع كرم جيل واقف تقريبا من شهر 6 المدد. كان ماسك منظمة ورلس فيجن، ورلس فيجن خرج من هذا المركز السي، والآن المركز السي متوقف تماما.
1: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
2: الأوضاع الخريفية هنا في كربجي بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بيجا شغلنا ما في محلية نتيجة أو في وحدة كرم جيل إدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرم جيل إنه حلبين الدليل يعني إنه ما عارفين إن الدواء والغذاء من وين، والآن في جملة المواطنين والله يعني إهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتظر يقول يعني والله الآن الناس لجوا إنه ياكل الأمبرارة بتاعت تبدأ اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل التمليكة، والآن والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يدقوا غذاءهم من وين إن شاء الله.
1: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه وما قدمت لكم مساعدات؟
2: والله في منظمات، في منظمات ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمه ام سي برضو قدم لنا كاش، ومنظمه هوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن، لكن بحسب كان بسيطه جدا جدا، تقريبا انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وام سي قال 200 مستفيد لوحده كرم جيل إدارية، ووحده كرم جيل اخذت فيها 11 خريه، ده ما بتسوي هاي في وحده كرم جيل إدارية.
1: طيب سيد الأمدة، انت ممثل الاداره الاهليه وأمدة في هذه المنطقه، كده كلمنا عن الوضع الامني في هذه الوحده الاداريه.
2: الامني والله مستطاب الامني تقدر تكون نسبه 200 في 200 يعني وحده كرم جيل إدارية وجلة المحليه الامن فيه مستطاب ومستخرين تماما.
1: شكرا لأمدة حيدر، نحن لا زلنا نتجول في هذه الحلقه، سعداء جدا ان نلتقي بالسيد عبد الله احمد الجار ممثل وحده الباج جديد الاداريه. كده كلمنا عن مجمل الاوضاع يعني في هذه الوحده وما تحتاجه من خدمات صحيه تعليميه تبنية.
2: الوحده الاداريه محتاجه لكل الحاجات، محتاجه لحي المدارس كلها واقفه ومنهاره، والمواطن في على مستوى الوحده الاداريه السنه ظروف الخريف طبعا ظروف صعبه، وللان المواطن يعني قابض التغريب بيده ومنتظر، وده الشهر الاخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله تعب ان شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
2: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب انه ده الشهر الاخير شهر 9 ثاني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، ونخذ نجعل للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300,000 جنيه، جوال الدخن ب 380,000 جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط، المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا في هذه المنطقه.
1: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
2: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسر ثقيله وما في اي شيء، ومد العشر واحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
1: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
2: والله الوضع الصحي في وحدة البنجلية الإدارية يعني صفر. المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كمبنى جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما تلقى زر.
1: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني، مرحبا بك.
1: استاذ والد الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
3: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجوده على مستوى المنطقه.
1: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحليه كيف؟
3: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزاره الصحه من قبل المنظمات ما في اي خدمات، بل الطبيب الموجود او المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات او الدوله ما موجوده. الاساسات بداخل المستشفى ما موجوده، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الان يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى ان الناس بيكونوا رايمين على الارض.
1: طيب استاذ والد الدين يعني الخريف كيف في هذا الان في هذه المنطقه؟
3: طيب في هذا العام الخريف الان قد تقدر نسبته ب 2% فقط، والزمن المتوقع بالنسبه للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الان ما مزروعه، وحتى الفتره المتبقيه من الخريف المألوف انها انتهت خلاص، ولذلك الان هذه البلد موؤوده بمجاعه. ومن هنا انا رسالتي واضحه للأمم المتحدة للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفذت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها هشائش زي التماليق وغيرها من الهشائش بيأكلوها عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليلة في السوق ما متوفر بالكمية المطلوبة.
1: طيب الوضع الأمني كيف في المحلية؟
3: فيما يخص الجانب الأمني محلية نتيجة عامنة بنسبة 200%، ما في أي مشكلة أمنية في محلية نتيجة بكامل حدود الجغرافية بما فيها وحدة رئاسة المحلية، فعلى المنظمات أن تدخل كما تشاء وفي أي وقت يعني ممكن تخش، البلد آمنة ومستقرة ما في أي مشكلة.
1: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الأستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرب بشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
4: طيب نحن في وحدة قرى البشة الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا أي مشاكل أمنية، مستقرين جدا بالنسبة للوضع الأمنية ده كده مستقرين الحمد لله.
1: طيب كده حدثنا عن الحالة الاقتصادية بالنسبة لمواطن هذه الوحدة، يعني الوضع الاقتصادية كيف؟

0: الكسب بتاعه كان يعني الخريف. والدرجة المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة إلى تراب بشر، نسبة المطر في تراب بشر يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في تراب بشر، وبالأخص بركز في منطقة نجاة أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وعمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية، بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد. والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام، بيجروا بمشي زمزم، بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل العاجل. صحيح جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة تراب بشر الإدارية.
1: طيب سيد نجم الدين، الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة تراب بشر؟
0: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة تراب بشر، في مركز صحي يعني مشيت في وحدة تراب بشر في غرب بشر العم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن مهدين التاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عنده فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في تراب بشر الإدارية أكثر لقاء نعالج كيميالا، وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنقل توباي، ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه العلاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد عندنا كوادر، لكن ما في مواد الصحة للعلاج، وما في أدوية موجودة برضو قد نعاني شديد، وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف، بالذات الملاريا، في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
1: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
0: في وحدة تراب بشر الإدارية؟ عندنا 2 محطات في وحدة تراب بشر نفسه، وفي نجاية في محطة واحدة، وفي كفنكة برضه في محطة واحدة، وكلها مدخات يدوية، وفي 3 حفاير، والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لوحدة تراب بشر الإدارية، وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا، كل المواطن بيكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
1: أستاذ نجم الدين، محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني، كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
0: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
1: شكرا أستاذ نجم الدين، ممثل وحدة تراب بشر الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ الدين عبد الله، ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد تجار، ممثل وحدة البنجديت الإدارية. والأمدة حيدر، ممثل وحدة كرمجل الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء بالاستديوهات الرئيسية، هذه عودة لكم بالميكروفون.
2: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونهنا التابانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله، ما يمديانا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها 2 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.

0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
1: راديو دبنجا يقدم
2: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواها حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي. مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا نوع مختلف في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 الى 18 ل 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 الى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 الى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه هيئات الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك إنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
3: طيب يعني برضو يعني ناخد وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
4: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا بقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دول قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدوره في انها تحمي الغابات. نعم.
3: طيب دارين نشوف الاثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيره من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكره التغيرات المناخيه وربطها بافعال الانسان زي ازاله الغابات. فشنو العلاقه دي؟ يعني انت قطعت يعني هسه واضح انه في حتات كثيره في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
4: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول على ايش انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخذ ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تتكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي الى انه نسبه التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كميات المياه الماشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة أنها تكون منطقة نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة أنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميهم نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي أنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه الغطاء النباتي قل، وده بالضرورة يؤدي إلى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتأدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في إنه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ونحن ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو ولا نينا والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضرراً وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جداً ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة، السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان دارسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation، تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا، إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت لكم بمناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال، السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي. ليه؟ لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
3: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الماء ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليز والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
4: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties اللي هو ده أحد يعني مخرجات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nation Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه RED اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحلية اللي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتأدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بيدوا تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء هشاب والطلف والسمع للصنغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس وناسين ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قد ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريد جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هنا محتاج له.
3: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الأحيائي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
4: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدار لأنه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة بيزحف تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، لكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في مناطق المتأثرة. أنا كلمتك قبل قلت لك الغابات إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم أن إثيوبيا ما متأثر بالغابات إلا في المنطقة الصحر إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاخمة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين أن نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
3: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
4: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا إبراهيم، تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة تحت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت فالقصة بتاخد لها زمن كتير، لكن يعني أحسن نبدأ مما نقول نستنى مش كده. أيوة. نكون جاهزين إنه نشتغل في إنه أول شيء مساعدة العالم. يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصدي مساعدة العالم والدول. بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول الاسكندنافية بالذات، إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدر يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصه دي ونعمل على حمايه الغابات دي. فاذا قمنا بالقصه دي وبدينا الليله احنا قادرين نبدا المشوار بتاعنا، لكن القصه بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنه. حتى العشي اشجار معمره توصل عمرها 100 سنه و200 سنه، فاحنا نتكلم عن اشجار دارينا انها تكون للاجيال القادمه، انه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه نحن قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور الدول مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصدي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين و توفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
3: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ركاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة القطاع النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس كلهم بيعرفوه بيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو المنتبهات لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
4: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم يكون نهاية، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق اللي تأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردفان. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بكم أصو يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان، ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطع بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nations Environment Protection Agency والكوب والسورة الإسلامية العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
3: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، و نتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
4: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أن أكون معكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
1: راديو دبنجا يقدم
2: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أمدرمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما امرأة وطفل وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاعت الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعت المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدك إنه مكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من الناشط كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 على تاريخ اللازع استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مسألة المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يدي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور بأربع حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، وأربعة حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف متحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة، يعني نتحرى برضو الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55 ألف جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين، قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50 ألف جنيه، بما يعادل أكثر من 11 ألف جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11 ألف وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي، أدت إلى الشلل التام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة، اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفيلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات. فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة. وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4. وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس الأول من شهر 10 لسنة 2026 وتتابعون فيها. دلالات التواصل السعودي السوداني وتزامنه مع الحراك الأماراتي في الرياض،
8: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي.
7: نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاختصاب على الصحة الإنجابية للنساء.
9: عندنا 176 ألف امرأة حامل بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية.
7: توقف 26 مطبخا للاجئين في معسكر كرياندانغو و100 مليون شيلينغ تكلفة تشغيلها شهريا.
10: والله بصراحة يعني مطابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة، وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المطابخ.
7: شكاوى من أزمة في اللبن المجفف بكسل وارتفاع كبير في أسعار الحليب.
11: عموما هي واحدة من سياسات الحكومة اللي اخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الحمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة بسبعين ألف وبخمسة وستين ألف. وبعد
7: آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية متزايدة في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور.
12: متطلباتنا عاجلة بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة.
7: مرحبا بكم مستمعنا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي جاء بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض. حول تقاطع هذه التحركات وانعكاسها على الأزمة السودانية والإقليمية تحدث إلى جولة السودان اليوم المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين.
8: فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقروءة بزيارة السيد منصور بن زايد وبدعم من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أنا في تقديري ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، فالجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه. وفي الاتجاه الآخر أيضا الزيارة، زيارة المنصور بن زايد إلى السعودية، أنا في تقديري تأتي أيضا في إطار التنسيق المواقف في ظل الهجمات المستمرة على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك الخلاف الكبير بين البلدين فيما يتعلق باليمن، بحيث أن هنالك تباين كبير في وجهات النظر، بحيث أن المملكة العربية السعودية ظلت تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى ذلك الإمارات هي الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، هنالك تنسيق كبير بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثي في كثير من القضايا. لكن في ذات الاتجاه أنا في تقديري إن تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف اليمني، ربما ذلك سيسهم بشكل مباشر في إعادة النظر في الملف السوداني، لا سيما أن قبل تفجر الأوضاع بين البلدين وظهورها إلى العلن كان الموقف السعودي إلى حد ما يمكن أن نقول بأنه محايد، يدعم قضية التوصل إلى تسوية سياسية واتفاق سلام عادل في السودان. لكن عندما توتر الموقف السعودي الإماراتي في اليمن أسهم ذلك في أن تتدخل المملكة العربية السعودية بقوة في الشأن السوداني، مدرك ذلك بأن السماح للإمارات بدعم الدعم السريع والتوسع نحو الشواطئ، وهنا أقصد شاطئ البحر الأحمر أو منطقة شرق السودان عموما، سيهدد الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. فبالتالي أعتقد بأنه يمكن بشكل مباشر أن يكون هنالك تدخل بشكل أو بآخر في أن تكون هنالك أدوار إيجابية من قبل المملكة العربية السعودية في إعادة إحياء من بريضة للمباحثات، وكذلك التمسك بالموقف الذي يدعو إلى الأمن والاستقرار في السودان، باعتبار أن ذلك هو الخيار الاستراتيجي وسيمنع من تقدم الدعم السريع وتزايد التهديدات وكذلك المخاوف الأمنية. لكن أنا أعتقد أن الموقف السوداني وأن يقول للمملكة العربية دورا في ذلك هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالموقف في اليمن، ولا أعتقد بأن الموقف في اليمن الآن هو تحت التأثير الإماراتي، باعتبار أن الآن المجموعة التي لديها التأثير وإعادة رسم موازين القوى هي جماعة الحوثي، يعني أن الآن ربما هذا يدفع دول الخليج للتشاور مبدئيا في إعادة أن يكون لديهم تأثير وحضور، ومن بعد التفكير في ملف السودان. لكن لا أعتقد بأن في الوقت الراهن سيكون هنالك أي تأثير حقيقي على الملف السوداني ما لم تكن هنالك مواقف طرد الطرفين في الملف اليمني.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتور أديب إبراهيم السيد عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للنساء والأطفال في السودان مع استمرار الحرب وانهيار البنية التحتية والصحية، وقالت أن النساء خاصة الحوامل يدفعن ثمن باهظ. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.
13: السلام عليكم، شكرا راديو دبنغا لإتاحة هذه الفرصة لكي عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن، هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا. حدثها في هذه الحرب
9: بيعانا للتعرض للتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم. طبعا الاغتصابات حصلت كثيرة وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي وما بيساعده في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهبت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جاءت المستشفى لحد ما دخلت فيه غيبوبة ممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر. وبرضه النسوري البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لهم الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكون جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. برضه انهيار كامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت أغلب المنظمات الطبيعية خرجت من الخدمة في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحال نيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا حمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بعانا من سوء التغذية 45 ألف طفل دين ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوع بالنسبة للحوامل عندنا 680 امرأة حامل دين توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى ومع مضاعفات الحاصلة لهم سواء التغذية الحاصلة لهم وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا. فدي كلها الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب يعني بنجد انه الاهتمام بصحة النساء الإيجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. في وسائل كثيرة مفروض نتبعها وحلول فورية وحلول مستقبلية. من الحلول الفورية أنا بشوف يعني انه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناتهم في الحرب ونزوحهم من منطقة وتكدسهم في دور الإيواء.

0: من الأمان وشحب الماء والغذاء، لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذه الحلول التوعية، التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز، الليوا والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذون وكيف يعني يحافظون على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من النساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الهوامل لمن عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن دي، فاحتمال يمكن تكون ولادة سرية، يمكن يكون المشي ما تحيط فيه بالإيدين والزاد البلدين ودي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القدام. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا، التطعيم مهم جدا وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. ثاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطاب وجلب الماء، بتعرض للاختطاف والمضايقات بكل أنواعها، فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسها في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوت الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة، نطلب دعم من هذه المنظمات. كما ذكرت عندنا المغاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية بس يعني مساعدة الكاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث توقف 26 مطبخ يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا توقفوا عن العمل بسبب نفاذ المواد الغذائية مع تراجع الدعم المقدم لها، الأمر الذي دفع قيادات اللاجئين ومدراء المتابخ لإطلاق مناشدة للخيرين والمنظمات الإنسانية لدعم هذه المتابخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درية محمد عبد الكريم، مديرة مطبخ إمارة وعضو في اللجنة العليا للمتابخ. والله بناشد المنظمات والمنظمات الخيرية يعني بدعم المتابخ، عندنا 26 مطبخ. والله بصراحة يعني متابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة، وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المتابخ. والله المتابخ ناس واقفة لها أسبوع ما فيها أي دعم وما فيها أي مواد، والله يعني حتى عندنا يسد الأكل اللي بترسلوه أو اللي تدعموا به المتابخ بسد الجوع بسد المرض الناس الكلاس طرعت. والله ده مناشد يعني مننا ليكن انتو يعني الناس

0: المتخيرين تسمع أصواتنا وتبدو تساعدوا اللاجئين في كريان دونغو. وأنا بصوتي يعني صوت المطبخ وكل المطابخ، أنا بتكلم بكل المطابخ في كريان دونغو 26 مطبخ سودانيين، يعني بتمنى منكم إنه يعني أنتوا تساعدوا وتدعموا لنا المطابخ في كريان دونغو. والله بجد يعني سد الجوع، جوع يعني وسد يعني الجوع السناجل الكبار السن، فينا كبار السن في الأطفال الحمد لله، لكن وقفة المطابخ لا أسبوع والله الحالة مدهورة جد بجد يعني الحمد لله، وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم. وبشكركم بالنيابة عن زميلاتي وزملاني كلهم في كريان دونغو في المطابخ 26، وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب، وإحنا في انتظاركم. تسلم.
1: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد، سكرتير المطابخ في كريان دونغو. أعلن توقف المطابخ تماما عن العمل نسبة لعدم توفر المواد الغذائية بالمخازن، ومن هنا احنا بنناشد كل المنظمات والجمعيات وخيرها ورجال الاعمال وخيرهم لدعم المطابخ بشكل مستمر لاستمرار المطابخ، لأهمية هذه المطابخ. عددها 26 مطبخ يشتغلوا بشكل يومي، بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة رمق الجوع الموجود في كريان دونغو دار كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وخيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكريان دونغو، لأنه العدد كبير ونسبة بتاعت اللاجئين كبيرة جدا، فمطلوب مواد غذائية كثيرة جدا، لأنه عندنا الأطفال ونساء الحوامل وكذلك المرضى كلهم في حوجة للغذاء، فالحوجة كبيرة جدا. لذلك نريد وقفة كبيرة من كل الداعمين للمطابخ، ومن هنا بنسجل صوت شكر للداعمين السابقين للمطابخ، ونرجو منهم الاستمرار لدعم المطابخ لسد الجوع الحاصل، لأن المواد التي أو القروش التي تجي من الدبي فيه خير كافية تماما لسد رمق الجوع الموجود، وفرص العمل خير متاحة، فأشياء كثيرة بتخلي إنه المطابخ دي هي كانت مشكلة أثر كبير للاجئ السوداني في كريان دونغو، والآن توقفت. فهنا نسجل صوت نداء لكل الداعمين لاستمرار هذه المطابخ.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تشهد مدينة كسلة هذه الأيام ندرة حادة في الحليب مع ارتفاع كبير في أسعاره، حيث وصل سعر رطل اللبن النيه ل4000 جنيه. وقال مواطنون للجولة أن حظر الحكومة لاستيراد اللبن النيوزيلندي المجفف تسبب في هذه الأزمة. مزيد من التفاصيل في حديث المواطن حمرور حسين.
3: نحن يعني للأسف الشديد جدا تفاجأنا، الحكومة استجابت لبعض الانتهازيين من التجار الرأسماليين القدامى الخرطوميين اللي يعني أرضتهم هم وحظرت سلع في غاية الأهمية للمواطن السوداني، وسلع اكتشفها في أيام الحرب. يعني زمان كان السودانيين دي اللي بيعرفوا اللبن البودرة المحلي ده الما معروف، هل إنه في السودان في مصانع بتاع تجفيف ألبان وفي مشاريع ضخمة جدا بتاع دبغار ينتج منها ألبان ومن ثم يجففوها، دي المسائل دي نحن كنا كمواطنين ما عارفينها. وحتى يعني الشاي اللي بيجي في صناديق ده بيتم تعبئته، طم هزر هذه السلع الأساسية اللي بعد ما اكتشفنا في جودة للسلع تجي من الخارج هي أجود وأرخص زي اللبن النيوزيلندي ب 25 كيلو اللي بيجي الموارد السعودية، ده اللبن تم اكتشافه أيام الحرب، وهو ريح المواطنين السودانيين، وكان بديل للمنتجات المحلية من الألبان المستوردة الطلسية، يعني زي ما يقولوا، إنه لأنه أصلا إحنا ما شايفين مصانع ضخمة جدا بتجفف الألبان في السودان. عموما هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن، وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين، اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب70 ألف وب65 ألف. وبعض ويقول لك ما يعني حتى نصل المواصفات مقنعين تماما إنه سلعة الغادمة من سلعة تخضع للمواصفات السعودية في غاية الحماية وفي غاية يعني في غاية السلامة للمواطنين، ولكن لمبررات بيعرفوها برام، وربما تكون مبررات بتخدم البرجوازية السودانية اللي ضرت باللسان والأرض. اللبن البودرة أسعاره زادت، وكان البديل للبن البلدي البقر، اللبن الأبغار الموجودة، لأنه يعني تزاد رطل اللبن من 2000 ل 2500 ل 3، الآن وصل ل 4 وربما ممكن يمشي ل 5. وده آخر ممكن نقطة بتاعت حياة للمواطن السوداني البسيط، وبالأخص أهالي الأرياف اللي بيعتمدوا في وجبتهم الأساسية هي إنه يشربوا لبن يكونوا على غيد الحياة، ويكونوا يعني يحموا نفسهم من الأوضاع المعيشية الصعبة، وربما ممكن يعوضهم من الشيء الفاقدينه كثير من المواد الغذائية. يعني الشعب السوداني الآن بيعاني الويلات من الارتفاع الباهظ للأسعار نتيجة للما معروف العملية تمت. أنا بالنسبة لي كزول مواطن سوداني، الانهيار العملة الوطنية اللي حصل ده خسرنا نحن وخسر أسرة السودانية. يعني انت قروشك مدخراتك الخاطية في التحويلات المصرفية بتنتهي، يعني اذا انت عندك 50 مليار بتصبح 50 مليار 30 مليار، واذا عندك 10 مليار شغال بارز اليوم باليوم بتصبح 3 4، ما بتقدر تشتري بيها حاجة، تكون انت مركت برا السوق، وتقول تاكل اللي عندك دي على اساس انك تبقى من الشريحة الفقيرة اللي ما قادرة تعيش وما قادرة يعني توفر ابسط مقومات الحياه. اللي يوسفنا والله نحن انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجه طبعا لارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20 21 الف، اليوم يعني تجاوز ال 150 و170، ربما ممكن يصبح 200 و270 شوال، ودي كارثه كبيره جدا. والناس حقه تفكر، والحكومه تفكر، والمواطنين والمهربين وكل الناس اللي ما عندهم ضمير واخلاق، انه الغرنة الإفريقي السنة دي ما فيه أمطار، والشعب السوداني يعني السودان واحد من البلدان اللي ما فيها مطر وما فيها زرع، وبالتالي يعني حتى الناس عندهم ثروة حيوانية بدأوا يبيعوها لأنه ما عندهم المقدرة إنه يأكلوها ويشربوها. فنتيجة لغلة الأمطار ارتفعت أسعار الألبان بالعليق والتكاليف الغالية لإنتاج الألبان وتربية المواشي. ده كله جانب الجانب المهم بأنه نحن يعني كسودانيين إلى متى تستمر هذه المعاناة.
2: وأخيرا مستمعنا الكرام، تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة لعدم انتظام المساعدات، حيث أطلقت غرفة طوارئ المعسكر نداء إنسانيا عاجلا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين حول المآسي والكاليات الاقتصادية اللي قاعد تعني بيه معسكر فتبرنو للنازحين، بالفعل أطلقنا نداء إنساني بتنسيق بتاعت غرفتين، غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين وغرف طوارئ معسكر فتبرنو النسوية. أطلقنا نداء إنساني وبنطالب فيه مطالبة عاجلة بالنسبة لكل المنظمات والجهات الخيرية، وكالات الأمم المتحدة والمانهين والمؤسسات الدائمة وكافة الشركاء في مجال الأمر الإنساني للتدخل العاجل، عشان يقدروا يواجهوا الأوضاع المدهورة بالنسبة للأمل الإنساني، لأنه معسكر فتبرنو كان يضمن 51,500 نازح، في 44,000 نازح ديل موجودين قديم، وفي 700 أو 7,500 نازح ديل كانوا جديدة جاءوا وفقا بالنسبة للأحداث الحاصلة في السودان بعد حرب 15 أبريل، نتجت عنه أوضاع صعبة جدا وجابت نازحين. هذه الناس يعانون نقصات في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية من جانب احتياجات الحماية والإيواء، ويمكن المنطقة بقت مقفولة وما في فيها منظمات وما في جهات، فقط يهو قرف بتاع الطوارئ اللي موجودة ممكن إنه تجيب عشان بعدك تقدم خدمات برضو خدمات قد تجي متقطعة جدا. في جانب بتاعة الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتا بورنو نتيجة بالنسبة لعدم انتزاع المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعة المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في الغذاء. وبعدك إنه ممكن مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعة الغذاء هل لقال إنه يكون موجودة. برضو عنهنا بنعاني في جانب بتاعة المياه، ما في مياه بتاعة الشرب وما في آبار، حتى هناك في كم مدخة ممكن يكون واقفة بيحتاج بالنسبة لعمل إصلاحي عشان بعدك يشتغل بصورة دورية ويوفر مياه صالحة بالنسبة للناس. في جانب بتاعة الصحة برضو هنالك المعسكر فيه مركز صحي رئيسي واحد، وبرضو بيعاني من نقص بتاعة الأدوية، من نقص بتاعة الكادر الطبي ذاته. بعدك في النهاية حتى خدمات الطوارئ البسيطة يعني المعسكر قاعد تعاني أو المستوصف دي قاعد تعاني معاناة شديد جدا. برضو في جانب بتاع التعليم ناس 55,000 ده يعني بكون في أطفال كثيرة، وتقدر تقول إنه الأطفال بقدر بعدد كم ألف طالب وطالبة في الجانب بتاع المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي. ودي الدولة يمكن رفعت أنه يدهم يعني ناس موجودين في مناطق مقطوعة ما قادرين بلغوا حظهم كافي من التعليم عشان بعدك برضو محتاجين بالنسبة للجهات العاملة والجهات المانعة في الجانب ده إنه الناس تجيف مع الناس مو مع الأطفال ديل عشان على الأقل إنه تقدر يعني تعدي دور بصورة كويسة. النساء والأطفال برضو في جانب بتاعة الحماية يحتاجنا النساء والفتيات والأطفال والفئات الأكثر هشاشة لتدخل عاجل في مجالات الحماية والصحة الإنجابية، مجال التغذية والمواد الأساسية. وبعدك بيحتاج بالنسبة لحاجات كثيرة ترى توفر لهم. في ده كله أن إحنا متطلباتنا عاجلة بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع. برضو نطالب في إنه لابد يكون في دعم بتاع المركز الصحي، والدعم ده إحنا بنحتاجه في الكادر البشري وفي الأدوية وبما فيه المستلزمات بتاعت العمل كله. بعد ذلك نعزز انه لابد يكون في برنامج بتاع التغذية بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
2: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة. لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الأول من أكتوبر 2026. جهات دولية وإقليمية تدعو من نيويورك أطراف الحرب في السودان لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في السودان. قلق دولي من الدعم الخارجي لأطراف حرب السودان ودعوات لتجديد الرقابة على الأسلحة. دعوة لفتح الممرات الإنسانية في السودان ووقف احتجاز العاملين في الإغاثة. 5 قتلى و26 مصابا في هجوم بمسيرات على مركز إيواء للنازحين بالأبيض. شبكة أطباء السودان تدين استهداف داخلية جامعة كردفان وتطالب بمحاسبة المسؤولين. شبكة يكون 216 وفاة و111 إصابة في 24 حادثة خلال أغسطس، بينها 7 هجمات بالمسيرات، وشمال دارفور تتصدر الوفيات. شبكة يكون 13 حادثة منسوبة للدعم السريع تخلف 85 وفاة و37 إصابة خلال شهر أغسطس الماضي. شبكة يكون 4 حوادث منسوبة للقوات المسلحة تسفر عن 51 وفاة و64 إصابة، و25% من الحوادث خلال شهر أغسطس بقيت مجهولة المصدر. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور أكثر من 100 إصابة و30 حالة وفاة وسط أطفال سوني بشرق جبل مرة بسبب سوء التغذية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور 135 إصابة بسوء التغذية في مركز ليبا بشرق جبل مرة. 51 ألف نازح في فتبرنو بشمال دارفور يواجهون نقصا حادا في الغذاء والخدمات الأساسية. تسجيل حالات إسهال وسط 34 ألف أسرة نازحة في الصفوة والموالح، وصحة الخرطوم تعلن السيطرة عليها. نقابة أطباء السودان، أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي في السودان. 176 ألف حامل و250 ألف مرضعة يعانين سوء التغذية، ووفاة نحو 680 امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة والنزوح. سنار تسجل أكثر من 1000 إصابة وتسعة وفيات بحمى الضنك حتى 27 سبتمبر. وسط دارفور تبدأ حصر النازحين تمهيدا لإخلاء المؤسسات الحكومية. الخارجية السودانية، استمرار فتح معبر أدري مع تشاد من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. البنك المركزي، سحب فئة 500 جنيه القديمة من التداول اعتبارا من الأول من أكتوبر وفقدان صفتها القانونية في يناير 2027. أزمة وقود في بور سودان وكسلة وسط صفوف طويلة أمام المحطات وإنعكاسات على المواصلات والنقل والإنتاج وأسعار السلع. أزمة وقود وغاز طهي في ود مدني تشل الحركة وترفع أسعار السلع. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في ود مدني وارتفاع أسطوانة الغاز إلى 160 ألف جنيه. التصعيد العسكري، يعطل نقل المنتجات الحيوانية في الأبيض ويدفع كيلو اللبن المجفف إلى 55 ألف جنيه والرطل الطازج إلى 3500 جنيه. 96.4 نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية من بين 9976 طالبا وطالبة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما امرأة وطفل وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح، من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة الطوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاع الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعة المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدها إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 على تاريخ اللازم استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في في في في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مسألة المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يضي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، و4 حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف متحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة يعني نتحرر من الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة، اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدراجات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة، وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4، وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعين وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المعتقلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كنداكات وما يعرف. هل استهدفت الاعتقالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في حتى أنا من بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المسألة اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شنو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له التهمة، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
1: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن أم درمان خاصة الحوامل والمريضات؟
2: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس المتساعدة، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا، يعني نحن حتى من زيارنا في السجون من زمان ما بناخد فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده، هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي المشكلة ما في. بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة اقصى عقوبة بياخد الانسان انه هو السجن، يعني فما فيها حاجة تانية، ما فيها اي نوع من الحاجات التانية ما قاعد تحصل. وبتيجي تلقى الناس، يعني انا مشيت في رمضان بتيجي تلقى الناس قاعدين مع بعض يعني عادي، وفي ناس شغالين في المتابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن أم درمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر أقول لك السجون كلها فيها خدمات، يعني أنا في سجن أم درمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري، حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين علينا هي يتم تأسيسها، في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
2: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إنه النساء الحوامل ولا النساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح، يعني ان هم ما يتم سجنهم ويكون في خدمه اجتماعيه، دي الحاجه اللي متفعله مع انها هي موجوده ويعني تم اجازتها وكده من 2020، لكن ما تفعلت بشكل كبير، عشان كده بيكون في نساء، يعني حتى النساء المرتكبين الجرائم العاديه هم ما مفترض يسجنوا اذا مثلا الجنح حقتهم صغيره، اللي هي طبعا في حياتها ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحياة زيدي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يستجنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية قصاد الحياة، دي لسه ما تم تقنينها بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
2: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنه ما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا. والزيارات، الزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني زعلت في السجن حقهم درمان، الزيارات مش الناس ما عايزة تيجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة أي وصل حد يصلوا السجن حقهم درمان داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي، في خدمات صحية أنا بقدر أقول لك، يعني أنا شفت سجن درمان يعني وفي سجون ثانية. الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن زي ما قلت لك البيئة حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئة. في ابتزاز مثلا سجن درمان، في ابتزاز شديد جدا، وسجن درمان من زمان بيعاني من إنه أساسا مباني قديمة وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا، وفي ابتزاز زي ما قلت لك إنه يعني حتة دي مشكلة. يعني هي القصة ما ما ما ما ما ما, ما مقصودة إنها للمسجونات ذاتها، لكن لأنه البيئة حقت السجون ما كلها كويسة. يعني السجن حق درمان أكيد ما زي الهدى، اللي هو سجن كبير فيه تهوية كويسة وفيه مرافق أكتر وما فيه مشاكل كبيرة، هو صح بعيد بس. لكن سجن درمان يعني مشكلة، وأغلب النساء قاعدين يكونوا المحامين موجودين حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحاجات دي. كل الحاجات الخدمات القانونية دي متوفرة، لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم، عشان يتم مراجعة أوضاعهم. والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحهم منه. الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحهم دي مني أنا، لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف أنه برضو مسألة صعبة، يعني أنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد أنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم، أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
3: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياة وأسر، كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
2: لما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا، والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منه والتعاون ومتين ومستوى التعاون كان شنو، دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير انه زي ما قلت لك ما في شخص عنده ارادة في وضع بتاع السلاح. انا نفسي كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين، وانا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب. إذا كنت قعدت فيه أكثر من 15 ولا 16 يوم امتدت زمن بي، أكيد كان في وقت من الأوقات أنا أي حاجة حيطلوها مني ناس الدعم السريع أعمل عليها. دي حاجة أنه أنا إذا ما عملت حاجات كثيرة بحمي، أكيد بكون بحمي في أمي، بحمي في أطفالي، بحمي في نفسي، بحمي ودي حق أنه أحمي نفسي. فأنا مضطرة للتعاون أو مضطرة أني أسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح. ما عندي إرادة، لا إرادة لإنسان أصلا في وجود سلاح. فدي أنا حاجة مؤمنة بها تماماً، عشان كده المسألة حق التعاون دي برضو بنعاين لها بالمنظور ده. مدام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حق الاغتصاب ولا كده ولا كده، ده يعني بالنسبة لي يعني ما يعني مسألة محتاجة إنه الناس تعاين لها بنظرة مختلفة. وأكيد أنا بكون داير النساء ديل، لأنه في الظروف اللي عندنا المعقدة دي أكيد النساء ديل تاركين وراهم أسر وراهم أطفال وراهم كده، وعدم وجودهم في بيوتهم برضو مشكلة. لكن أنا بوعد إنه إن شاء الله قريب المسألة دي بيحصل فيها انفراج إن شاء الله بإذن الله. الناس مستمرة في المناصرة، مستمرة في الضغط، مستمرة في حياة كثيرة، وفي ويلنس يعني كلام رئيس مجلس السيادة ده واضح في حيات كثيرة جدا جدا، معناه في رغبة في إنه في إرادة وفي قدرة على إنه الأمور تمشي بشكل سلس وكويس.
3: دكتورة سليمة، شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمة. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
0: وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: لا تميل الكف إلا للحق لقاء. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان

0: حاضر لهذه الفعاليات ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
1: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم التداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور الحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم عملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم مثلا تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعهم مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في أنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية أنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء القسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم هي حول الوضع بتاع الاختفاء الغصري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغصري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغصري في الظروف بتاعة الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعة النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنغا.
0: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس تجارب مرصد حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
2: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعة اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن إنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي إنه مفهوم الفقدان دائما إنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن إنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم، ومن الجدير إنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
0: أيضا مستمعينا الكرام سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان، هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
2: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، أسرع في دارفور، أسرع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعتها التجمع الوطني الديمقراطي، هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
0: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
2: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة للمجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من انتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين، باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف، باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب، العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
0: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع لها.
3: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي إنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويهم. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومعدل المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر رادي دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أمدرمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين، بينهما امرأة وطفل، وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم للطاقة النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح، من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتات الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتات المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدها إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من الناشط كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وبين نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 على تاريخ اللازع استقبل أكثر من 135 أطفال والتغذية الحال، فعنده فوقه وفيات واحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في في في في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يدي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور بأربع حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، وأربعة حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف متحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة يعني نتحرى برو الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55 ألف جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50 ألف جنيه، بما يعادل أكثر من 11 ألف جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11 ألف وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة في المين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة. وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130,000 جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4، وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس الأول من شهر 10 لسنة 2026 وتتابعون فيها. دلالات التواصل السعودي السوداني وتزامنه مع الحراك الأماراتي في الرياض،
8: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي.
7: نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء.
9: عندنا 176,000 امرأة حامل بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850,000 مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية.
7: توقف 26 مطبخا للاجئين في معسكر كرياندانغو و100 مليون شيلينغ تكلفة تشغيلها شهريا.
10: والله بصراحة يعني مطابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة، وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المطابخ.
7: شكاوى من أزمة في اللبن المجفف بكسل وارتفاع كبير في أسعار الحليب.
11: عموما هي واحدة من سياسات الحكومة اللي اخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الحمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازين من التجار السودانيين، اللي وصل اليوم الكيلو للبن البودرة ب70,000 وب65,000 وبعض
7: آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية متزايدة في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور.
12: متطلباتنا عاجلة بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة.
7: مرحبا بكم مستمعنا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي جاء بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض. حول تقاطع هذه التحركات وانعكاسها على الأزمة السودانية والإقليمية تحدث إلى جولة السودان اليوم المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين.
8: فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مقروءة بزيارة السيد منصور بن زايد وبدعم من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. أنا في تقديري ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه. وفي الاتجاه الآخر أيضا زيارة المنصور بن زايد إلى السعودية أنا في تقديري تأتي أيضا في إطار التنسيق المواقف في ظل الهجمات المستمرة على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك الخلاف الكبير بين البلدين فيما يتعلق باليمن، بحيث أن هنالك تباين كبير في وجهات النظر، بحيث أن المملكة العربية السعودية ظلت تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى ذلك الإمارات هي الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. هنالك تنسيق كبير بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثي في كثير من القضايا، لكن في ذات الاتجاه أنا في تقديري إن تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف اليمني ربما ذلك سيسهم بشكل مباشر في إعادة النظر في الملف السوداني، لا سيما أن قبل تفجر الأوضاع بين البلدين وظهورها إلى العلن كان الموقف السعودي إلى حد ما يمكن أن نقول بأنه محايد، يدعم قضية التوصل إلى تسوية سياسية واتفاق سلام عادل في السودان. لكن عندما توتر الموقف السعودي الإماراتي في اليمن أسهم ذلك في أن تتدخل المملكة العربية السعودية بقوة في الشأن السوداني، مدرك ذلك بأن السماح للإمارات بدعم الدعم السريع والتوسع نحو الشواطئ، وهنا أقصد شاطئ البحر الأحمر أو منطقة شرق السودان عموما، سيهدد الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. فبالتالي أعتقد بأنه يمكن بشكل مباشر أن يكون هنالك تدخل بشكل أو بآخر في أن تكون هنالك أدوار إيجابية من قبل المملكة العربية السعودية في إعادة إحياء منبر جدة للمباحثات، وكذلك التمسك بالموقف الذي يدعو إلى الأمن والاستقرار في السودان، باعتبار أن ذلك هو الخيار الاستراتيجي وسيمنع من تقدم الدعم السريع وتزايد التهديدات وكذلك المخاوف الأمنية. لكن أنا أعتقد أن الموقف السوداني وأن يقول للمملكة العربية دورا في ذلك هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالموقف في اليمن، ولا أعتقد بأن الموقف في اليمن الآن هو تحت التأثير الإماراتي، باعتبار أن الآن المجموعة التي لديها التأثير وإعادة رسم موازين القوى هي جماعة الحوثي. يعني أن الآن ربما هذا يدفع دول الخليج للتشاور مبدئيا في إعادة أن يكون لديهم تأثير وحضور، ومن بعد التفكير في ملف السودان. لكن لا أعتقد بأن في الوقت الراهن سيكون هنالك أي تأثير حقيقي على الملف السوداني ما لم تكن هنالك مواقف طرد الطرفين في الملف اليمني.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتور أديبة إبراهيم السيد عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للنساء والأطفال في السودان مع استمرار الحرب وانهيار البنية التحتية والصحية، وقالت أن النساء خاصة الحوامل يدفعن ثمن باهظ. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.
9: السلام عليكم، شكرا راديو دبنغا لإتاحة هذه الفرصة لكي سرعنا ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن، هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفترة للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا. حديثها في هذه الحرب بيعانا للتعرض للتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم. طبعا الاغتصابات حصلت كثيرة وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي وما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهبت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جاءت المستشفى لحد ما دخلت فيه غيبوبة ممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر. وبرضه النسوري البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء اللي حصل لهم أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا خروج يخضعوا لبروتوكول البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لهم الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكون جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. برضه انهيار كامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خارج من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت أغلب المنظمات التطوعية خارج من الخدمة في حوالي 57 منظمة طلعوا فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحال نيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض الكوليرا حمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية 45 ألف طفل دين ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوع بالنسبة للحوامل عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى ومع مضاعفات والحاصلة لهم سواء التغذية الحاصلة لهم وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا. فدي كلها الحالات الصعبة جدا المرض بالنساء أثناء فترة الحرب يعني بنجد انه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. في وسائل كثيرة مفروض نتبعها وحلول فورية وحلول مستقبلية. من الحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناتهم في الحرب ونزوحهم من في المنطقة وتكدسهم في دور الإيواء ومعسكرات النساء في جو يخلو من الأمان وشحف الماء والغذاء لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما ينقذ. هذه الحلول التوعية مهمة جدا التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها تكون في توعية وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظن على صحتهم من التدهور الحاصل. ثاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية مثلا يعني ننقل المرضى من النساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات يعني الغابلات الصحية

0: مفيش في الأماكن دي، فاحتمال يمكن تكون ولاية رئيسية، يمكن يكون المشي متحيط فيه بالذين والزاد بالذين يؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلق الرعاية، فلازم ننقله للأماكن القدام. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الالتزام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. ثاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمارهم ما بين 11 ل 16 زي بتعرضن للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطاب وجلب الماء، بتعرضن للاختطاف والمضايقات بكل أنواعها، فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسة في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. نطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المغاربة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجودهم داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية وب بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث توقف 26 مطبخ يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا توقفوا عن العمل بسبب نفاذ المواد الغذائية مع تراجع الدعم المقدم لها، الأمر الذي دفع قيادات اللاجئين ومدراء المتابخ لإطلاق مناشدة للخيرين والمنظمات الإنسانية لدعم هذه المتابخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درية محمد عبد الكريم، مديرة مطبخ ام ار وعضو في اللجنة العليا للمتابخ. والله بناشد المنظمات والمنظمات الخيرية يعني بدعم المتابخ، عندنا 26 مطبخ. والله بصراحة يعني متابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال، وعندنا عجزة والله ماسكة كتير بصراحة. وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المتابخ. والله المتابخ ناسي واقفة لها أسبوع ما فيها أي دعم وما فيها أي مواد. والله يعني حتى عندنا يسد الأكل، الأكل اللي بترسلوه أو تدعموا به المتابخ بسد الجوع بسد المرض الناس الكلاس طرعت. والله ده مناشد يعني مننا ليكن انتو يعني الناس الخيرين تسمع أصواتنا وتبدو تساعدوا اللاجئين في كرياندونغو. وأنا بصوتي يعني صوت المطبخ وكل المتابخ، أنا بتكلم بكل المتابخ في كرياندونغو 26 مطبخ سودانيين، يعني بتمنى منكم إنه يعني انتوا تساعدوا وتدعموا لنا المتابخ في كرياندونغو. والله بجد يعني ساد الجوع، جوع يعني وساد يعني الجوع، السناجل، الكبار السن، فينا كبار السن في الأطفال الحمد لله. لكن وقفة المتابخ لا أسبوع، والله الحالة مدهورة جد بجد يعني الحمد لله. وربنا يرجع لكم في ميزان حسناتكم، وبشكركم بالنيابة عن زميلاتي وزملائي كلهم في كرياندونغو في المتابخ 26، وربنا يرجع لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب، وإحنا في انتظاركم. تسلم.
3: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد في كرياندونغو. أقول لي

0: توقف المطابخ تماما عن العمل نسبة لعدم توفر المواد الغذائية بالمخازن. ومن هنا احنا بنناشد كل المنظمات والجمعيات وخيرها ورجال الاعمال وخيرهم لدعم المطابخ بشكل مستمر لاستمرار المطابخ. لأهمية هذه المطابخ عددها 26 مطبخ يشتغلوا بشكل يومي بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين وكانت سادة رمق الجوع الموجود في ياندانغو دار كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وخيرها والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكريان دانغو لأن العدد كبير ونسبة بتاعت اللاجئين كبيرة جدا فمطلوب مواد غذائية كثيرة جدا عندنا الأطفال ونساء الحوامل وكذلك المرضى كلهم في حوجة للغذاء فالحوجة كبيرة جدا. لذلك نريد وقفة كبيرة من كل الداعمين للمطابخ ومن هنا بنسجل صوت شكر للداعمين السابقين للمطابخ ونرجو منهم الاستمرار لدعم المطابخ لسد الجوع الحاصل لأن المواد التي أول القروش اللي بتجي من الدولة فيه خير كافية تماما لسد كنف الجوع الموجود وفرص العمل خير متاحة فأشياء كثيرة بتخلي إنه المطابخ دي هي كانت مشكلة أثر كبير للاجئ السوداني في كريان دانغو والآن توقفت. فهنا نسجل صوت نداء لكل الداعمين لاستمرار هذه المطابخ.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم حيث تشهد مدينة كسلة هذه الأيام ندرة حادة في الحليب مع ارتفاع كبير في أسعاره حيث وصل سعر رطل اللبن النيه ل4000 جنيه. وقال المواطنون للجولة أن حظر الحكومة لاستيراد اللبن النيوزيلندي المجفف تسبب في هذه الأزمة. مزيد من التفاصيل في حديث المواطن حمرور حسين.
2: نحن يعني للأسف الشديد جدا تفاجأنا الحكومة استجابت لبعض الانتهازيين من التجار الرأسماليين القدامى الخرطوميين اللي يعني أرضتهم هم وحضرت سلعة في غاية الأهمية للمواطن السوداني وسلعة اكتشفها في أيام الحرب. يعني زمان كان السودانيين دي اللي بيعرفوا اللبن البودرة المحلي ده الما معروف هل إن في السودان في مصانع بتاع تجفيف ألبان وفي مشاريع ضخمة جدا بتاع دبغار ينتج منها ألبان ومن ثم يجففوا دي المسائل دي نحن كنا كمواطنين ما عارفينها. وحتى يعني الشاي اللي بيجي في صناديق ده بيتم تعبئته طم هزر هذه السلع الأساسية اللي بعد ما اكتشفنا في جودة لسلعة تجي من الخارج هي أجود وأرخص زي اللبن النيوزيلندي ب25 كيلو اللي بيجي الموارد السعودية ده اللبن تم اكتشافه أيام الحرب وهو ريح المواطنين السودانيين وكان بديل للمنتجات المحلية من الألبان المستوردة البلصية يعني زي ما يقول إنه لأنه أصلاً إحنا ما شايفين مصانع ضخمة جداً بتجفف الألبان في السودان. عموماً هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها هي حظرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصل اليوم الكيلو للبن البودرة ب70,000 وب65,000 وبعد ويقول لك ما يعني حتى نصل المواصفات مقنعين تماماً إنه سلعة الغادمة من سلعة تخضع للمواصفات السعودية في غاية الحماية وفي غاية يعني في غاية السلامة للمواطنين ولكن لمبررات بيعرفوها برام وربما تكون مبررات بتخدم البرجوازية السودانية اللي ضرت باللسان والأرض. اللبن البودرة أسعاره زادت وكانت بديل للبن البلدي البقر اللبن الأبغار لا اللبن الأبغار الموجودة لأنه يعني تزاد رطل اللبن من 2000 ل 2500 في 3 الآن وصل لـ4 وربما ممكن يمشي لـ5 وده آخر ممكن نقطة بتاعت حياة للمواطن السوداني البسيط وبالأخص أهالي الأرياف اللي بيعتمدوا في وجبتهم الأساسية هي إنه يشربوا لبن يكونوا على غيد الحياة ويكونوا يعني يحموا نفسهم من الأوضاع المعيشية الصعبة، وربما ممكن يعوضوا من الشيء الفاقدين كثير من المواد الغذائية. يعني الشعب السوداني الآن بيعاني الويلات من الارتفاع الباهظ للأسعار نتيجة للتضرر للما معروف العملية تمت. أنا بالنسبة لي كزول مواطن سوداني الانهيار العملة الوطنية اللي حصل ده خسرنا نحن وخسر الأسرة السودانية. يعني انت قروشك مدخراتك الخاطية في التحويلات المصرفية بتنتهي، يعني اذا انت عندك 50 مليار بتصبح 50 مليار 30 مليار، واذا عندك 10 مليار شغال بارز اليوم باليوم بتصبح 3 4 ما بتقدر تشتري بيها حاجة، تكون انت مركت بره السوق وتقول تاكل اللي عندك دي على اساس انك تبقى من الشريحة الفقيرة اللي ما قادرة تعيش وما قادرة يعني توفر ابسط مقومات الحياه. اللي يوسفنا والله نحن انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجه طبعا لارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20 21 الف، اليوم يعني تجاوز ال 150 و 170 وربما ممكن يصبح 200 و 270 شوال، ودي كارثه كبيره جدا. والناس حقه تفكر والحكومه تفكر والمواطنين والمهربين وكل الناس اللي ما عندهم ضمير واخلاق انه الغرنا الإفريقي السنة دي ما فيه أمطار، والشعب السوداني يعني السودان واحد من البلدان اللي ما فيها مطر وما فيها زرع، وبالتالي يعني حتى الناس عندهم ثروة حيوانية بدأوا يبيعوها لأنه ما عندهم المقدرة إنه يأكلوها ويشربوها. فنتيجة لغلة الأمطار ارتفعت أسعار الألبان بالعريقة والتكاليف الغالية لإنتاج الألبان وتربية المواشي. ده كله جانب، الجانب المهم بأنه نحن يعني كسودانيين إلى متى تستمر هذه المعاناة؟
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة لعدم انتظام المساعدات، حيث أطلقت غرفة طوارئ المعسكر نداء إنسانيا عاجلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين حول المآسي كاليات الاقتصادية اللي قاعد تعني بيه معسكر فتبرنو للنازحين، بالفعل أطلقنا نداء إنساني بتنسيق بتاعت غرفتين، غرف طوارئ معسكر فتبرنا للنازحين وغرف طوارئ معسكر فتبرنا النسوية. أطلقنا نداء إنساني وبنطالب فيه مطالبة عاجلة بالنسبة لكل المنظمات والجهات الخيرية، وكالات الأمم المتحدة والمانهين والمؤسسات الدائمة وكافة الشركاء في مجال العمل الإنساني للتدخل العاجل عشان يقدروا يواجهوا الأوضاع المدهورة بالنسبة للعمل الإنساني، لأنه معسكر فتبرنو كان يدوم نحو 51,500 نازح، في 44,000 نازح ديل موجودين قديم، وفي 700 أو 7,500 نازح ديل كانوا جديدة جاءوا وفقا بالنسبة للأحداث الحاصلة في السودان بعد حرب 15 أبريل، نتجت عنه أوضاع صعبة جدا وجابت نازحين. هذه الناس يعانون نقصات في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية مع جانب احتياجات الحماية والإيواء، ويمكن المنطقة بقت مقفولة وما في فيها منظمات وما في جهات، فقط يهو غرف بتاع الطوارئ اللي موجودة ممكن إنه تجيب عشان بعدك تقدم خدمات، برضو خدمات قد تجي متقطعة جدا. في جانب بتاع الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاع المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في الغذاء، وبعدك إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاع الغذاء، هل لقال إنه يكون موجودة؟ برضو أنا هنا بنعاني في جانب المياه، ما في مياه بتاعت الشرب وما في آبار، حتى هناك في كم مدخل ممكن يكون واقفة بيحتاجه بالنسبة لعمل إصلاحي عشان بعدك يشتغل بصورة دورية ويوفر مياه صالحة بالنسبة للناس. في جانب بتاعت الصحة برضو هنالك المعسكر فيه مركز صحي رئيسي واحد، وبرضو بيعاني من نقص بتاعت الأدوية، من نقص بتاعت الكادر الطبي ذاته، بعدك في النهاية حتى خدمات الطوارئ البسيطة يعني المعسكر قاعد يعاني أو المستوصف دي قاعد يعاني معاناة شديد جدا. برضو في جانب بتاع التعليم ناس 55,000 ده يعني بكون في أطفال كثيرة، وتقدر تقول إنه الأطفال بقدر بعدد كم ألف طالب وطالبة في الجانب بتاع المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي، ودي الدولة يمكن رفع دانو يدهم يعني ناس موجودين في مناطق مكتوة ما قادرين بلغوا حظهم كافي من التعليم عشان بعد ذلك برضو محتاجين بالنسبة للجهات العاملة والجهات المانية في الجانب ده إنه الناس تجيف مع الناس مو مع الأطفال ديل عشان على الأقل تقدر يعني تعدي دور بصورة كويسة. النساء والأطفال برضو في جانب بتاعت الحماية يحتاجنا النساء والفتيات والأطفال والفئات الأكثر حشاشا لتدخل عاجل في مجالات الحماية الصحة الإنجابية مجال التغذية والمواد الأساسية بعدك بيحتاج بالنسبة لحاجات كثيرة ترى توفر لهم في ده كله عنهنا متطلباتنا عاجلة بنناشط كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع برضو نطالب في إنه لابد يكون في دعم بتاع المركز الصحي والدعم ده نحن بنحتاجه في الكادر البشري وفي الأدوية وبما فيه المستلزمات بتاعة العمل كله بعد ذلك نعزز إنه لابد يكون في برنامج بتاع التغذية بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في جولة قادمة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا راديو دبنجا
4: راديو دبنجا راديو دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الأول من أكتوبر 2026. جهات دولية وإقليمية تدعو من نيويورك أطراف الحرب في السودان لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في السودان. قلق دولي من الدعم الخارجي لأطراف حرب السودان ودعوات لتشديد الرقابة على الأسلحة. دعوة لفتح الممرات الإنسانية في السودان ووقف احتجاز العاملين في الإغاثة. 5 قتلى و26 مصابا في هجوم بمسيرات على مركز إيواء للنازحين بالأبيض. شبكة أطباء السودان تدين استهداف داخلية جامعة كردفان وتطالب بمحاسبة المسؤولين. شبكة يكون 216 وفاة و111 إصابة في 24 حادثة خلال أغسطس بينها 7 هجمات بالمسيرات وشمال دارفور تتصدر الوفيات. شبكة يكون 13 حادثة منسوبة للدعم السريع تخلف 85 وفاة و37 إصابة خلال شهر أغسطس الماضي. شبكة يكون 4 حوادث منسوبة للقوات المسلحة تسفر عن 51 وفاة و64 إصابة و25% من الحوادث خلال شهر أغسطس بقيت مجهولة المصدر. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور أكثر من 100 إصابة و30 حالة وفاة وسط أطفال سوني بشرق جبل مرة بسبب سوء التغذية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور 135 إصابة بسوء التغذية في مركز ليبا بشرق جبل مرة. 51,000 نازح في فتبرنو بشمال دارفور يواجهون نقصا حادا في الغذاء والخدمات الأساسية. تسجيل حالات إسهال وسط 34,000 أسرة نازحة في الصفوة والمويلح وصحة الخرطوم تعلن السيطرة عليها. نقابة أطباء السودان أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي في السودان. 176,000 حامل و250,000 مرضعة يعانين سوء التغذية ووفاة نحو 680 امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة والنزوح. سنار تسجل أكثر من 1000 إصابة و9 وفيات بحمى الضنك حتى 27 سبتمبر. وسط دارفور تبدأ حصر النازحين تمهيدا لإخلاء المؤسسات الحكومية. الخارجية السودانية استمرار فتح معبر أدري مع تشاد من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. البنك المركزي سحب فئة 500 جنيه القديمة من التداول اعتبارا من الأول من أكتوبر وفقدان صفتها القانونية في يناير 2027. أزمة وقود في بورت السودان وكسلة وسط صفوف طويلة أمام المحطات وانعكاسات على المواصلات والنقل والإنتاج وأسعار السلع. أزمة وقود وغاز طهي في ود مدني تشل الحركة وترفع أسعار السلع. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في ود مدني وارتفاع أسطوانة الغاز إلى 160 ألف جنيه. التصعيد العسكري يعطل نقل المنتجات الحيوانية في الأبيض ويدفع كيلو اللبن المجفف إلى 55 ألف جنيه والرطل الطازج إلى 3500 جنيه. 96.4 نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية من بين 9976 طالبا وطالبة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الأول من شهر أكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أمدرمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين، بينهما امرأة وطفل، وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح، من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاعت الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعت المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدك إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من الناشط كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 إلى تاريخ اللحظة استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في في في في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يدي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور بأربع حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، وأربعة حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف متحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة، يعني نتحرى برو الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55 ألف جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50 ألف جنيه، بما يعادل أكثر من 11 ألف جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11 ألف وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة. وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130,000 جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4، وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ونعت زكاة الرزق الله ونعت زكاة
1: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: مرحبا بكم المستمعين الكرام، انه في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجة الإدارية ووحدة قرب بشي الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
3: حقيقة مهدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لمهدة كرم جيل إدارية، ووحدة الكرم جيل إدارية فيها مجموعة كبيرة من نازحي منواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة كرم جيل إدارية.
2: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
3: المياه في وحدة كرم جيل إدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مدخات داخل منطقة كرم جيل، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة كرم جيل، واحد شغالة والواحد متأكدة.
2: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
3: والله إلا الصحة في وحدة كرم جيل إدارية ما واقفة تماما، فيها سيارات خاصة، أما المركز السيف بتاع كرم جيل واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلش فيجن، وورلش فيجن خرج من هذا المركز السي، والآن المركز السي متوقف تماما.
2: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
3: الأوضاع الخريفية هنا في كربجي بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أيديهم، منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شغلنا ما في محلية نتيجة أو في وحدة كرم جيل إدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرم جيل إنه حالبين الدليل يعني إنه ما عارفين إن يدرقوا الغذاء من وين، والآن في جملة المواطنين والله يعني إهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتظر يقول يعني والله الآن الناس لقوا إنه يأكل الأمبرارة بتاعت تبدأ اللي هو معروف، وجزء من الناس بتأكل التمليكة، والآن والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يدقوا غذاء من وين إن شاء الله.
2: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه وما قدمت لكم مساعدات؟
3: والله في منظمات، في منظمات NRC كان قدم لنا كاش، ومنظمه MC برضو قدم لنا كاش، ومنظمه هوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن، لكن بحسب كان بسيطه جدا جدا، تقريبا انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وMC قال 200 مستفيد لوحده كرم جيل إدارية، ووحده كرم جيل اخذت فيها 11 خريه، ده ما بتسوي هاي في وحدة كرم جيل إدارية.
2: طيب سيد الأمدة، أنت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
3: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 وحدة كرم جيل إدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستقرين تماما.
2: شكرا الأمدة حيدر، نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أننا نلتقي بسيد عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبنية.
3: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب إن شاء الله.
2: رسالتك شنو للمنظمات العامل في مجال الحقل الإنساني لكي تقيس المواطنين الذين مقوبين وعايشين في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد؟
3: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجودة على مستوى السودان إنه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، إنه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الأمطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب إنه ده الشهر الأخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق أي شيء، ونخذ لجعل الفحم وخلاص تكبر الشجر عشان انه تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300,000 جنيه، جوال الدخن ب 380,000 جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط، المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا في هذه المنطقه.
2: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
3: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسره ثقيله وما في اي شيء، ومد العيش الواحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله ينطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات أن تعين المواطن هذا.
2: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
3: والله الوضع الصحي في وحدة البنجليه الإدارية يعني صفر. المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما تلقى زر.
2: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد أستاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
4: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني، مرحبا بك.
2: استاذ والد الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
4: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجودة على مستوى المنطقة.
2: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحلية كيف؟
4: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزارة الصحة من قبل المنظمات ما في أي خدمات، بل الطبيب الموجود أو المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات أو الدولة ما موجودة. الأساسات بداخل المستشفى ما موجودة، يعني كلها تكسرت وانتهت. حتى الآن يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى إن الناس بيكونوا رايمين على الأرض.
2: طيب أستاذ والد الدين يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقة؟
4: طيب في هذا العام الخريف الآن قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبة للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الآن ما مزروعة، وحتى الفترة المتبقية من الخريف المألوف إنها انتهت خلاص، فلذلك الآن هذه البلد موؤودة بمجاعة. ومن هنا أنا رسالتي واضحة للأمم المتحدة للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها هشائش زي التماليق وغيرها من الهشائش بيأكلوها عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفر بالكميه المطلوبه.
2: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
4: فيما يخص الجانب الامني محليه نتيجا امنه بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجا بكامل الحدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش، البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
2: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرب بشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
5: طيب نحن في وحدة قرب بشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنون بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوادي الامنيه ده كده مستقرين الحمد لله.
2: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الاوضاع الاقتصاديه كيف؟
5: طيب وحده قرى بشر الاداريه طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابع لوحده قرى بشر الاداريه، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرد المشكله الموجوده في تغيير المناخ ما في مطر بالنسبه لقربشه، نسبه المطر في قربشه يكون 1%، وهذا الوحده له اكثر من 5500 نازح موجود الان في قربشه، وبالاخص بركز في منطقه نجاه اطول انا من شمال دارفور، وفي 9 قريه منهم من كرقيات وامدول ومجموعه من القرى الان موجود في هذه القريه بيانوا يعني من مشكله الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود، يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل العاجل. سيبا جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قرب بشر الإدارية.
2: طيب سيد نجم الدين الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قرب بشر
5: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قرب بشر، في مركز صحي يعني مشيت في وده في غرب بشي، في غرب بشي العم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني. ولكن مهدين التاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عنده فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في غرب بشي الإدارية أكثر لقاء نعالج كيميالة، وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام، وبنمشي شنقل توباي، ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد عندنا كوادر، لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو بجد.

0: كثيره متكرره لانه التضخم بتاع السكان الموجود.
1: طيب، شريان الحياه بالنسبه لمواطن هذه الوحده الاداريه اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفره
0: في ولايه خوربشه الاداريه، عندنا اثنين محطات في ولايه خوربشه نفسه، وفي نجاه في محطه واحده، وفي كفنك برضه في محطه واحده، وكلها مضخات يدويه، وفي ثلاث حفاير، والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملأ. في اكثر من 17 مضخه معطله تابعه لولايه خوربشه الاداريه، وبجد في ازدحام من الساعه 3 صباحا لحد الساعه 9 صباحا، كل المواطن بتكون موجوده في محطه المياه. اخيرا في منظمه ان ار سي جا هفر مضخه واحده في نجاه ولم تكفي المواطنين برضه.
1: استاذ نجم الدين، محليه نتيجة محليه شاسعه وواسعه لديها يعني تنوع سكاني كده، حدثنا عن عمليه التعايش السلمي بين المكونات السكانيه في هذه المحليه.
0: نحن في محليه نتيجة بالوحدات الاربع، نحن عندنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
1: شكرا استاذ نجم الدين، ممثل وحده قربشه الاداريه التابعه لمحليه نتيجة. شكرا استاذ الدين عبد الله، ممثل وحده نتيجة العم. شكرا استاذ عبد الله احمد تجار، ممثل وحده البان جديد الاداريه، والعمده حيدر، ممثل وحده كرمجيل الاداريه. كنتم ضيوفا اعزاء علينا في هذه الحلقه التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحليه. الزملاء بالاستديوهات الرئيسيه، هذه عوده لكم بالميكروفون.
2: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
7: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى الـ20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار.

0: المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام، سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام، سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
1: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور الحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم عملية بتاعت إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعت نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعت إخفاء غسري، إذا كان تم مثلا تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعهم مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في أنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية أنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلا للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء القسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم هي حول الوضع بتاع الاختفاء الغصري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغصري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغصري في الظروف بتاعة الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعة النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنغا.
0: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا، وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
2: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعة اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتبار إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق، ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم، ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
0: أيضا مستمعينا الكرام سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان، هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
2: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، أسرع في دارفور، أسرع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
0: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
2: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة للمجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد أو المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من انتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين، باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف، باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب، العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
0: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع لها.
3: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي إنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويهم. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومعدل المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر رادي دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الأول من شهر أكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أمدرمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما امرأة وطفل وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتات الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتات المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدك إنه مكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من الناشط كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 على تاريخ اللازع استقبل أكثر من 135 أطفال والتغذية الحال، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مسألة المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يضي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور بأربع حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، وأربعة حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة، يعني نتحرى برو الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55 ألف جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين، قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50 ألف جنيه، بما يعادل أكثر من 11 ألف جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني الليتر زي 11 ألف وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة، اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة في المين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة. وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4، وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جمع حتى زحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفيرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا نوع مختلف في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ الغطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم، أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني نأخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حقت الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بيتحمل الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا بقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات ل يعني استخدموها في اذا كانت الغابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمل غابات. نعم.
2: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت، يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو، انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى إنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كمية المياه الماشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة إنها تكون منطقة، نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة إنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي إنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه الغطاء النباتي قل، وده بالضرورة يؤدي إلى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتأدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في إنه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ونحن ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو لا نينا والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في انه تقليل او زياده التدهور في الغطاء النباتي وفي الضروره في التدهور المناخي. فدي كلها اشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان دارسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاونوا مع التغيرات المناخيه والمان ميد اللي هي الحاجه المعموله بالانسان قصه القطع الغابات. بالمناسبه في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي الى مساعده الناس في انهم يعيدوا الغابات بتاعتهم ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجريديشن اللي انبعاثات تقليل الانبعاثات الناتجه عن ذات الغابات ودهورها. اسود ما مشارك في الحته دي ومفروض يكون مشارك وده جزء من حياة الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا انه في خلال الفتره الجايه عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد ان نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي اذا كان من خلال الكوب او من خلال الشغل مثلا زي مثلا اللي بنسموه نحن في افريقيا وانا شاركت لكم بمناسبه اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الاخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي الى السنغال السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي لان عندنا مشاكل بتاعت نزاعات مشاكل بتاعت حروب مشاكل بتاعت انه ما في حوكمه لاداره الغابات واداره المراعي وكده. فدي كلها اشياء كثيره جدا جدا بتؤدي الى انه السودان اذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت انه يتفاعل ايجابا مع التغيرات المناخيه في العالم وفي السودان بالذات السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر اذا كانت بيئيه يعني محليه في السودان او اقليميه زي ما حاصل في العالم الليله.
2: نعم طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول عشان نوضح النقطه الاخيره دي حقت استفاده السودان من يعني الصناديق او الاموال اللي تكون مخصصه لاستعاده الغطاء الغابي. يعني انا عارف انه هنا في اوروبا في حاجه اول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم انه الدول الغنيه اللي هي الملوث الاكبر يفترض انها تعوض الدول ما قاعد تصدر اي انبعاثات يعني ما

0: الشركات الكبرى بتدفعها الدول وخلايا الدولة بكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
1: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو ده أحد يعني مخرجات مؤتمر باريس وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه يونايتد نيشن فريمورك فور كونفنشن فريمورك كونفنشن أون كلايمت تشينج بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه ريد اللي هو قلنا ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجراديشن، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الاشجار، حمايه الغابات الطبيعيه لما المجتمعات المحليه اللي تحتمل على الغابات، تعزيز التنميه المستدامه. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول انها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم انتاج الفحم، حمايه الغابات من الحرائق ودعم المجتمعات الريفيه. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في الحته بتاعت انه اعاده تشجير، اداره الغابات المستدامه، زياده مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصه زياده مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حمله التمثيل الغذائي او التمثيل النباتي انه النباتات بتاخد ثاني اكسيد الكربون بتنفسه البني ادمين وبتطلع لنا اكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي الى تقليل يعني الكميه بتاعت الكربون المنبعثه من الغابات العربات والبني ادمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريدل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصاديه للمجتمعات الريفيه وحمايه الموارد الطبيعيه. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حمايه غابات الهباء هشاب والطلف والسمع العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس وناس ريدل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكه يعني او المنتجه لثاني اكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم ليها. لكن قدر ما انت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعثه منكم، بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، او من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام اقل للحاجات اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وزياده انتاج الاكسجين اللي هنا محتاج له.
0: نعم طيب. نعم فيما انت قبل قلت انه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عباره عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجه دي مؤكد بيكون عندها علاقه بالتربه. فالغابات دي بعد يقطعوها اتوقع انه حتى تركيبه التربه هتتغير، فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من ازاله الغطاء النباتي. فهل من السهل اعاده استزراع ما فقدناه يعني الى حد من الحدود؟
1: اكيد اكيد يا ابراهيم اكيد. شوف قدر ما انت تقطع قدر ما تكون في اراضي، طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدارنا انه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع اشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعه بيزحف تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعه. طيب يس احنا قادرين جدا جدا انه نحن نعيد اعاده الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، او شيء دور للدوله ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكامله في حته اعاده اصلاح القطاع الغابي والاستزراع اذا كانت مراعي او غابات. بنكون نعمل شيء، تعرف شنو؟ اول شيء نعمل ما يسمى بمبادره شبابيه فنيه لاعاده زراعه الاشجار في المناطق المتاثره. انا كلمت قبل قلت لك الغابات احنا عندنا تقع في حوالي 4-5 اغاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الازرق وسنار وجزء صغير من الجزيره يعني، وبعد ذلك النيل الابيض والبطانه تقريبا يعني اقلها. لتمثل في نماذج ناجحه في العالم قامت الى رفع نسبه الغطاء النباتي والغابي زي اثيوبيا مثلا. اثيوبيا دي انا لما كنت هناك في اثيوبيا

0: رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي، كانوا عندهم يعني خطة إنه يزرعوا مش 10 مليون، 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم إنه سيوة ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة، في الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاخمة للحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دايرين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة، ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الفكري العظيم. طيب نعم، نحن قادرين أن نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة، للمجتمعات، للمجتمع الدولي، وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
1: طيب، يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة استزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا هنا ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ، في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
0: والله بتاخد وقت طبعا يا ابراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله بتاعت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت، فالقصه بتاخد لها زمن كثير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟ فنحن
1: ايوه
0: نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم، يعني السودان براهم ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم. والدول بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبره كبيره جدا جدا في زراعه الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السوره الافريقي العظيم، والقروض جاهزه. لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصه دي ونعمل على حمايه الغابات دي. فاذا قمنا بالقصه دي وبدينا الليله احنا قادرين نبدا المشوار بتاعنا، لكن القصه بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنه. حتكلم عن اشجار عمرها توصل عمرها 100 سنه و200 سنه، فنحن نتكلم عن اشجار دايرين انها تكون للاجيال القادمه، انه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه نحن قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور الدول مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي الجسم المشروع الاقتصادي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين و توفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض، وهي تمشي لغايه البطانه. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه، في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
1: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء. بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه، بيمشي سهم ومشي يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين، ما في زول منتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50 60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نعي، ودي ما مساعدة الأقمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة، والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم إحنا كان عندنا غابة الصمت، كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار، في النيل الأزرق، وفي كردفان، دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت أنتم بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون أصو يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافعة اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافعة اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا عن الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشيت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو وزي اليونيب، يونايتد نيشن انفايرمنت بروتكشن ايجنسي، والكوب، والسور الاسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائيه ولغايه الجامعه وفي المجتمعات، ان يا جماعه اهميه الغابات ايه، ودورنا نحن في حمايه ايه، والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونامل ان نستضيفك مره اخرى.
0: جزيل الشكر يا ابراهيم، وانا سعيد دائما انه اكون معاكم في اي حاجه بتهم الوطن وبتهم الزراعه بالذات تخصصينا، وان شاء الله ان شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها، ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: من المعسكرات.
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المردة.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد. وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختيار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
5: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرأ، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي تلانا جينا الحمد لله احنا في تشاد استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرس، لكن حسي بيقولوا لنا امتحان ما في جنب خطم لنا معنويات هذا الشيء ده. يمكن تراعوا عن مشاعرنا ده، وأن إحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يعفوزات، يجب علينا أن إحنا نمتحنوا امتحان.
4: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة،
6: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية. أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة هم ما عسكرتلهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي. يعني بيعملوا حكاية ماشى 10 سنة كاملة، فانتظرنا الامتحانات دي كثير والله. وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت، تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا اللي قاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تلم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله. حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد. يعني كان بتقري في مدارس الدكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطر. يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع اللجوء وبرد أمل نقول بكرة نمتحن الليلة نمتحن ما نلقى طريقة إن نمتحن. شوف لنا حلل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن الشارع كعب نحن والله ما باقي اللي يفكوا يعني أنت زلوا اللي قاهم قاعدين وهم بنتظروا للامتحان فبيحنن عليه وبمش المدرسة بيحاول يجتمع يعني حتى بنحاول نوريهم يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية بنمشي المدرسة مرة بندعمهم نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بيقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو نرجع نمتحن وين نجري نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي يعني الشباب برضو عندهم فكرة. لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ما تمشوا انتظروا صبرتوا الكثير وباقي القليل نقول لهم كده يعني قاعدنا صبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشاب يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ده نتيجاتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني بقول لك نحن نمشي بس دي كلمة بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة ثانية. نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا يجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
4: ومعانا طالب اخر برضه بيحكي شعورهم وهم في انتظار الامتحانات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية. وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام نحن بدينا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بيلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وأنا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا أنا ما من ضمنهم كده أنا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة فلسه حاليا لأن نحن أصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت أشغالها في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في اي تقدم ما في اي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد تمام وما بدون اقرار في مكان واحد يعني نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء ما عندنا اي اشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرأ عشان السيد كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع ونحن ذاتنا السيد في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني هسه بقينا 15 نفر 16 نفر يعني عدد قليل شديد تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضولينا طريقنا لانه ويئسنا فعلا ونحن سي ظننا بيكم عالي ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعة بأخبار جديدة أهداف جديدة تمام, ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق كدينكم انتم. فشكرا لانه بلدنا منتهيان بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله. فشكرا لكم.
4: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر وهي ولية أمر برضو في ذات الحي.
8: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار علي جمعة رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم وخاصة حكومة التشات ودائما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم السودان وزي ما قالوا حكسير بناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم, لو زي ما قال فرد يعني جماعة إحنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات, وزي ما قال أنا كأم تلميذة تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال ساية في درب التعليم. وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. نشكر ومقدر وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات, وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي. وشكرا جزيلا.
4: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات. لكم عاطر التحايا وإلى
9: من المعسكرات.
0: من المعسكرات
1: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: إحنا هنا مكان أقسم بالله العظيم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي إن شاء الله، مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 أو 7 مناطق، 7 مناطق.
0: قالت منظمة اليونيسيف أنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركز إيواء المين البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:19 الأطفال نايم برا لدى المصحهم اللي هم تفجرت، واحدة وقعت بجوة والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه، وفي جراحة
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين في مكانهم العام. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20%، وأثيوبيا أقل من 1%، وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة والله بنعاني من المشمات. طبعا مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو مو الشرب، يعني أكثر حاجة الناس تمشي تجيب المو منه.
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقصحات في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودر الأمان وبابانوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
4: أيضا برضو في ناس من بلبون ومنكرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لنا في جزء من الأسر برضو اشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لحسة البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني نحاول ان شاء الله نتواصل الناس كل زول بسعى من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النوال مكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفطراً للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابعة للولادة وبعد الولادة أيضاً في هذه الحرب المرؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
8: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في غريدة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. واتسع عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أنه عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكوب والشوارع المجاورة لجانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تميس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أنه تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أنه معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
9: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلق تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الأثر المباشر لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ود مدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياب بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنغ أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معز حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنغ الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غير المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنغا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنغا. وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان زمان شغال حاليا وقفت، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في اغاثه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دول يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبيه الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعه يعني اقل طلعه مكلفه، يعني واقل طلعه فيها صرف. فاغلبيه الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبه لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني اي حركه حاليا. فبحاول برجعوا الناس، ارجع الخرطوم بقت امنه، ارجع القصه، ما قصه الخرطوم امنه ولا القصه قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بقى 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشابة محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذة محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة، بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة الى عمر مصطفى. اهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل امام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت

0: اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندوتشات، الناس اللي يشتغلوا الأغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة تكاد تكون 90%، زين موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاعة عمل برا، وهسي ممكن الشباب المساعدة تكون ليهم في إنه يوفروا ليهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لاقين التمويل وما لاقين الجهة تجيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
2: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن تبتلوا في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو الشيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأيي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
0: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كلما الحرب استمرت كلما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب واتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية.

0: يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحيتات الحيوية، دجاجية، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش. يعني كل زول بيفتش له مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيجي ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة بتاعت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام، نحن في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرمجيل الإدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجة الإدارية ووحدة قربشة الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
2: حقيقة مهدة كرمجيل الإدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لمهدة كرمجيل الإدارية، ووحدة الكرمجيل الإدارية فيها مجموعة كبيرة من نازحي منواشة وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة الكرمجيل الإدارية.
1: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
2: المياه في وحدة الكرمجيل الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة الكرمجيل، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سهريج في وحدة الكرمجيل، واحد شغالة والواحد متأكدة.
1: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
2: والله إلا الصحة في مدينة الكرمجيل الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيادات خاصة، أما المركز السيفي في الكرمجيل واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلس فيجن وورلس فيجن خرج من هذا المركز السيفي، والآن المركز السيفي متوقف تماما.
1: طيب سيد الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
2: الأوضاع الخريفية والله في في في كرمجيل بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جلة المزارعين إنه محاصيلهم في أيديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بيجي والله ما في في محلية نتيجة أو في وحدة كرمجيل الإدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرمجيل إنه حلبهم الدليل يعني انه ما عارفين ان يتلقوا الغذاء من وين، والان في جملة المواطنين والله يعني اهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتر يقول يعني والله الان الناس لقوا انه يأكل الامبرارة بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتأكل التمليكة، والان والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يدقوا غذاء من وين ان شاء الله.
1: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقة، ما قدمت لكم مساعدات؟
2: والله في منظمات، في منظمات NRC كان قدم لنا كاش، ومنزل MC برضو قدم لنا كاش، ومنزمة أهوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن لكن بحسب كان بسيطة جدا جدا، تقريبا إنه وورلد فيشن كان قدم لنا 24 مستفيد، وMC قال 200 مستفيد لوحدة كرمجيل الإدارية، ووحدة كرمجيل الإدارية أخذت فيها 11 خرية، ده ما بتسوي هاي في وحدة كرمجيل الإدارية.
1: طيب سيد الأمدة، أنت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
2: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني وحدة كرمجيل الإدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستخرين تماما.
1: شكرا لأمدة حيدر، يعني نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أن نلتقي بسيد عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبنية.
2: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحي المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب ان شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
2: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب انه ده الشهر الاخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، والناس خلاص نجعل للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300,000 جنيه، جوال الدخن ب 380,000 جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط، المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا انه في هذه المنطقه.
1: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
2: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسر ثقيله وما في اي شيء، ومد العشر الواحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
1: طيب سيد عبد الله، كده حدثنا عن الوضع الصحي.
2: والله الوضع الصحي في وحدة البنجيجية الإدارية يعني صفر. المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما بتلقى زر.
1: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني،
1: مرحبا بك. استاذ والد الدين، كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
3: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجوده على مستوى المنطقه.
1: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحليه كيف؟
3: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزاره الصحه من قبل المنظمات ما في اي خدمات، بل الطبيب الموجود او المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات او الدوله ما موجوده. الاساسات بداخل المستشفى ما موجوده، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الان يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى ان الناس بيكونوا رايمين على الارض.
1: طيب استاذ والد الدين، يعني الخريف كيف في هذا الان في هذه المنطقه؟
3: طيب في هذا العام الخريف الان قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبه للخريف عندنا هنا انتهى. المزارع الان ما مزروعه، وحتى الفتره المتبقيه من الخريف المألوف انها انتهت خلاص، فلذلك الان هذه البلد موؤوده بمجاعه. ومن هنا انا رسالتي واضحه للأمم المتحدة، للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها هشائش زي التماليق وغيرها من الهشائش بيأكلوها عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية، الذرة ب 300,000، الدخن ب 380، وبرضه قليلة في السوق ما متوفر بالكمية المطلوبة.
1: طيب الوضع الأمني كيف في المحلية؟
3: فيما يخص الجانب الأمني، محلية نتيجة عامة بنسبة 200%، ما في أي مشكلة أمنية في محلية نتيجة بكامل حدود الجغرافية بما فيها وحدة رئاسة المحلية، فعلى المنظمات أن تدخل كما تشاء وفي أي وقت يعني ممكن تخش، البلد آمنة ومستقرة ما في أي مشكلة.
1: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الأستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرب بشية الإدارية. أستاذ نجم الدين، كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
4: طيب نحن في وحدة قرى البشة الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا أي مشاكل أمنية، مستقرين جدا بالنسبة للوضع الأمنية ده كده مستقرين الحمد لله.
1: طيب كده حدثنا عن الحالة الاقتصادية بالنسبة لمواطن هذه الوحدة، يعني الأوضاع الاقتصادية كيف؟
4: طيب وحدة قرى البشة الإدارية طبعا فيه أكثر من 51 قرية تابع لوحدة قرى البشة الإدارية، بيعاني جدا بالنسبة للخريف، وأكثر سبل العيش أو الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرب المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قرى البشة، نسبة المطر في وحدة قرى البشة يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرى البشة، وبالأخص بركز في منطقة نجاح، أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وأمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والآن طارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم، بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل الآجل، سيبه جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قرى البشة الإدارية.
1: طيب سيد نجم الدين، الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قرى البشة؟
4: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قرى البشة، في مركز صحي يعني مشيت في وحدة قرى البشة في قرى البشة العم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن مهدي النتاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عنده فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في إدارة قرباش الإدارية أكثر لقاء نعالج كيميالا وبغالي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنقل توباي ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد عندنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو بجد يعاني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
1: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
4: في وحدة خربشة الإدارية عندنا اثنين محطات في وحدة خربشة نفسه وفي نجاية في محطة واحدة وفي في كفنكة برضه في محطة واحدة وكلها مدخات يدوية وفي ثلاث حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لوحدة خربشة الإدارية وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواطن بتكون موجودة في محطة المياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
1: أستاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
4: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
1: شكرا أستاذ نجم الدين ممثل وحدة قرى بشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ علي الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد تجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية والأمدة حيدر ممثل وحدة كرمجيل الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية هذه عودة لكم بالميكروفون.
5: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي في حاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
11: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان. واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير، دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير بقاؤه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب شمال كردفان بعد معارك مع الدعم السري. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولونغ يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون شحوط الغذاء والمياه والمأوى. الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرموك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات وجالون البنزين يقفز إلى 40 ألف جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصاد يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين تأكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3000 طالب.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هي مكان أقسم بالله العظيم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي والله إن شاء الله مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 ولا 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائر مسير استهدف مركز إيواء المين البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:00 الأطفال هين برا لدى المصحوم اللي هين تفجرت، واحدة وقعت بجوه والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه، وفي جراحة
0: ثلاثة. من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين فيما كنهم العامة. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20% وأثيوبيا أقل من 1% وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة والله بنعاني من المشمات طبعا، مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقصحات في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودار الأمان وبابانوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
4: أيضا برضو في ناس من بلدون وكرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو الشتتة، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لهسه البحث جاري. وأنا عشان كده والله يعني نحاول إن شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسعوا من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النواة المكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف هذا الخصوص:
5: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من 1,000,000 امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و 250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار، أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
8: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل الرسالة بشيء، ولو جيت في البل كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذ بالطن، وفي السوائل بيأخذ بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في قريضة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي، بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أن عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة، مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكوب والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تمس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أن تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أن معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
9: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلقت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الآثار المباشرة لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ودمدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معز حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غير المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين العام بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامجنا.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 2 من شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين البرهان والرئيس الصيني؟
13: أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبكين.
12: هل يحق للبشير السفر للعلاج بالخارج؟
10: ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا.
11: جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان.
12: ماذا يقول القانون بشأن التصرف بالبيع والشراء في حواشات مشروع الجزيرة؟
14: في ملك حر، نحن بنغير ونعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع.
12: أزمة وقود في بور سودان ومدني،
15: والأسبوع ده انعكست بقى في جهاز متوفر والبنزين أزمة،
16: فوضى من الوضع النظامية ما طبيعية، نظر الله العافية.
12: وقرار الجمارك بتوسيع الإقرار المسبق، هل هنالك أضرار للمصدرين والموردين؟
7: يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء بس زي ميناء بور سودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع.
12: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. ما زال الجدل يدور حول الخبر المتعلق بسفر الرئيس المخلوع عمر البشير للعلاج بالخارج، بين من يرى حقه في السفر إلى الجهة التي يريد ومن يقول بأن مكانه الحبس بسبب التهم الجسيمة المنسوبة إليه. في هذا المحور نستمع إلى إفادتين، الأولى من المعز حضرة المحامي، وسنبدأ بها جولة اليوم.
11: طبعا الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى، هذا هو الواضح، لأن القانون لا يسمح بوجوده خارج السجن، ناهيك عن وجوده خارج البلد، فده تصرف غير قانوني. ثانيا، السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر في أنه تسمح له أو لا تسمح، لأنه البشير كمتهم هو يفترض المسؤول عنه هو النيابة، النيابة في البلاغات التي لم تحول للمحكمة أو السلطة القضائية، وبالتالي السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر. لكن نحن الآن نعيش دولة لا توجد بها مؤسسات عدلية، العسكر يتحكمون في كل شيء، وبالتالي هي القضية موجودة ومفتوحة، لكن إن حدث هذا الأمر دي مخالفة واضحة للقانون، ودي واضح أنهم يريدون على المساعدة على الإفلات من العقاب. البشير متهم في قضايا داخلية وخارجية مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كيف يسمح له بالخروج؟ هذا نعتقد سوف يكون هناك تواطؤ، سوف يذهب إلى إحدى الدول التي لها كانت علاقات مع الإسلاميين ويريدون أن يقتلوا هذه القضية، لكن القضية لن تموت، لأن الجرائم التي ارتكبها البشير في بلاغ الانقلاب أو غيرها بلاغات لا تسقط بالتقادم، لأنه يعني هي جرائم مستمرة، ومهما هرب سوف يأتي يوما ليحاكم. نحن من لحظات الحرب الأولى عندما تم إخلاءهم من سجن كوبر طالبنا سلطات السجون بإعادتهم، وهم يدعوا أن الدعم السريع هو الذي قام بتهريبهم، ودي معلومة غير صحيحة، وضحضها مدير السجون قال إحنا سمحنا لهم بالخروج وكتبنا لهم تعهدات إنه الحرب بعد ما تجيف يرجعوا تاني. الكلام ده الآن سجن كوبر مفتوح له أكثر من سنتين، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ لماذا لم يتم إعادتهم؟ بل هم موجودين ويمارسوا حياتهم السياسية. بل أحمد هارون المتهم في عدة بلاغات بيطلع في البيانات وبيجتمع، لأنه السلطة الآن للأسف يعني هنالك تماهي واضح ما بين العسكر ومجموعة النظام السابق، وبالتالي ما يحدث كلها مخالفات. حتى السماح لبكر حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين في الخروج إلى منازلهم دي مخالفة، لأن العسكر لا يملكون هذا الأمر. دي المتهمين يجب أن يعودوا إلى السجن. طالبنا مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد للنيابة قامت بواجبها ولا السلطة القضائية قامت بواجبها.
12: والإفادة الثانية من الأستاذ محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير.
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم، وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى عالية، والتي لا تتوفر حقيقة كلها، وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد، وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة. وهناك تقرير طبي بهذا المعنى، وكذلك طالبت أسرته ونحن نطالب في هيئة الدفاع بحقه في أن يتلقى العلاج خارج السودان، لأن هذه مسألة ضرورية ومن حقوقه. الموافقة التي سبقت بالنسبة له كانت مجرد إخطارات شخصية له من بعض الجهات، ولكنها لم تنفذ، بمعنى أن هنالك وعد بسماح له بالسفر وإطلاق سراحه، ولكن هذا الوعد لم ينفذ، بينما نفذ لبعض الذين كانوا معه في الاعتقال. ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا، لأن قضية 89 تم تعليقها، وكل المتهمين الآن سواء كانوا داخل أو خارج السودان موجودين ويتحركون بحرية. وطبعا الحرب فرضت ظروف مختلفة تماما، فأكثر من 2000 محكوم بالإعدام الآن خرجوا ولم يعودوا بعد، وكذلك يعني حتى الذين شاركوا في القتال وقتلوا وقاموا بكثير من الجرائم وعادوا الآن هم يتحدثون في المنابر وعادوا. فكيف بشخص حكم السودان 30 عام وضحى بنفسه في جنوب السودان وفي مواقع أخرى وتعرض للكثير من المخاطرات نتيجة لوفائه لهذا الوطن؟ وبالتالي فلا نعتقد أن هذا يعني طلب يعني نقدمه للأخ رئيس القائد قادة الدولة بما يعني وكأنه طلب لشخص عادي، وإنما هو طلب لشخص قدم الكثير لبلاده. فبالتالي نحن نعتبر أنه ضروري جدا، من الضروري جدا السماح للسيد الرئيس السابق بأن يذهب للعلاج في الخارج، وهذا يعني من أقل ما يمكن أن يقدم له إن شاء الله.
12: بعث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني تشي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. المحلل السياسي صهيب حامد يحدثنا بالمزيد من التفاصيل عن العلاقات السودانية الصينية.
13: وفي الحقيقة هي المهاتفة يعني هي ما مهاتفة لمسألة متعلقة بأحداث جارية، بقدر ما إن هي تهنئة بالعيد الوطني للدولة الصينية. الدولة الصينية تأسست في أكتوبر، أعلنت في أكتوبر 1949 أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبكين، ومخاطبة ماو تسي تونغ الشعب الصيني من على ميدان تيانامين. هي روتينية، لكن في الحقيقة طبعا هناك الملاحظ للعلاقات الصينية السودانية بيلاحظ إنه في تطور بطيء، تطور في حراك بطيء. الحراك ده المؤشرات بتاعته هو الاتفاقية بتاعت قسمة الإنتاج في معدن النحاس في شرق السودان، ومن زمن طويل يا دوبك يعني الشركات الصينية الكبيرة اللي هي شركات الدولة تخش في استثمار منذ الخروج من الاستثمار في البترول. ده نمر واحد. نمر اثنين ما يتم تداوله في الأطر الرسمية عن اتفاق حول ميناء، منح ميناء استثمار الصين في ميناء على البحر الأحمر. المسألة دي بيبقى ده تحول كبير، ده انقلاب كبير في العلاقات بين السودان والصين، لأنه المسألة بتاعت الموانئ أصبحت من أهم العوامل الجيوسياسية في العلاقة بين الدول. ودولة الأمارات العربية المتحدة كان عندها اتفاق من زمن لي كيشيان اللي هو رئيس الوزراء السابق الصيني في أن الأمارات هي تبقى الوكيل بتاع الصين فيما يتعلق بمشروع الحزام والطريق. عشان كده كان الاتفاق على ميناء أبو عمامة الذي تم إلغاؤه. والصين لأنها كانت عندها علاقات جيدة اقتصادية، علاقات اقتصادية واستثمارية جيدة مع الأمارات، فهي بتعتمد على الأمارات كانت في مسائل كثيرة. لكن يبدو هناك في كثير من المتغيرات الناتجة عن الحرب مع إيران، والحرب مع الحوثيين، الحرب في مضيق هرمز، والحرب في البحر الأحمر. ففي متغير مهم جدا جدا جعل الصين تقترب ببطء من السودان، من السوق السوداني كمدخل لأفريقيا. أنا أعتقد أن المسألة دي بتخلي الصينيين على المستوى الدولي قريبين للسودان، رغم أنه بتصدى للمسألة دي هم دائما الروس، لأنه عينهم على القاعدة العسكرية في ميناء بورسودان. لكن أنا أعتقد أنه الصينيين قد أدركوا مؤخراً أنه الأماراتيين لا يستطيعون خدمتهم على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وأنه المسألة دي أصبحت من الأحلام، وأنه لا تستطيع الأمارات مرة أخرى أنها تقوم بدور الوكيل في مشروع الحزام والطريق. عشان كده الصينيين دخلوا في المسألة بتاعت الميناء، والمسألة دي في غاية الأهمية، وهي دي مدخل مهم جدا جدا وتطور جيوستراتيجي مهم جدا جدا للعلاقة بين السودان وبين الصين.
12: أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الخميس، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 47. الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء تحدثت لدبانجا بهذا الخصوص.
18: تدين شبكة أطباء السودان

0: على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. وترى الشبكة أن هذا الهجوم يأتي ضمن تصاعد مقلق للهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المنشآت الخدمية والمدنية وسط صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. تطالب شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بإدانة استهداف المنشآت المدنية ومن يقف خلفها، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلى جانب دعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
1: انتقد رجل الأعمال معاوية أبا يزيد أداء الجمارك والقرارات الخاصة بتوسيع الإقرار المسبق واحتساب الرسوم بالدولار بدلا عن الجنيه السوداني، وأضاف في هذا الخصوص لراديو دبنجا:
2: القرار غير موفق في هذا الوقت، لأنه الآن البلاد تمر بأزمات كبيرة جدا في توفير السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية للمواطنين، والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني إذا أصلا يعني كان في قرار بهذا الشأن. الموضوع الأهم كمان، احنا بنعاني الآن من تدهور في شبكة الاتصالات، لأنه السودان يعني في تدهور وانهيار كامل في شبكة الاتصالات، في مشاكل ومعوقات كثيرة جدا الناس بتعاني منها الآن، يعني بالذات يعني منذ وصول دكتور كامل إدريس بقرارات إنشاء منصة بلدنا اللي هي برضو بتساعد على عرقلة وعدم انسياب السلع للبلاد، وبتأخر في عمليات التخليص بعمليات التصديق بالفواتير، بأنك لازم تصدق فواتير، ومن رسوم كان بكانت ب25 تصبح ب500 ألف، وبتأخذ زمن من 3 لـ4 لـ5 يوم لمشاكل بتواجهها المنصة من مشاكل التواصل وانهيار الحاصل في شبكة الاتصالات في البلاد، هذا بيساعد على تأخير التخليص، والتأخير طبعا بيزيد من التكاليف، لأنه كل ما تتأخر في عملية التخليص عليك رسوم إضافية لشركات الشاحنة، رسوم إضافية لهذا الموانئ البحرية وإلى آخره. وكنا نتمنى مع أن وزير المالية ومدير عام الجمارك يعني بدل إصدار مثل هذا القرار تسهيل الإجراءات وسرعة التخليص في المحطات الجمركية، هل يعقل محطة جمركية أو المحطات الجمركية في السودان تعمل بمعدل 25 ساعة في الأسبوع؟ دي مشكلة كبيرة جدا، يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو مينا مثلا زي مينا بور السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع، فده كله بيساعد في تأخير عمليات التخليص وبيزيد في عمليات التكاليف. كانوا يضعوا حل لمثل هذه الإجراءات وسرعة الإجراء بتاع التخليص مع توفير النواحي الأمنية في المحطات الجمركية والحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتكون في زيارات تفقدية باستمرار للمحطات الجمركية والوقوف على حل المشاكل وضع الضوابط لتسهيل الواردات. فالقرار غير موفق في ظل هذا الوقت، وبالذات في ظل هذا التدهور الاقتصادي الحاصل في تدني العملة الوطنية بعد وصول دكتور كامل إدريس وإطلاق مشروعه الأمل، ولكن للأسف الشديد الدولار من 2700 الآن نحن بنصل ل 8300 لسعر الدولار، فده كله بيؤكد بأن السياسات الاقتصادية الصادرة

0: متأكد بأنها غير جيدة وغير موفقة حكومة الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فإضافة إلى ذلك القرار الصادر من دولة الإمارات العربية بمنع الصادرات والواردات عبر دولة الإمارات العربية. ومعروف دولة الإمارات العربية كموقع وكمركز تجاري عالمي، فالحاوية كانت بتكلف 15,000، الآن نحن نقول بدنا على حساب 50,000 درهم، يعني 15,000 درهم إلى 50,000 درهم تكلفة الحاوية. بعد تجي كمان بتخش في التعقيدات والإجراءات، وده كله هيساعد في ارتفاع الأسعار والتكاليف على المنتجات، حتى بالساد حتى على عملية الإنتاج الزراعي والصناعي. فبعد شوية نحن هتكون عندنا زيادة في التكاليف، فالصادرات بتاعتنا هذا ما حتنافس، لأنك أنت كل يوم عايز إيرادات غير مدروسة. دي مشكلة كبيرة جدا يعاني منها الآن الاقتصاد السوداني، والأمور واضحة للناس. الغلاء الحاصل، ارتفاع في الأسعار، دي كلها أسباب لهذه القرارات. فنتمنى يعني بإذن الله يعني يحصل تصحيح ويحصل تحسين في وتعديل وإلغاء هذا القرار. شكرا جزيلا.
1: ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول حديث محافظ مشروع الجزيرة الخاص بوقف البيع والشراء والتصرف في الحواشات. جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي يقدم بعض الملاحظات حول نصوص القانون حول هذا الموضوع.
2: حقيقة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2025 في السودان عنده مادتين أساسيتين بخصوص بيع وشراء التصرف في الحواشات، اللي هو مادة 16 والمادة 17. المادة 16 بتكلم عن ملكية الحواشة. هو القانون قرر إن الحواشة المخصصة للمزارعين، قال قبل صدور القانون التعامل باعتبار الملكية وفق أحكام القانون بالنسبة للمزارعين غير أصحاب الملك الحر. هو هنا بيتكلم بمناسبة مشروع الجزيرة ما كله ملك حر، الناس الأسي صادعين رأسنا بملك حر وحقنا كذابين. في ملك حر نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع مستعجرة للحكومة لمدة 99 سنة قبل التجديد. في الملك الحر برضو الأقباط عنده نسبة محددة، والأتراك برضو عنده نسبة محددة، وليه لقد استعجروا لحكومة السودان. ودي نقطة مهمة الناس لازم تعرف الكلام ده. الأهم في موضوع البيع اللي هو المادة 16 على 5 الوضع 3 قيود على ملكية الحواشة، إنه بيتكلم إنه تستغل الحواشة للزراعة فقط، وعدم تفتيت الحواشة اللي هو يعني عدم تفتيت معناها عدم بيعه بالقطاي يعني أو بالفدادين، يعني منع الكلام ده. طيب وبرضه بقول عند بيع الحواشة أو التنازل أنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة. كسب الملكية بالشفعة يعني أنت تبيع لجارك أو لزول قريب لك في المزرعة فقط، يعني ما تبيع لزول برا. طيب المادة 16 برضو بيتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن البيع والتنازل والرهن. يعني المادة 16 بيتكلم عن البيع والتنازل والرهن، وتنص المادة 16 على واحد إنه قال ما مراعاة أحكام الشفعة الواردة في المادة 16 اللي هو الهسي ذكرناه فوق، يجوز للمزارع الملك الحر التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات البضعوا يعني إدارة مشروع مجلس إدارة مشروع الجزيرة. والمادة 17 على 2 أعطت مجلس الحق تحديد الحد الأدنى لمساحة ملكية الحواشة اللي هو المنفع. الكلام ده بخصوص بمناسبة ناس ملك المنفع ما الملك الحر. طيب لا لا لا لا. الخلاصة القانونية بقول شنو؟ إنه القانون بتاع 2005 يمنع بيع الحواشة بصورة مطلقة، إنما إيجار البيع أو التنازل بشرط الالتزام بموجهات مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة، ما مراعاة حق الشفعة وعدم التفتيت الحواشة. ده الكلام اللي استند عليه بمناسبة مدير إدارة المشروع اللي هو يتكلم عنها. وفي نفس الوقت بمناسبة المشروع القرار ده قرار إداري بمناسبة، والمسألة دي يترتب عليها بين البائع والمشتري اتفاق، يعني إذا اتفق قدام المحامي وأغروا ببيع أمام المحامي إنه تنازل عن حواشة، ده نقطة مهمة جدا الناس لازم يعرفوا بمناسبة، وإنه ده لو واحد ما بتكفي بإنه هو يتنازل قانونيا خلاص، يعني السبب انه مشروع قانون ما انه يعني قانون مشروع الجزيره لسنه 2005 الممارسه القضائيه واللاحقه يغر بان اتفاق الطرفين بين الاجراءات القانونيه لنقل ملكيه المنفعه دي في اللي هو في ثلاثه حالات تذكر في الماده 16 كويس انه الحواشي دي تباع لكن ما يتم تفتيته ويمكن يراهن يمكن يرهن او يمكن يتنازل صاحبه كويس بالكمبليت الحاجه الموجوده دي بالمناسبه عشان كده القانون ده واضح جدا بالمناسبه ولكن هنا ده يحتاج انه ناس لازم يكونوا واعيين جدا انه القوانين اللي بتطبق في مشروع الجزيره كمشروع اتحادي ما زي قانون بتاع مشروع الرحد ولا زي قانون بتاع مشروع حلفا. احنا في مشروع الرحد الزراعي لو انت اشتريت لك سرابه انت بتعمل بشيل يعني يعني يعني من الجسم ومن الصمت وتمشي اداره المشروع يعمل لك تنازل باسمك انت، لكن اداره المشروع ما زي ده. بعد ذاك ما تنسوا بالمناسبه بعد الحرب ده طبعا الناس ديل اتجهوا لشغل عنصري بحت بمناسبة الهدف منه عملية نزع الحواشات من أبناء الكنابس وليس إلا يعني بكل صراحة يعني. والقوانين هو ده قوانين إدارية لتنظيم العمل فقط يعني. لذلك يعني حتى أنا في تقدير القوانين ذاتها فيها فيها فيها تضارب بكل صراحة. وبعد ذلك تاريخيا هم الناس ديل نزعوا من أهلنا حواشات كثيرة جدا اللي هو مذكورة في كتاب مشروع الجزيرة القصة التي بدت اللي هو 3800 وكسر حواشة نزعوا بفعل إنه وضعوا قوانين معيقة لامتلاك الجنسية السودانية. لذلك نحن نبهنا للناس إنه يشتروا لكن يشتروا وقت الإدارة بتاعت المشروع عشان بعدين أنت ما لك ده ما يروح حدر ساكت يعني. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
1: ونختتم بأزمة الوقود في كل من بور سودان ومدني، حيث تحدث مواطنون من هناك عن مشاهد الصفوف الطويلة للسيارات بمحطات الخدمة وأثر الأزمة على الحياة اليومية. نبدأ من بور سودان.
3: والله طبعا الأزمة دي موجودة يعني، لكن طبعا الأيام الفاتت كان في الأسبوع الفات كان الأزمة جاز والبنزين كان متوفر نسبيا، والأسبوع ده اتعكست بقى في جهاز متوفر والبنزين أزمة. فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجهاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا. والسوق الأسود في الجهاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني. لكن عموما الأسعار ما فيها زيادة كثيرة يعني، الأسعار بتاعت ما قبل الأزمة وهسه ما في زيادات كبيرة، ممكن تكون في زيادة بسيطة في البنزين. عمل أزمة طبعا، عمل أزمة في المواصلات. أمس ده كان أمس نحن مشينا كان الناس ما عنده مواصلات عديدة، اليوم أنا ما أعرف كان في أزمة كبيرة طبعا في البنزين. عمل أزمة تانية في الإنتاج برضو، في المصانع، في الترحيل، في المواد الغذائية زادت بسبب الحاجة دي. فهو عامل أزمة في المواصلات وعامل أزمة في الترحيلات وفي النقل وكله كله، دي كانت أزمات ووضع سيء سيء سيء سيء شديد جدا جدا. فده الحاصل غير.
1: ومن بور سودان إلى مدينة ود مدني.
4: بصورة سريعة كده تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفلمين البري وطرمبة المقرنة العين المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات، فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية. مدينة المدني تشهد حالة من انعدام غاز الطهي، المواطنين برضو في معاناة، الواحد بيشيل هنبوبته ويفتش كل مدينة المدني حتى بعد الغلاء وبعد تنزيل التزعيرة اللي هي من 95 عملت 106، حتى اليوم نزلت تزعيرة البنزين من 37، في ناس بتقول حتعمل 40 وفي ناس بتقول عملة 38، لكن حتى الآن ما موجود، ما في توفر لأبسط مغامرة الحياة. المواطن بيعاني أشد المعاناة في مدينة المدني. المواطن في هذه الأيام يلعن دولة العسكر تماما، بيشوف الفوضى من الوضع النظامية حتى أبسط الحاجة. أضف لي كده زيادة الغلاء في السوق من المواد التموينية، حاجة مؤسفة جدا. يعني الواحد بكل أسف يعني يشهد تدهور الاقتصاد والانهيار التام. بأمانة كده يعني نزل الله العافية لكل المواطنين وهم يرفعون أيديهم وكف الدعاء إلى المولى عز وجل إنه ربنا يصلح الحال. لكن يعني مشهد مؤسف جدا في مدينة المدني. المواطن يعاني بشدة في صفوف بنزين لفتش غاز لغلاء في المواد التموينية. يعني ربنا يعني يصلح الحال ويبعد الشرذمة مدى المؤتمر الوطني والكيزان.
1: بهذا أعزائي نصل إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان. واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير: دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير: بقاءه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب بشمال كردفان بعد معارك مع الدعم السريع. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولونغ يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون شح الغذاء والمياه والمأوى. الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرمك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات وجالون البنزين يقفز إلى 40 ألف جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصاد يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين: تآكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3000 طالب من الجلوس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعتاد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هي مكان أقسم بالله العظيم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي والله إن شاء الله مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 ولا 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائر مسير استهدف مركز إيواء المين البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:19 الأطفال هين برا لدى المصطحهم المهم تفجرت واحدة وقعت بجوه والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيها وفي جراحة
0: ثلاثة. من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين فيما كنهم العامة. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20% وأثيوبيا أقل من 1% وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة والله بنعاني من المشمات طبعا، مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودر الأمان وبابنوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
4: أيضا برضو في ناس من بلونغ وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اتشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لهسه البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني بنحاول ان شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسأل من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أنه مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النواة المكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاختصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار، أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
8: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البل كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليد يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في قريضة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي، بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أن عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة، مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكوب والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تمس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أن تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أن معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
9: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلقت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الآثار المباشرة لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ودمدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفرق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معز حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غير المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا. وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: Radio Dabamba. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام. نحن في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجة الإدارية ووحدة قرب بشي الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كده كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المنطقة.
2: حقيقة مهدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لوحدة كرم جيل إدارية، ووحدة الكرم جيل إدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة كرم جيل إدارية.
1: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة مضفرة فيها مياه الشرب؟
2: المياه في وحدة كرم جيل إدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة كرم جيل، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سهريج في وحدة كرم جيل، واحد شغالة والواحد متأكدة.
1: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
2: والله إلا الصحة في وحدة كرم جيل إدارية ما واقفة تماما، فيها سيارات خاصة، أما المركز السيف في كرم جيل واقف تقريبا من شهر 6 المدد. كان ماسك منظمة ورلش فيجن، وورلش فيجن خرج من هذا المركز السي، والآن المركز السي متوقف تماما.
1: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
2: الأوضاع الخريفية هنا في في في كرم جيل بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شغلنا ما في في محلية نتيجة أو في وحدة كرم جيل إدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرم جيل إنه حلبون الدليل يعني إنه ما عارفين إن الدواء والغذاء من وين، والآن في جملة المواطنين والله يعني إهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتظر يقول يعني والله الآن الناس لجأوا إنه ياكل الأمبرارة بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل التمليكة، والآن والله الناس متحيرين ما عارفين يدقوا غذاء من وين إن شاء الله.
1: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه وما قدمت لكم مساعدات؟
2: والله في منظمات، في منظمات ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمه ام سي برضو قدم لنا كاش، ومنظمه هوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن لكن بحسب كان بسيطه جدا جدا تقريبا، انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وام سي قال 200 مستفيد لوحده كرم جيل الاداريه، ووحده كرم جيل الاداريه اخذت فيها 11 خريه، ده ما بتسوي هاي في وحده كرم جيل الاداريه.
1: طيب سيد الأمدة، انت ممثل الاداره الاهليه وأمدة في هذه المنطقه، كده كلمنا عن الوضع الامني في هذه الوحده الاداريه.
2: الامني والله مستطاب الامني تقدر تكون نسبه 200 في 200 يعني وحده كرم جيل الاداريه وجله المحليه الامني فيه مستطاب ومستقرين تماما.
1: شكرا الأمدة حيدر، يعني نحن لا زلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أن نلتقي بسيد عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة الباج جديد الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبنية.
2: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب إن شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العاملة في مجال الحقل الإنساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد؟
2: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجودة على مستوى السودان إنه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، إنه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الأمطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب إنه ده الشهر الأخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق أي شيء، ونأخذ لجعة للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان تأكل، والآن جوال العيش تاعت الزورة ب 300,000 جنيه، جوال الدخن ب 380,000 جنيه، وشوال الفحم ب 10,000 فقط. المواطن يعني محتاج حوجة كبيرة جدا، نتمنى من المنظمة أنه تجينا عاجلا في هذه المنطقة.
1: يعني أقرب سلعة ذهب إليها المواطن لكي تقضي حوجته اليومية هو الفحم، وبالتالي برضو يعني لم يقضي الحوجة من داخل السوق يعني صحيح؟
2: نعم نعم، يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الأسرة ثقيلة وما في أي شيء، ومد العيش الواحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر أنه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات أنه تعين المواطن هذا.
1: طيب سيد عبد الله، كده حدثنا عن الوضع الصحي.
2: والله الوضع الصحي في وحده البنجيه الاداريه يعني صفر. المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا كم جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه اي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه اي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي بيه من السوق، من السوق الاسود يشتري، والدواء غالي واحيانا ما تلقى زر.
1: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني، مرحبا بك.
1: استاذ والد الدين، كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه، وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
3: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجوده على مستوى المنطقه.
1: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحليه كيف؟
3: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزاره الصحه من قبل المنظمات ما في اي خدمات، بل الطبيب الموجود او المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات او الدوله ما موجوده. الاساسات بداخل المستشفى ما موجوده، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الان يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى ان الناس بيكونوا رايمين على الارض.
1: طيب استاذ والد الدين، يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقه؟
3: طيب في هذا العام الخريف الان قد تقدر نسبته ب 2% فقط، والزمن المتوقع بالنسبه للخريف عندنا هنا انتهى. المزارع الان ما مزروعه، وحتى الفتره المتبقيه من الخريف المألوف انها انتهت خلاص، ولذلك الان هذه البلد موؤوده بمجاعه. ومن هنا انا رسالتي واضحه للأمم المتحدة، للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها هشائش زي التماليق وغيرها من الهشائش بيأكلوا عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية، الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفر بالكميه المطلوبه.
1: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
3: فيما يخص الجانب الامني، محليه نتيجا امنه بنسبه 200%. ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجا بكامل الحدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه. فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش. البلد امنه ومستقره، ما في اي مشكله.
1: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرى الدشية الإدارية. أستاذ نجم الدين، كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية، بالرغم أنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
4: طيب نحن في وحدة قرى الدشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوضع الامني ده كده مستقرين الحمد لله.
1: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الاوضاع الاقتصاديه كيف؟
4: طيب وحده قرى الدشية الاداريه طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابع لوحده قرى الدشية الاداريه، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف. والضرد المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قرى الدشية، نسبة المطر في وحدة قرى الدشية يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرى الدشية، وبالأخص بركز في منطقة نجاح أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وعمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية، بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد. والان فارين من المنطقه جارين في المناطق التابعه لشمال دارفور البسمه، وفي بعض الاخاصات وصل في دار السلام، بيجروا بمشي زمزم، بيجروا بمشي مناطق كثيره جدا عشان يلقوا حقوق، وللان ما يلاقوا اي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجوده التدخل العاجل. صحيح بجد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات انسانيه بسيطه بالنسبه للكاش، لكن الان لن يصل اي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحده قرى الدشية الاداريه.
1: طيب سيد نجم الدين، الاوضاع الصحيه في هذه الوحده الاداريه وحده قرى الدشية؟
4: معانين جدا من مشكله الصحه، يعني عندنا 2 مراكز صحيه في وحده قرى الدشية، في مركز صحي يعني مشيت في وحده قرى الدشية في قرى الدشية الام، وفي منطقه نجا برضه في وحده صحيه هناك مبني، ولكن مهدين للتاجة عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عندهم فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في ريد قرب بشر الإدارية أكثر لغاية نعالي كينيالا وبغالي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنجل توباي ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد لنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو بجد نعاني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
1: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
4: في ولاية خربشة الإدارية عندنا اثنين محطات في ولاية خربشة نفسه وفي نجاة في محطة واحدة وفي في كفنكة برضه في محطة واحدة وكلها مدخات يدوية وفي ثلاث حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة في ولاية خربشة الإدارية وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواطن بيكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
1: أستاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
4: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن إننا ترابط اجتماعي قوي جدا.
1: شكرا أستاذ.

نتيجة. شكرا استاذ ولي الدين عبد الله، ممثل وحده نتيجة العم. شكرا استاذ عبد الله احمد تجار، ممثل وحده البنجديت الاداريه، والعمده حيدر، ممثل وحده كرمجيل الاداريه. كنتم ضيوفا اعزاء علينا في هذه الحلقه التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحليه. الزملاء من الاستديوهات الرئيسيه، هذه عوده لكم بالميكروفون.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول

0: فعالية الذكرى الـ20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام، سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام، سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى الـ20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
1: حبيك أستاذ الصادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إغضاءهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غصري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غصري، إذا كان تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعهم مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلا للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغصري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضو حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغصري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغصري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغصري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدا بانجا.
0: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
2: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجاز وغير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن إنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي إنه مفهوم الفقدان دائما إنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن إنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم، ومن الجدير إنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
0: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
2: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في ثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هناك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
0: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
2: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا، برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، بقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2001 وخمسة باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو إنه الكشف عن أول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود أولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد والمسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم القانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر، ده ممكن يعني بيفرض انه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة انها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار أنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسرياً. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب، العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
0: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
3: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوسيع والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب. فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر رادي دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هي مكان أقسم بالله لازم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي والله إن شاء الله مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 أو 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائر مسير استهدف مركز إيواء المينا البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:19 الأطفال نايم برا لدى المصطفهم اللي هم تفجرت، واحدة وقعت بجوه والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه، وفي جراحة
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين فيما يكونهم العامة. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20% وأثيوبيا أقل من 1% وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة إحنا والله بنعاني من المشمات. طبعا مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقصحات في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودار الأمان وبابنوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أنه النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
4: أيضا برضو في ناس من بلونغ وكرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لهسه البحث جاري، وأنا عشان كده والله يعني بنحاول إن شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسأل من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إيداع مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوق الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النواة المكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تمر بحرب كارثية، تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية، نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفقدان للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المظلومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنجي أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخرة الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعة التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد بيه، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليد يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في غريضة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي، بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أنه عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة، مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكوب والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تميس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أن تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أن معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
9: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلق تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الأثر المباشر لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ود مدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معيس حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول إلى المحكمة. أيا كان الوضع هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليم في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين البرهان والرئيس الصيني؟
13: أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبكين.
12: هل يحق للبشير السفر للعلاج بالخارج؟
10: ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا.
11: جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان.
12: ماذا يقول القانون بشأن التصرف بالبيع والشراء في حواشات مشروع الجزيرة؟
14: في ملك حر، نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع.
12: أزمة وقود في بور سودان ومدني،
15: والأسبوع ده انعكست، بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة،
16: فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نظر الله العافية.
12: وقرار الجمارك بتوسيع الإقرار المسبق، هل هنالك أضرار للمصدرين والموردين؟
7: يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء بس زي ميناء بور سودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع.
12: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. ما زال الجدل يدور حول الخبر المتعلق بسفر الرئيس المخلوع عمر البشير للعلاج بالخارج، بين من يرى حقه في السفر إلى الجهة التي يريد ومن يقول بأن مكانه الحبس بسبب التهم الجسيمة المنسوبة إليه. في هذا المحور نستمع إلى إفادتين، الأولى من المعز حضرة المحامي، وسنبدأ بها جولة اليوم.
11: طبعا الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى، هذا هو الواضح، لأن القانون لا يسمح بوجوده خارج السين، ناهيك عن وجوده خارج البلد، فده تصرف غير قانوني. ثانيا، السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر في أنه تسمح له أو لا تسمح، لأنه البشير كمتهم هو يفترض المسؤول عنه هو النيابة، النيابة في البلاغات التي لم تحول المحكمة أو السلطة القضائية، وبالتالي السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر. لكن نحن الآن نعيش دولة لا توجد بها مؤسسات عدلية، العسكر يتحكمون في كل شيء، وبالتالي هي القضية موجودة ومفتوحة، لكن إن حدث هذا الأمر دي مخالفة واضحة للقانون، ودي واضح أنهم يريدون على المساعدة على الإفلات من العقاب. البشير متهم في قضايا داخلية وخارجية مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كيف يسمح له بالخروج؟ هذا نعتقد سوف يكون هناك تواطؤ، سوف يذهب إلى إحدى الدول التي لها كانت علاقات مع الإسلاميين ويريدون أن يقتلوا هذه القضية، لكن القضية لن تموت، لأن الجرائم التي ارتكبها البشير في بلاغ الانقلاب أو غيرها بلاغات لا تسقط بالتقادم، لأنه يعني هي جرائم مستمرة، ومهما هرب سوف يأتي يوما ليحاكم. نحن من لحظات الحرب الأولى عندما تم إخلاءهم من سجن كوبر طالبنا سلطات السجون بإعادتهم، وهم يدعوا أن الدعم السريع هو الذي قام بتهريبهم، ودي معلومة غير صحيحة، وضحضها مدير السجون قال إحنا سمحنا لهم بالخروج وكتبنا لهم تعهدات إنه الحرب بعد ما تجيف يرجعوا تاني. الكلام ده الآن سجن كوبر مفتوح له أكثر من سنتين، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ لماذا لم يتم إعادتهم؟ بل هم موجودين ويمارسوا حياتهم السياسية. بل أحمد هارون المتهم في عدة بلاغات بيطلع في البيانات وبيجتمع، لأنه السلطة الآن للأسف يعني هنالك تماهي واضح ما بين العسكر ومجموعة النظام السابق، وبالتالي ما يحدث كلها مخالفات. حتى السماح لبكر حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين بالخروج إلى منازلهم دي مخالفة، لأن العسكر لا يملكون هذا الأمر. دي المتهمين يجب أن يعودوا إلى السجن. طالبنا مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد للنيابة قامت بواجبها ولا السلطة القضائية قامت بواجبها.
12: والإفادة الثانية من الأستاذ محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير.
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم، وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في مستشفى عالية، والتي لا تتوفر حقيقة كلها، وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد، وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة. وهناك تقرير طبي بهذا المعنى، وكذلك طالبت أسرته ونحن نطالب في هيئة الدفاع بحقه في أن يتلقى العلاج خارج السودان، لأن هذه مسألة ضرورية ومن حقوقه. الموافقة التي سبقت بالنسبة له كانت مجرد إخطارات شخصية له من بعض الجهات، ولكنها لم تنفذ، بمعنى أن هنالك وعد بسماح له بالسفر وإطلاق سراحه، ولكن هذا الوعد لم ينفذ، بينما نفذ لبعض الذين كانوا معه في الاعتقال. ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا، لأن قضية 89 تم تعليقها، وكل المتهمين الآن سواء كانوا داخل أو خارج السودان موجودين ويتحركون بحرية. وطبعا الحرب فرضت ظروف مختلفة تماما، فأكثر من 2000 محكوم بالإعدام الآن خرجوا ولم يعودوا بعد، وكذلك يعني حتى الذين شاركوا في القتال وقتلوا وقاموا بكثير من الجرائم وعادوا الآن هم يتحدثون في المنابر وعادوا. فكيف بشخص حكم السودان 30 عام وضحى بنفسه في جنوب السودان وفي مواقع أخرى وتعرض للكثير من المخاطرات نتيجة لوفائه لهذا الوطن؟ وبالتالي فلا نعتقد أن هذا يعني طلب يعني نقدمه للأخ رئيس القائد قادة الدولة بما يعني وكأنه طلب لشخص عادي، وإنما هو طلب لشخص قدم الكثير لبلاده. فبالتالي نحن نعتبر أنه ضروري جدا، من الضروري جدا السماح للسيد الرئيس السابق بأن يذهب للعلاج في الخارج، وهذا يعني من أقل ما ممكن أن يقدم له إن شاء الله.
12: بعث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. المحلل السياسي صهيب حامد يحدثنا بالمزيد من التفاصيل عن العلاقات السودانية الصينية.
13: وفي الحقيقة هي المهاتفة يعني هي ما مهاتفة لمسألة متعلقة بأحداث جارية، بقدر ما إن هي تهنئة بالعيد الوطني للدولة الصينية. الدولة الصينية تأسست في أكتوبر، أعلنت في أكتوبر 1949 أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبيكين، ومخاطبة ماو تسي تونغ الشعب الصيني من على ميدان تيانامين. هي روتينية، لكن في الحقيقة طبعا هناك الملاحظ للعلاقات الصينية السودانية بيلاحظ إنه في تطور بطيء، تطور في حراك بطيء. الحراك ده المؤشرات بتاعته هو الاتفاقية بتاعت قسمة الإنتاج في معدن النحاس في شرق السودان، ومن زمن طويل يدوبك يعني الشركات الصينية الكبيرة اللي هي شركات الدولة تخش في استثمار منذ الخروج من الاستثمار في البترول. ده نمر واحد. نمر اثنين، ما يتم تداوله في الأطر الرسمية عن اتفاق حول ميناء، منح ميناء استثمار الصين في ميناء على البحر الأحمر. المسألة دي بيبقى ده تحول كبير، ده انقلاب كبير في العلاقات بين السودان والصين، لأنه المسألة بتاعت الموانئ أصبحت من أهم العوامل الجيوسياسية في العلاقة بين الدول. ودولة الأمارات العربية المتحدة كان عندها اتفاق من زمن لي كيشيان اللي هو رئيس الوزراء السابق الصيني في إنه الأمارات هي تبقى الوكيل بتاع الصين فيما يتعلق بمشروع الحزام والطريق. عشان كده كان الاتفاق على ميناء أبو عمام الذي تم إلغاؤه. والصين لأنها كان عندها علاقات جيدة اقتصادية، علاقات اقتصادية واستثمارية جيدة مع الأمارات، فهي بتعتمد على الأمارات كانت في مسائل كثيرة. لكن يبدو هناك في كثير من المتغيرات الناتجة عن الحرب مع إيران، والحرب مع الحوثيين، الحرب في مضيق هرمز، والحرب في البحر الأحمر. ففي متغير مهم جدا جدا جعل الصين تقترب ببطء من السودان، من السوق السوداني كمدخل لأفريقيا. أنا أعتقد أن المسألة دي بتخلي الصينيين على المستوى الدولي قريبين للسودان، رغم أنه بتصدى للمسألة دي هم دائما الروس، لأنه عينهم على القاعدة العسكرية في ميناء بورسودان. لكن أنا أعتقد أنه الصينيين قد أدركوا مؤخرا أنه الأماراتيين لا يستطيعون خدمتهم على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وأنه المسألة دي أصبحت من الأحلام، وأنه لا تستطيع الأمارات مرة أخرى أنها تقوم بدور الوكيل في مشروع الحزام والطريق. عشان كده الصينيين دخلوا في المسألة بتاعت الميناء، والمسألة دي في غاية الأهمية، وهي دي مدخل مهم جدا جدا وتطور جيوستراتيجي مهم جدا جدا للعلاقة بين السودان وبين الصين.
12: أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الخميس، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 47. الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء تحدثت لدبانجا بهذا الخصوص.
18: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. وترى الشبكة أن هذا الهجوم يأتي ضمن تصاعد مقلق للهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المنشآت الخدمية والمدنية وسط صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. تطالب شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بإدانة استهداف المنشآت المدنية ومن يقف خلفها، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلى جانب دعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.

0: القرارات الخاصة بتوزيع الإقرار المسبق واحتساب الرسوم بالدولار بدلا عن الجنيه السوداني. وأضاف في هذا الخصوص لراديو دبنجا:
1: القرار غير موفق في هذا الوقت، لأنه الآن البلاد تمر بأزمات كبيرة جدا في توفير السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية للمواطنين، والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية. فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني إذا أصلا يعني كان في قرار بهذا الشأن؟ الموضوع الأهم كمان، احنا بنعاني الآن من تدهور في شبكة الاتصالات، لأنه السودان يعني في تدهور وانهيار كامل في شبكة الاتصالات، في مشاكل ومعوقات كثيرة جدا الناس بتعاني منها الآن، يعني بالذات يعني منذ وصول دكتور كامل إدريس بقرارات إنشاء منصة بلدنا اللي هي برضو بتساعد على عرقلة وعدم انسياب السلع للبلاد، وبتأخر في عمليات التخليص بعمليات التصديق بالفواتير، بأنك لا تصدق فواتير، ومن رسوم كان بكاد ب 25 تصبح ب 500,000، وبتاخذ زمن من 3 إلى 4 إلى 5 يوم لمشاكل بتواجهها المنصة من مشاكل التواصل وانهيار الحاصل في شبكة الاتصالات في البلاد. هذا بيساعد على تأخير التخليص، والتأخير طبعا بيزيد من التكاليف، لأنه كل ما تتأخر في عملية التخليص عليك رسوم إضافية لشركات الشاحنة، رسوم إضافية لهذا الموانئ البحرية وإلى آخره. وكنا نتمنى مع وزير المالية ومدير عام الجمارك يعني بدل إصدار مثل هذا القرار تسهيل الإجراءات وسرعة التخليص في المحطات الجمركية. هل يعقل المحطة الجمركية أو المحطات الجمركية في السودان تعمل بمعدل 25 ساعة في الأسبوع؟ دي مشكلة كبيرة جدا، يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء أبو السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع، فده كله بيساعد في تأخير عمليات التخليص وبيزيد في عمليات التكاليف. كانوا يضعوا حل لمثل هذه الإجراءات وسرعة الإجراء بتاعت التخليص مع توفير النواحي الأمنية في المحطات الجمركية والحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتكون في زيارات تفقدية باستمرار للمحطات الجمركية والوقوف على حل المشاكل ووضع الضوابط لتسهيل الواردات. فالقرار غير موفق في ظل هذا الوقت، وبالذات في ظل هذا التدهور الاقتصادي الحاصل في تدني العملة الوطنية بعد وصول دكتور كامل إدريس وإطلاق مشروعه الأمل. ولكن للأسف الشديد الدولار من 2700 الآن نحن بنصل ل 8300 لسعر الدولار، فده كله بيؤكد بأن السياسات الاقتصادية الصادرة تؤكد بأنها غير جيدة وغير موفقة حكومة الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فإضافة إلى ذلك القرار الصادر من دولة الأمارات العربية بمنع الصادرات والواردات عبر دولة الأمارات العربية، ومعروف دولة الأمارات العربية كموقع وكمركز تجاري عالمي، فالحاوية كانت بتكلف 15,000، الآن نحن نقول على حساب 50,000 درهم، يعني 15,000 درهم إلى 50,000 درهم تكلفة الحاوية. بعد تجي كمان بتخش في التعقيدات والإجراءات، وده كله حيساعد في ارتفاع الأسعار والتكاليف على المنتجات، حتى بالساد حتى على عملية الإنتاج الزراعي والصناعي. فبعد شوية احنا هتكون عندنا زيادة في التكاليف، فالصادرات بتاعتنا هذا ما حتنافس، لأنك انت كل يوم عايز إيرادات غير مدروسة، ودي مشكلة كبيرة جدا يعاني منها الآن الاقتصاد السوداني. والأمور واضحة للناس، القلاء الحاصل، ارتفاع في الأسعار، دي كلها أسباب لهذه القرارات. فنتمنى يعني بإذن الله

0: يعني يحصل تصحيح ويحصل تحسين في وتعديل وإلغاء هذا القرار. شكرا جزيلا.
1: ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول حديث محافظ مشروع الجزيرة الخاص بوقف البيع والشراء والتصرف في الحواشات. جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي يقدم بعض الملاحظات حول نصوص القانون حول هذا الموضوع.
2: حقيقة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2025 في السودان عنده مادتين أساسيتين بخصوص بيع وشراء التصرف في الحواشات، اللي هو مادة 16 والمادة 17. المادة 16 بتكلم عن ملكية الحواشة. هو القانون قرر إن الحواشة المخصصة للمزارعين، قال قبل صدور القانون التعامل باعتبار الملكية وفق أحكام القانون بالنسبة للمزارعين غير أصحاب الملك الحر. هو هنا بيتكلم بمناسبة مشروع الجزيرة ما كله ملك حر، الناس الأسي صادعين رأسنا بملك حر وحقنا كذابين. في ملك حر نحن بنغير ونعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفعة مستأجرة للحكومة لمدة 99 سنة قبل التجديد. في الملك الحر برضو الأقباط عنده نسبة محددة والأتراك برضو عنده نسبة محددة، وليه اللي قد يستأجروا لحكومة السودان، ودي نقطة مهمة الناس لازم تعرف الكلام ده. الأهم في موضوع البيع اللي هو المادة 16 على 5 الوضع ثلاثة قيود على ملكية الحواشة، إنه بيتكلم إنه تستغل الحواشة للزراعة فقط، وعدم تفتيت الحواشة اللي هو يعني عدم تفتيت معناها عدم بيعه بال بال بال بال بالقطاي يعني أو بال بال بالفدادين يعني منع الكلام ده. طيب وبرضه بقول إن ده بيع الحواشة أو التنازل أنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة. كسب الملكية بالشفعة يعني أنت تبيع لجارك أو لزول قريب لك في المزرعة فقط، يعني ما تبيع لزول برا. طيب المادة 16 برضو بتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن البيع والتنازل والرهن. يعني المادة 16 بتكلم عن البيع والتنازل والرهن، وتنص المادة 16 على واحد إنه قال ما مراعاة أحكام الشفعة الواردة في المادة 16 اللي هو الهسي ذكرناه فوق، يجوز للمزارع الملك الحر التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات البضعه يعني إدارة مشروع مجلس إدارة مشروع الجزيرة. والمادة 17 على 2 أعطت مجلس الحق تحديد الحد الأدنى لمساحة ملكية الحواشة اللي هو المنفع. الكلام ده بخصوص بمناسبة ناس ملك المنفع ما الملك الحر. طيب الخلاصة القانونية بقول شنو؟ إنه القانون بتاع 2005 يمنع بيع الحواشي بصورة مطلقة، إنما إيجار البيع أو التنازل بشرط الالتزام بموجهات مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة ما مراعاة حق الشفعة وعدم التفتيت الحواشي. ده الكلام اللي استند عليه بمناسبة مدير إدارة المشروع اللي هو يتكلم عنه، وفي نفس الوقت بمناسبة المشروع القرار ده قرار إداري بمناسبة، والمسألة دي يترتب عليها بين البائع والمشتري اتفاق. يعني إذا اتفق قدام المحامي وأغروا ببيع أمام المحامي إنه تنازل عن حواشة، ده نقطة مهمة جدا الناس لازم يعرفوا بمناسبة، وإنه ده واحد ما بتكفي بإنه هو يتنازل قانونيا خلاص. يعني السبب انه مشروع قانون ما انه يعني قانون مشروع الجزيره لسنه 2005 الممارسه القضائيه واللاحقه يغر بين اتفاق الطرفين بين الاجراءات القانونيه لنقل ملكيه المنفعه دي في اللي هو في ثلاثه حالات ذكر في الماده 16 كويس، انه الحواشي دي تباع لكن ما يتم تفتيته، ويمكن يراهن يمكن يرهن او يمكن يتنازل صاحبه كويس بالكمبريت الحاجة الموجودة دي بمناسبة. عشان كده القانون ده واضح جدا بمناسبة، ولكن هنا ده يحتاج انه ناس لازم يكونوا واعيين جدا انه القوانين اللي بتطبق في مشروع الجزيرة كمشروع اتحادي ما زي قانون بتاع مشروع الرهد ولا زي قانون بتاع مشروع حلفة. نحن في مشروع الرهد الزراعي لو انت اشتريت لك سرابة انت بتعمل بشيل يعني يعني يعني من الجسم ومن الصمت وتمشي إدارة المشروع يعمل لك تنازل باسمك انت، لكن إدارة المشروع ما زي ده. بعد ذلك ما تنسوا بمناسبة بعد الحرب ده طبعا الناس دي اتجهوا لشغل عنصري بحت بمناسبة، الهدف منه عملية نزع الحواشات من أبناء الكنابي، وليس إلا يعني بكل صراحة يعني. والقوانين هو ده قوانين اداريه لتنظيم العمل فقط يعني. لذلك يعني حتى انا في تقدير القوانين ذاتها فيها فيها فيها تضارب بكل صراحه. وبعد ذلك تاريخيا هم النازل نزعوا من اهلنا حواشات كثيره جدا اللي هو مذكوره في كتاب مشروع الجزيره القصه التي بدت اللي هو 3800 وكسر حواشه نزعوا بفعل انه وضعوا قوانين معيقه لامتلاك الجنسيه السودانيه. لذلك نحن نبهنا للناس انه يشتروا، لكن يشتروا وفق الاداره بتاعت المشروع عشان بعدين انت ما مالك ده ما يروح حدر ساكت يعني. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
1: ونختتم بأزمة الوقود في كل من بور السودان ومدني، حيث تحدث مواطنون من هناك عن مشاهد الصفوف الطويلة للسيارات بمحطات الخدمة وأثر الأزمة على الحياة اليومية. نبدأ من بور السودان.
3: والله طبعا الأزمة دي موجودة يعني، لكن طبعا الأيام الفاتت كان في الأسبوع الفات كان الأزمة جاز والبنزين كان متوفر نسبيا، والأسبوع ده اتعكست بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة. فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا. والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني. لكن عموما الأسعار ما فيها زيادة كثيرة يعني، الأسعار بتاعت ما قبل الأزمة وهسه ما في زيادات كبيرة، ممكن تكون في زيادة بسيطة في البنزين. عمل أزمة طبعا، عمل أزمة في المواصلات. أمس ده كان أمس نحن مشينا كان الناس ما عندها مواصلات عديلة، اليوم أنا ما أعرف، كان في أزمة كبيرة طبعا في البنزين. عمل أزمة تانية في الإنتاج برضو، في المصانع، في الترحيل، في المواد الغذائية زادت بسبب الحاجة دي. فهو عامل أزمة في المواصلات وعامل أزمة في الترحيلات وفي النقل، وكله دي كانت أزمات ووضع سيء سيء سيء سيء شديد جدا جدا. فده الحاصل غير.
1: ومن بور السودان إلى مدينة ود مدني.
4: بصورة سريعة كده تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات، فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية. مدينة المدني تشهد حالة من انعدام غاز الطهي، المواطنين برضو في معاناة، الواحد بيشيل همبوبته ويفتش كل مدينة المدني حتى بعد الغلاء وبعد تنزيل التذعيرة اللي هي من 95 عملت 106، حتى اليوم نزل تذعيرة البنزين من 37، في ناس بتقول حتعمل 40 وفي ناس بتقول عملة 38، لكن حتى الآن ما موجود، ما في توفر لأبسط مغامرة الحياة. المواطن بيعاني أشد المعاناة في مدينة المدني، المواطن في هذه الأيام يلعن دولة العسكر تماما، بيشوف الفوضى من الوضع النظامية حتى أبسط الحاجة. أضف لي كده زيادة الغلاء في السوق من المواد التموينية، حاجة مؤسفة جدا يعني. الواحد بكل أسف يعني يشهد تدهور الاقتصاد والانهيار التام. بأمانة كده يعني نزل الله العافية لكل المواطنين، وهم يرفعون أيديهم وكف الدعاء إلى المولى عز وجل إنه ربنا يصلح الحال. لكن يعني مشهد مؤسف جدا في مدينة المدني، المواطن يعاني بشدة في صفوف بنزين، لفتش غاز، لغلاء في المواد التموينية. يعني ربنا يعني يصلح الحال ويبعد الشرذمة المؤتمر الوطني والكيزان.
1: بهذا أعزائي نصل إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان. واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير: دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير: بقاؤه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب شمال كردفان بعد معارك مع الدعم السريع. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولونغ يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون شحوط الغذاء والمياه والمأوى. الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرمك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات وجالون البنزين يقفز إلى 40 ألف جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصادي يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين: تأكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3000 طالب من الجلوس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعتاد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هي مكان أقسم بالله العظيم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي والله إن شاء الله مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 ولا 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائر مسير استهدف مركز إيواء المين البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:19 الأطفال نايم برا لدى المصحوم المهم تفجرت واحدة وقعت بجوه والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيها وفي جراحة
0: ثلاثة. من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين فيما كنهم العامة. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20% وأثيوبيا أقل من 1% وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة والله بنعاني من المشمات. طبعا مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو مو الشرب، يعني هسه أكثر حاجة الناس مش تجيب المو منه.
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودر الأمان وبابانوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
4: أيضا برضو في ناس من بلدون ومنكرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لهسه البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني بنحاول ان شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسعى من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النواة المكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاختصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تمر بحرب كارثية، تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية، نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتراً للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضاً في هذه الحرب المرؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
8: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في قريضة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. واتسع عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أن عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكوب والشوارع المجاورة لجانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تميس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أن تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أن معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
9: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلقت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الآثار المباشرة لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ود مدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معيس حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا. وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقه الجديده من برنامج ملفات سودانيه. السودان يمر هذه الايام بموجه جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدات اثاره على حياه المواطنين المتاثره قبلا باهوال الحرب وما صاحبها من معاناه في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83-84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلطة غزاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003-2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003-2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين

0: للخطر.
1: هل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي في حاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا؟
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
3: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المحتغلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كنداكات وميارم. هل استهدفت الاحتغالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في حتى أنا من بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المسألة اللي قالها رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شنو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصق له التهمة، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
1: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن مدرمان خاصة الحوامل والمريضات؟
2: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس المتساعدة، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا، يعني نحن حتى من زيارنا في السجون من زمان ما بناخد فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده، هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي مشكلة ما في. بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة اقصى عقوبة بياخد الانسان انه هو السجن، يعني وما في حاجة تانية، ما في اي نوع من الحاجات التانية ما قاعد نحصل. وبتيجي تلقي الناس، يعني انا بشوف في رمضان بتيجي تلقي الناس قاعدين مع بعض يعني عادي، وفي ناس شغالين في المطابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن مدرمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر أقول لك السجون كلها فيها خدمات، يعني أنا في سجن مدرمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري، حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين علينا هي يتم تأسيسها، في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
2: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إن هو النساء الحوامل والنساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح، يعني ان هم ما يتم سجنهم ويكون في خدمه اجتماعيه. دي الحاجه دي ما تفعلت مع انها هي موجوده ويعني تم اجازتها وكده من 2020، لكن ما تفعلت بشكل كبير، عشان كده بيكون في نساء، يعني حتى النساء المرتكبين الجرائم العاديه هم ما افترض يسجنوا اذا مثلا الجنح حقتهم صغيره، اللي هي طبعا في حياتها ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحياة زي دي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يسجنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية قصاد الحياة دي، لسه ما تم تقنينها بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
2: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنه ما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا. والزيارات، الزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني سألت في السجن حقهم دول، ما الزيارات مش الناس ما عايزة تجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة أي وصل حد يصلوا السجن حقهم دول ما داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية، أنا بقدر أقول لك يعني أنا شفت سجن مدرمان يعني وفي سجون ثانية. الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن زي ما قلت لك البيئة حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئة. في اكتظاظ مثلا سجن مدرمان، في اكتظاظ شديد جدا. سجن مدرمان من زمان بيعاني من انه اساسا مباني قديمة وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا، وفي اكتظاظ زي ما قلت لك انه يعني الحته دي مشكله. يعني هي القصه ما ما ما ما ما, ما مقصوده انها للمسجونات ذاتها، لكن لانه البيئه حقت السجون ما كلها كويسه. يعني السجن حق مدرمان اكيد ما زي الهدى اللي هو سجن كبير فيه تهويه كويسه وفيه مرافق اكثر وما فيه مشاكل كبيره، هو صح بعيد بس. لكن سجن مدرمان يعني مشكله، واغلب النساء قاعدين يكونوا المحامين موجودين، حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحياة دي. كل الحياة الخدمات القانونية دي متوفرة، لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم عشان يتم مراجعة أوضاعهم. والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحهم. الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحهم دي مني أنا، لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف إنه هي برضو مسألة صعبة، يعني إنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد إنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم، أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
3: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياة وأسر، كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
2: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا، والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منه والتعاون ومتين ومستوى التعاون كان شنو، دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير إنه زي ما قلت لك ما في شخص عنده إرادة في وضع بتاع السلاح. أنا نفسي كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين، وأنا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب. إذا كنت قعدت فيه أكثر من 15 ولا 16 يوم امتدت زمن بيت، أكيد كان في وقت من الأوقات أنا أي حاجة حيطلوها مني ناس الدعم السريع أعمل عليها. دي حاجة أنه أنا إذا ما عملت حاجات كثيرة بحمي، أكيد بكون بحمي في أمي، بحمي في أطفالي، بحمي في نفسي، بحمي ودي حق إنه أحمي نفسي. فأنا مضطرة للتعاون أو مضطرة إني أسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح. ما عندي إرادة، لا إرادة لإنسان أصلا في وجود سلاح. فدي أنا حاجة مؤمنة بها تماما، عشان كده المسألة حقت التعاون دي برضو بنعاين لها بالمنظور ده. مدام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حقت الاغتصاب ولا كده ولا كده، ده يعني بالنسبة لي يعني ما يعني مسألة محتاجة إن الناس تعاين لها بنظرة مختلفة. وأكيد أنا بكون داير النساء ديل، لأنه في الظروف اللي عندنا المعقدة دي أكيد النساء ديل تاركين وراهم أسر وراهم أطفال وراهم كده، وعدم وجودهم في بيوتهم مرة مشكلة. لكن أنا بوعد إنه إن شاء الله قريب المسألة دي بيحصل فيها انفراج إن شاء الله بإذن الله. الناس مستمرة في المناصرة، مستمرة في الضغط، مستمرة في حياة كثيرة، وفي ويلنس يعني كلام رئيس مجلس السيادة ده واضح في حيات كثيرة جدا جدا، معناه في رغبة في إنه في إرادة وفي قدرة على إنه الأمور تمشي بشكل سلس وكويس.
3: دكتورة سليمة شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمة. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
0: وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة جرعات المنشية دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جريم بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسألوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضه موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإداء مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعتاد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هي مكان أقسم بالله العظيم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي والله إن شاء الله مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 ولا 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائر مسير استهدف مركز إيواء المين البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:19 الأطفال هين برا لدى المصحوم المهم تفجرت، واحدة وقعت بجوه والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه، وفي جراح
0: ثلاثة. من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين فيما كنهم العامة. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20%، وأثيوبيا أقل من 1%، وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة والله بنعاني من المشمات. طبعا مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو مو الشرب، يعني هسه أكثر حاجة الناس تمشي تجيب المويه منه.
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودار الأمان وبابانوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
4: أيضا برضو في ناس من بلدون ومنكرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لحسة البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني نحاول إن شاء الله نتواصل الناس كل زول بسعى من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النواة المكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاختصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من 1,000,000 امرأة حامل بفطراً للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضاً في هذه الحرب المرؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و 250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية الموانئ والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار، أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
8: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل الرسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في جريدة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أن عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكوب والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تميس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أن تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أن معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
9: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلقت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الآثار المباشرة لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ود مدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معيس حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 2 من شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين البرهان والرئيس الصيني؟
13: اول اكتوبر 49 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبكين.
12: هل يحق للبشير السفر للعلاج بالخارج؟
10: ولا يوجد الان في مواجهه الاخر الرئيس اي اجراء في النيابه ولا اي اجراء في القضاء مطلقا.
11: جرائم ضد الانسانيه وتغويض النظام الدستوري دي جرائم لا يجوز فيها الافراج، ناهيك عن السفر خارج السودان.
12: ماذا يقول القانون بشان التصرف بالبيع والشراء في حواشات مشروع الجزيره؟
14: في ملك حر، نحن بنغير ونعترف ان في ملك حر، لكن الاغلبيه 60% بمناسبه يعني ملك منفع.
12: أزمة وقود في بور السودان ومدني،
15: والأسبوع ده اتعكست، بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة،
16: فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية. نزل الله العافية.
12: وقرار الجمارك بتوسيع الإقرار المسبق، هل هنالك أضرار للمصدرين والموردين؟
7: يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء بور السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع.
12: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. ما زال الجدل يدور حول الخبر المتعلق بسفر الرئيس المخلوع عمر البشير للعلاج بالخارج، بين من يرى حقه في السفر إلى الجهة التي يريد ومن يقول بأن مكانه الحبس بسبب التهم الجسيمة المنسوبة إليه. في هذا المحور نستمع إلى إفادتين، الأولى من المعز حضرة المحامي، وسنبدأ بها جولة اليوم.
11: طبعا الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى، هذا هو الواضح، لأن القانون لا يسمح بوجوده خارج السين، ناهيك عن وجوده خارج البلد، فده تصرف غير قانوني. ثانيا، السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر في أنه تسمح له أو لا تسمح، لأنه البشير كمتهم هو يفترض المسؤول عنه هو النيابة، النيابة في البلاغات التي لم تحول للمحكمة أو السلطة القضائية، وبالتالي السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر. لكن نحن الآن نعيش دولة لا توجد بها مؤسسات عدلية، العسكر يتحكمون في كل شيء، وبالتالي هي القضية موجودة ومفتوحة، لكن إن حدث هذا الأمر دي مخالفة واضحة للقانون، ودي واضح أنهم يريدون على المساعدة على الإفلات من العقاب. البشير متهم في قضايا داخلية وخارجية مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كيف يسمح له بالخروج؟ هذا نعتقد سوف يكون هناك تواطؤ، سوف يذهب إلى إحدى الدول التي لها كانت علاقات مع الإسلاميين ويريدون أن يقتلوا هذه القضية، لكن القضية لن تموت، لأن الجرائم التي ارتكبها البشير في بلاغ الانقلاب أو غيرها بلاغات لا تسقط بالتقادم، لأنه يعني هي جرائم مستمرة، ومهما هرب سوف يأتي يوما ليحاكم. نحن من لحظات الحرب الأولى عندما تم إخلاءهم من سجن كوبر طالبنا سلطات السجون بإعادتهم، وهم يدعوا أن الدعم السريع هو الذي قام بتهريبهم، ودي معلومة غير صحيحة، وضحضها مدير السجون قال إحنا سمحنا لهم بالخروج وكتبنا لهم تعهدات إنه الحرب بعد ما تجيف يرجعوا تاني. الكلام ده الآن سجن كوبر مفتوح له أكثر من سنتين، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ لماذا لم يتم إعادتهم؟ بل هم موجودين ويمارسوا حياتهم السياسية. بل أحمد هارون المتهم في عدة بلاغات بيطلع في البيانات وبيجتمع، لأنه السلطة الآن للأسف يعني هنالك تماهي واضح ما بين العسكر ومجموعة النظام السابق، وبالتالي ما يحدث كلها مخالفات. حتى السماح لبكر حسن صالح عبد الرحيم محمد حسين بالخروج إلى منازلهم دي مخالفة، لأن العسكر لا يملكون هذا الأمر. دي المتهمين يجب أن يعودوا إلى السجن، طالبنا مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد للنيابة قامت بواجبها ولا السلطة القضائية قامت بواجبها.
12: والإفادة الثانية من الأستاذ محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير.
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم، وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في مستشفى عليا، والتي لا تتوفر حقيقة كلها، وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد، وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة. وهناك تقرير طبي بهذا المعنى، وكذلك طالبت أسرته ونحن نطالب في هيئة الدفاع بحقه في أن يتلقى العلاج خارج السودان، لأن هذه مسألة ضرورية ومن حقوقه. الموافقة التي سبقت بالنسبة له كانت مجرد إخطارات شخصية له من بعض الجهات، ولكنها لم تنفذ، بمعنى أن هنالك وعد بسماح له بالسفر وإطلاق سراحه، ولكن هذا الوعد لم ينفذ، بينما نفذ لبعض الذين كانوا معه في الاعتقال. ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا، لأن قضية 89 تم تعليقها، وكل المتهمين الآن سواء كانوا داخل أو خارج السودان موجودين ويتحركون بحرية. وطبعا الحرب فرضت ظروف مختلفة تماما، فأكثر من 2000 محكوم بالإعدام الآن خرجوا ولم يعودوا بعد، وكذلك يعني حتى الذين شاركوا في القتال وقتلوا وقاموا بكثير من الجرائم وعادوا الآن هم يتحدثون في المنابر وعادوا. فكيف بشخص حكم السودان 30 عام وضحى بنفسه في جنوب السودان وفي مواقع أخرى وتعرض للكثير من المخاطرات نتيجة لوفائه لهذا الوطن؟ وبالتالي فلا نعتقد أن هذا يعني طلب يعني نقدمه للأخ رئيس القائد قادة الدولة بما يعني وكأنه طلب لشخص عادي، وإنما هو طلب لشخص قدم الكثير لبلاده. فبالتالي نحن نعتبر أنه ضروري جدا، من الضروري جدا السماح للسيد الرئيس السابق بأن يذهب للعلاج في الخارج، وهذا يعني من أقل ما ممكن أن يقدم له إن شاء الله.
12: بعث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني جي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. المحلل السياسي صهيب حامد يحدثنا بالمزيد من التفاصيل عن العلاقات السودانية الصينية.
13: وفي الحقيقة هي المهاتفة يعني هي ما مهاتفة لمسألة متعلقة بأحداث جارية، بقدر ما إن هي تهنئة بالعيد الوطني للدولة الصينية. الدولة الصينية تأسست في أكتوبر، أعلنت في أكتوبر 1949 أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبيكين، ومخاطبة ماو تسي تونغ الشعب الصيني من على ميدان تيانامين. هي روتينية، لكن في الحقيقة طبعا هناك الملاحظ للعلاقات الصينية السودانية بيلاحظ إنه في تطور بطيء، تطور في حراك بطيء. الحراك ده المؤشرات بتاعته هو الاتفاقية بتاعت قسمة الإنتاج في معدن النحاس في شرق السودان، ومن زمن طويل يدوبك يعني الشركات الصينية الكبيرة اللي هي شركات الدولة تخش في استثمار منذ الخروج من الاستثمار في البترول. ده نمر واحد. نمر اثنين، ما يتم تداوله في الأطر الرسمية عن الاتفاق حول ميناء، منح ميناء استثمار الصين في ميناء على البحر الأحمر. المسألة دي بيبقى ده تحول كبير، ده انقلاب كبير في العلاقات بين السودان والصين، لأنه المسألة بتاعت الموانئ أصبحت من أهم العوامل الجيوسياسية في العلاقة بين الدول. ودولة الأمارات العربية المتحدة كان عندها اتفاق من زمن لي كيشيان اللي هو رئيس الوزراء السابق الصيني في إنه الأمارات هي تبقى الوكيل بتاع الصين فيما يتعلق بمشروع الحزام والطريق. عشان كده كان الاتفاق على ميناء أبو عمامة الذي تم إلغاؤه. والصين لأنها كان عندها علاقات جيدة اقتصادية، علاقات اقتصادية واستثمارية جيدة مع الأمارات، فهي بتعتمد على الأمارات كانت في مسائل كثيرة. لكن يبدو هناك في كثير من المتغيرات الناتجة عن الحرب مع إيران، والحرب مع الحوثيين، الحرب في مضيق هرمز، والحرب في البحر الأحمر. ففي متغير مهم جدا جدا جعل الصين تقترب ببطء من السودان، من السوق السوداني كمدخل لأفريقيا. أنا أعتقد أن المسألة دي بتخلي الصينيين على المستوى الدولي قريبين للسودان، رغم أنه بتصدى للمسألة دي هم دائما الروس، لأنه عينهم على القاعدة العسكرية في ميناء بورسودان. لكن أنا أعتقد أنه الصينيين قد أدركوا مؤخرا أنه الأماراتيين لا يستطيعون خدمتهم على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وأنه المسألة دي أصبحت من الأحلام، وأنه لا تستطيع الأمارات مرة أخرى أنها تقوم بدور الوكيل في مشروع الحزام والطريق. عشان كده الصينيين دخلوا في المسألة بتاعت الميناء، والمسألة دي في غاية الأهمية، وهي دي مدخل مهم جدا جدا وتطور جيوستراتيجي مهم جدا جدا للعلاقة بين السودان وبين الصين.
12: أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الخميس، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 47. الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء تحدثت لدبانجا بهذا الخصوص.
18: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. وترى الشبكة أن هذا الهجوم يأتي ضمن تصاعد مقلق للهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المنشآت الخدمية والمدنية وسط صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. تطالب شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بإدانة استهداف المنشآت المدنية ومن يقف خلفها، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلى جانب دعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
12: انتقد رجل الأعمال معاوية أبا يزيد أداء الجمارك والقرارات الخاصة بتوسيع الإقرار المسبق واحتساب الرسوم بالدولار بدلا عن الجنيه السوداني، وأضاف في هذا الخصوص لراديو دبنجا:
7: القرار غير موفق في هذا الوقت، لأنه الآن البلاد تمر بأزمات كبيرة جدا في توفير السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية للمواطنين، والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية. فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني إذا أصلا يعني كان في قرار بهذا الشأن؟ الموضوع الأهم كمان، احنا بنعاني الآن من تدهور في شبكة الاتصالات، لأنه السودان يعني في تدهور وانهيار كامل في شبكة الاتصالات. في مشاكل ومعوقات كثيرة جدا الناس بتعاني منها الآن.

0: شعب نصر بلدنا، اللي هي برضو بتساعد على عرقلة وعدم انسياب السلع البلاد، وبتأخر في عمليات التخليص بعمليات التصديق بالفواتير، بأنك لا تصدق فواتير، ومن رسوم كان بكانت ب25 تصبح ب500 ألف، وبتأخذ زمن بين 3 لـ4 لـ5 يوم لمشاكل بتواجهها المنصة من مشاكل التواصل وانهيار الحاصل في شبكة الاتصالات في البلاد. هذا بيساعد على تأخير التخليص، والتأخير طبعا بيزيد من التكاليف، لأنه كل ما تتأخر في عملية التخليص عليك رسوم إضافية لشركات الشاحنة، رسوم إضافية لهذا الموانئ البحرية وإلى آخره. وكل اللي يتمنى مع وزير المالية ومدير عام الجمارك يعني بدل إصدار مثل هذا القرار تسهيل الإجراءات وسرعة التخليص في المحطات الجمركية. هل يعقل محطة جمركية أو المحطات الجمركية في السودان تعمل بمعدل 25 ساعة في الأسبوع؟ دي مشكلة كبيرة جدا. يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء أبو السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع. فده كله بيساعد في تأخير عمليات التخليص وبيزيد في عمليات التكاليف. كانوا يضعوا حل لمثل هذه الإجراءات وسرعة الإجراء بتاعت التخليص مع توفير النواحي الأمنية في المحطات الجمركية والحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتكون في زيارات تفقدية باستمرار للمحطات الجمركية، والوقوف على حل المشاكل وضع الضوابط لتسهيل الواردات. فالقرار غير موفق في ظل هذا الوقت، وبالذات في ظل هذا التدهور الاقتصادي الحاصل في تدني العملة الوطنية بعد وصول دكتور كامل دريس وإطلاق مشروعه الأمل. ولكن للأسف الشديد الدولار من 2700 الآن نحن بنصل ل 8300 لسعر الدولار. فده كله بيؤكد بأن السياسات الاقتصادية الصادرة تؤكد بأنها غير جيدة وغير موفقة حكومة الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فإضافة إلى ذلك القرار الصادر من دولة الأمارات العربية بمنع الصادرات والواردات عبر دولة الأمارات العربية. ومعروف دولة الأمارات العربية كموقع وكمركز تجاري عالمي، فالحاوية كانت بتكلف 15 ألف، الآن نحن نقول على حساب 50 ألف درهم، يعني 15 ألف درهم إلى 50 ألف درهم تكلفة الحاوية. بعد تجي كمان بتخش في التعقيدات والإجراءات، وده كله هيساعد في ارتفاع الأسعار والتكاليف على المنتجات، حتى بالساد حتى على عملية الإنتاج الزراعي والصناعي. فبعد شوية احنا هتكون عندنا زيادة في التكاليف، فالصادرات بتاعتنا هذا ما حتنافس، لأنك أنت كل يوم عايز إيرادات غير مدروسة. دي مشكلة كبيرة جدا يعاني منها الآن الاقتصاد السوداني، والأمور واضحة للناس. القلاء الحاصل، ارتفاع في الأسعار، دي كلها أسباب لهذه القرارات. فنتمنى يعني بإذن الله يعني يحصل تصحيح ويحصل تحسين في وتعديل وإلقاء هذا القرار. شكرا جزيلا.
1: ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول حديث محافظ مشروع الجزيرة الخاص بوقف البيع والشراء والتصرف في الحواشات. جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي يقدم بعض الملاحظات حول نصوص القانون حول هذا الموضوع.
2: حقيقة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2025 في السودان عنده مادتين أساسيتين بخصوص بيع وشراء التصرف في الحواشات، اللي هو مادة 16 والمادة 17. المادة 16 بتكلم عن ملكية الحواشة. هو القانون قرر إن الحواشة المخصصة للمزارعين، قال قبل صدور القانون التعامل باعتبار الملكية وفق أحكام القانون بالنسبة للمزارعين غير أصحاب الملك الحر. هو هنا بيتكلم بمناسبة مشروع الجزيرة ما كله ملك حر، الناس الأسي صادعين رأسنا بملك حر وحقنا كذابين. في ملك حر نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع مستعجرة للحكومة لمدة 99 سنة قبل التجديد.

0: في الملك الحر برضو الأقباط عنده نسبة محددة، والأتراك برضو عنده نسبة محددة، وليه اللي قد يستأجروا لحكومة السودان، ودي نقطة مهمة الناس لازم تعرف الكلام ده. الأهم في موضوع البيع اللي هو المادة 16 على 5، الوضع 3 قيود على ملكية الحواشة، إنه بيتكلم إنه تستغل الحواشة للزراعة فقط، وعدم تفتيت الحواشة اللي هو يعني عدم تفتيت معناها عدم بيعه بال بال بال بال بالقطاع يعني، او بال بال بالفدادين يعني، منع الكلام ده. طيب وبرضه بقول عند بيع الحواشي او التنازل انها تطبق احكام كسب الملكيه بالشفعه. كسب الملكيه بالشفعه يعني انت تبيع لجارك او لزول قريب لك في المزرعه فقط يعني، ما تبيع لزول برا. طيب الماده 16 برضه بيتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن البيع والتنازل والرهن. يعني المادة 16 بيتكلم عن البيع والتنازل والرهن، وتنص المادة 16 على 1 انه قال ما مراعاة احكام الشفعة الواردة في المادة 16 اللي هو هسه ذكرناه فوق، يجوز للمزارع الملك الحر التصرف في الحواشة بالبيع او الرهن او التنازل وفق الموجهات البضع، يعني إدارة مشروع مجلس إدارة مشروع الجزيرة. والمادة 17 على 2 أعطت مجلس الحق تحديد الحد الأدنى لمساحة ملكية الحواشة اللي هو المنفع. الكلام ده بخصوص بالمناسبة ناس ملك المنفع ما الملك الحر. طيب الخلاصة القانونية بقول شنو؟ إنه القانون بتاع 2005 يمنع بيع الحواشة بصورة مطلقة، إنما إيجار البيع أو التنازل بشرط الالتزام بموجهات مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة، ما مراعاة حق الشفعة وعدم التفتيت الحواشة. ده الكلام اللي استند عليه بمناسبة مدير إدارة المشروع اللي هو يتكلم عنها، وفي نفس الوقت بمناسبة المشروع ده القرار ده قرار إداري بمناسبة. والمسألة دي يترتب عليها بين البائع والمشتري اتفاق، يعني إذا اتفق قدام المحامي وأغروا ببيع أمام المحامي إنه تنازل عن حواشة، ده نقطة مهمة جدا الناس لازم يعرفوا بمناسبة، وإنه ده وحده ما بتكفي بإنه هو يتنازل قانونيا خلاص يعني. السبب إنه مشروع قانون ما إنه يعني قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الممارسة القضائية واللاحقة يغر بين اتفاق الطرفين بين الإجراءات القانونية لنقل ملكية المنفعة دي في اللي هو في 3 حالات ذكر في المادة 16 كويس، إنه الحواشي دي تباع لكن ما يتم تفتيته، ويمكن يراهن يمكن يرهن أو يمكن يتنازل صاحبه كويس، بالكمبليت الحاجة الموجودة دي بالمناسبة. عشان كده القانون ده واضح جدا بالمناسبة، ولكن هنا ده يحتاج انه ناس لازم يكونوا واعيين جدا انه القوانين اللي بتطبق في مشروع الجزيرة كمشروع اتحادي ما زي قانون بتاع مشروع الرهد ولا زي قانون بتاع مشروع حلفا. احنا في مشروع الرهد الزراعي لو انت اشتريت لك سرابة انت بتعمل بشيل يعني يعني يعني من الجسم ومن الصمت وتمشي إدارة المشروع يعمل لك تنازل باسمك انت، لكن إدارة المشروع ما زي ده. بعد ذاك ما تنسوا بالمناسبة بعد الحرب ده طبعا الناس دي اتجهوا لشغل عنصري بحت بمناسبة، الهدف منه عملية نزع الحواشات من أبناء الكنابس، وليس إلا يعني بكل صراحة يعني. والقوانين هو ده قوانين إدارية لتنظيم العمل فقط يعني، لذلك يعني حتى أنا في تقدير القوانين ذاتها فيها تضارب بكل صراحة. وبعد ذلك تاريخيا هم الناس دي نزعوا من أهلنا حواشات كثيرة جدا اللي هو مذكورة في كتاب مشروع الجزيرة القصة التي بدأت اللي هو 3800 وكسر حواشة نزعوا بفعل إنه وضعوا قوانين معيقة لامتلاك الجنسية السودانية. لذلك نحن نبهنا للناس إنه يشتروا، لكن يشتروا وفق الإدارة بتاعت المشروع عشان بعدين أنت ما لك ده ما يروح حدر ساكت يعني. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
1: ونختتم بأزمة الوقود في كل من بور السودان ومدني، حيث تحدث مواطنون من هناك عن مشاهد الصفوف الطويلة للسيارات بمحطات الخدمة وأثر الأزمة على الحياة اليومية. نبدأ من بور السودان.
2: والله طبعا الأزمة دي موجودة يعني، لكن طبعا الأيام الفاتت كان في الأسبوع الفات كان الأزمة جاز والبنزين كان متوفر نسبيا، والأسبوع ده اتعكست بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة. فهي الأزمة موجودة وفي صفوف في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا, وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا, والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون, يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني. لكن عموما الأسعار ما فيها زيادة كثيرة, يعني الأسعار بتاعت ما قبل الأزمة وهسه ما في زيادات كبيرة, ممكن تكون في زيادة بسيطة في البنزين. عمل أزمة طبعا, عمل أزمة في المواصلات. أمس ده كان أمس نحن مشينا كان الناس ما عنده مواصلات عديلة, اليوم أنا ما أعرف, كان في أزمة كبيرة طبعا في البنزين. عمل أزمة تانية في الإنتاج برضو, في المصانع, في الترحيل, في المواد الغذائية زادت بسبب الحاجة دي, فهو عامل أزمة في المواصلات وعامل أزمة في الترحيلات وفي النقل, وكله دي كانت أزمات ووضع سيء سيء سيء سيء شديد جدا جدا. فده الحاصل غير.
1: ومن بور السودان إلى مدينة ود مدني
3: بصورة سريعة كده تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية. زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني, طرمبة الواجهة الفيلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة, هم الشغالات تكدس كبير للعربات, فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية, نزل الله العافية. مدينة المدني تشهد حالة من انعدام غاز الطهي, المواطنين برضو في معاناة, الواحد بيشيل همبوبته ويفتش كل مدينة المدني حتى بعد الغلاء وبعد تنزيل التذعيرة اللي هي من 95 عملت 106, حتى اليوم نزل تذعيرة البنزين من 37, في ناس بتقول حتعمل 40 وفي ناس بتقول عاملة 38, لكن حتى الآن ما موجود, ما في توفر لأبسط مغامرة الحياة. المواطن بيعاني أشد المعاناة في مدينة المدني. المواطن في هذه الأيام يلعن دولة العسكر تماما, بيشوف الفوضى من الوضع النظامية حتى أبسط الحاجة. أضف لي كده زيادة الغلاء في السوق من المواد التموينية حاجة مؤسفة جدا. يعني الواحد بكل أسف يعني يشهد تدهور الاقتصاد والانهيار التام. بأمانة كده يعني نزل الله العافية لكل المواطنين, وهم يرفعون أيديهم وكف الدعاء إلى المولى عز وجل إنه ربنا يصلح الحال. لكن يعني مشهد مؤسف جدا في مدينة المدني. المواطن يعاني بشدة, في صفوف بنزين لفتيش غاز لغلاء في المواد التموينية. يعني ربنا يعني يصلح الحال ويبعد الشرذمة المؤتمر الوطني والكيزان.
1: بهذا أعزائي نصل إلى ختام جولة السودان اليوم, قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا, وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
5: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان. واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير: دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير: بقاؤه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب شمال كردفان بعد معارك مع الدعم السريع. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولونغ يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون شحوة الغذاء والمياه والمأوى. الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرمك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات وجالون البنزين يقفز إلى 40,000 جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصاد يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين تأكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعداد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هنا مكان أقسم بالله العظيم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي الله إن شاء الله، مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 أو 7 مناطق، 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أن طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركز إيواء المينا البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:19 الأطفال نايم برا لدى المصحهم اللي هم تفجرت، واحدة وقعت بجوه والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه، وفي جراحة
0: في 3 4 5. من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين في مكانهم العام. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20%، وأثيوبيا أقل من 1%، وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة والله بنعاني من المشمات طبعا، مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقصحات في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودر الأمان وبابانوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
5: أيضا برضو في ناس من بلدون ومن كرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لنا في جزء من الأسر برضو اشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لاحظ البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني بنحاول ان شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسعي من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النوال مكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. ومشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
7: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية، نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفطراً للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضاً في هذه الحرب المظلومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
8: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
9: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبونس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في قريضة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى أعمال المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكو بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أنه عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكو والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تميس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أنه تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أنه معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
10: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلق تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الأثر المباشر لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ود مدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفرق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنغ أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معز حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنغ الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
12: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غير المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنغا.
13: أعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا. وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا للاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني، الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض عليه الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين. وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر للتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي. وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
2: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة لما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، حتى البنوك يعني فتحت ونهبت، الموارد فيها كلها في الخزنة كلها سرقت يعني. وطبعا ده المشكلة في إنه في لحظة ديك الغارات حتتعصش يعني، لأنه أصلا ما كان في ماذا أقول، ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا فيما يختص بإدارة الدولة، بس كان في حالة حرب والقروش نهبت من البنوك وملك السودان، قروش كثيرة طبعا من المحلية ومن الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه الناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروش يعني التي نهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وملك السودان وملاكو كلها كانت تبدأ من بر العاصمة، كان كلها في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك والصندوق كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعا دي مجموعة كبيرة جدا من الناس اللي أصلا يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله او التعامل في التجاره كله ناس وجهه في في في في في في في خزينه يعني خزينه عنوان او في مكاتب او في محلات امن عندهم في البيوت يعني. كان نادر انه ما يكون في توريد في البنوك يعني للاسف. والبنك الصوب يشتغل بجنوب ما بيشتغل باموال المودعين بيشيلها بيحولها من من من من, من من من من الالتزامات عليه عامل الاصول ووزعها كمرابحات ومشاركات كلها باعتبار وظيفه البنك يعني ياخذ الموارد على المواطن ويوظفها في انه يوزعها بشكل تسهيلات للعملاء. وده كان متوقف يعني. انا متاكد انه مازال معقد جدا يا اختي الكريمه. وبنك السودان اخيرا هو بدأ الشغل وما كان طريقة إنه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد لأنه أصلاً أوردي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار إنه مثلاً خلاص يعني هي بقت الناس تشتري بقروش المواطن ذاته المسروقة بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعاً حصل التغيير لكن طبعاً التغيير كان بطيء جداً يعني بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات وما زال لسه قروش السوداني القديمة شغالة يعني بعض المناطق الغير آمنة. أفتكر مثلا هي زادة ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي. دي مشكلة عايز الزمن يعني عشان ترجع.
1: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
2: وبعدين غير استبدال سعر الصرف ومعدل التضخم والاستقرار الاقتصادي طبعا أكيد حيكون في تضخم والسعر طبعا في النهاية نقص ما في إنتاج ما في عائد ما يتصل في النهاية بسبب السعر بيشنو بينك يكون في إنتاج والإنتاج هو البيعت الأولاد الصعبة وركز السير. إذا كان المزلة في النهاية ما في عملات مرة عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب يتوقع بعد ذلك المزلة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي. السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحتاج في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يختص بكيف تتعامل الدولة مع التعهدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. أفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له وبتين دي مثلا في النهاية مطلوبة عشان ما نفتح باب للتدخل الخارجي ونفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني. هو في النهاية هو المتحدة بتفرض يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس للخاطبة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده. وفي النهاية ده مخطط معروف الأزل غالين في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو يعني يفكوا السودان ده لأن يخلوا دولات متناحرة قسمون ذا المخطط حابوا ناس يفهموا كده الشعب الثاني يفهم الكلام ده كده ما حد ينتهي ليلة وبكرة. المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني. الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني سبب الحرب دي مستمرة في دارفور والتغذية اليوم والسلاح كله في النهاية عاوزين نصل لدارفور تبقى دولة غايبة زي ما حصل في ليبيا حصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتوا عارفين الحظ شنو يعني. أفتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجة ده كل ما بينتهي إلا البلد الناس البلد دي تكون متعافية من التمرد. ده الحل عشان إنك الاقتصاد يرجع بطبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والإنتاج يزيد ده كله لازم يكون في استقرار. طالما الحبل مستمرة ما في استقرار وحيصل زي ما قال الدولار والإقلام وحيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لا نهاية ودخل عمل حاصل هم قصدي كلام ده يعني لأنه ما في إنتاج ما يطور ما يسهل كل ما أقدر أقول يعني.
1: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعي الراديو دمنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي اتناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة. واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمة، ونشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية،

0: برضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك إنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في إنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الدفاع الغصري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء الغصري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء الغصري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها وعبور الحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم غصريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غصرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غصرية. فكل الغرض في إنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غصري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غصري إذا كان تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعها مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية والخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغصري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغصري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغصري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغصري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربتها، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
2: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا كريمات ولا أكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة باعتبار أنه مكان احتجاز وغير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات ممكن نخطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف انه ما تمكن إنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي إنه مفهوم الفقدان دائما إنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن إنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير إنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
2: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في ثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
2: رغم أن السودان صادق على اتفاقيات مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021 إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت التجربة للمجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة ملاحظة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001 تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي آنذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار أنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
3: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا إنه الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرقم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومعادلة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلاً. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إن قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إن أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر رادي دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة، الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعداد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هي مكان أقسم بالله لازم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي إن شاء الله، مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 أو 7 مناطق، 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أن طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركز إيواء المينا البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:16 الأطفال نايم برا لدى المصحهم اللي هم تفجرت، واحدة وقعت بجوه والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه، وفي جراحة في 3 أطفال 5
3: جراحين دم كم متلتين.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
4: حكومة كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين في مكانهم العام. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20%، وأثيوبيا أقل من 1%، وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
5: وحقيقة والله بنعاني من المشمات طبعا، مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو مو الشرب، يعني هسه أكثر حاجة الناس مش تجيب المو منه.
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودر الأمان وبابانوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
5: أيضا برضو في ناس من بلدون وعلم كرم وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لاحظ البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني نحاول ان شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسعني من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النوال مكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. ومشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
7: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفطراً للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضاً في هذه الحرب الملؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص
8: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص
9: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبونس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في قريضة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى أعمال المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكو بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أنه عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكو والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تميس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أنه تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أنه معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين
10: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلق تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الأثر المباشر لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ود مدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفرق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معيس حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
12: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غير المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 2 من شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين البرهان والرئيس الصيني؟
14: أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبكين.
13: هل يحق للبشير السفر للعلاج بالخارج؟
11: ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا.
12: جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان.
13: ماذا يقول القانون بشأن التصرف بالبيع والشراء في حواشات مشروع الجزيرة؟
15: في ملك حر، نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع.
13: أزمة وقود في بور سودان ومدني،
16: والأسبوع ده اتعكست، بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة،
17: فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية.
13: وقرار الجمارك بتوسيع الإقرار المسبق، هل هنالك أضرار للمصدرين والموردين؟
8: يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء بور سودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع.
13: كل هذا بعد الفاصل.
18: دبنجا، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. ما زال الجدل يدور حول الخبر المتعلق بسفر الرئيس المخلوع عمر البشير للعلاج بالخارج، بين من يرى حقه في السفر إلى الجهة التي يريد ومن يقول بأن مكانه الحبس بسبب التهم الجسيمة المنسوبة إليه. في هذا المحور نستمع إلى إفادتين، الأولى من المعز حضرة المحامي، وسنبدأ بها جولة اليوم.
12: طبعا الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة، من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب أو بعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى، هذا هو الواضح، لأن القانون لا يسمح بوجوده خارج السجن، ناهيك عن وجوده خارج البلد، فده تصرف غير قانوني. ثانيا، السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر في أنه تسمح له أو لا تسمح، لأنه البشير كمتهم هو يفترض المسؤول عنه هو النيابة، النيابة في البلاغات التي لم تحول المحكمة أو السلطة القضائية، وبالتالي السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر. لكن نحن الآن نعيش دولة لا توجد بها مؤسسات عدلية، العسكر يتحكمون في كل شيء، وبالتالي هي القضية موجودة ومفتوحة، لكن إن حدث هذا الأمر دي مخالفة واضحة للقانون، ودي واضح أنهم يريدون على المساعدة على الإفلات من العقاب. البشير متهم في قضايا داخلية وخارجية مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كيف يسمح له بالخروج؟ هذا نعتقد سوف يكون هناك تواطؤ، سوف يذهب إلى إحدى الدول التي لها كانت علاقات مع الإسلاميين ويريدون أن يقتلوا هذه القضية، لكن القضية لن تموت، لأن الجرائم التي ارتكبها البشير في بلاغ الانقلاب أو غيرها بلاغات لا تصغر بالتقادم، لأنه يعني هي جرائم مستمرة، ومهما هرب سوف يأتي يوما ليحاكم. نحن من لحظات الحرب الأولى عندما تم إخلاؤهم من سجن كوبر طالبنا سلطات السجون بإعادتهم، وهم يدعوا أنه الدعم السريع هو الذي قام بتهريبهم، ودي معلومة غير صحيحة، وضحضها مدير السجون قال إحنا سمحنا لهم بالخروج وكتبنا لهم تعهدات أنه الحرب بعد ما تجيف يرجعوا تاني. الكلام ده الآن سجن كوبر مفتوح له أكثر من سنتين، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ لماذا لم يتم إعادتهم؟ بل هم موجودين ويمارسوا حياتهم السياسية. بل أحمد هارون المتهم في عدة بلاغات بيطلع في البيانات وبيجتمع، لأنه السلطة الآن للأسف يعني هنالك تماهي واضح ما بين العسكر ومجموعة النظام السابق، وبالتالي ما يحدث كلها مخالفات. حتى السماح لبكر حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين بالخروج إلى منازلهم دي مخالفة، لأنه العسكر لا يملكون هذا الأمر. دي المتهمين يجب أن يعودوا إلى السجن. طالبنا مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد للنيابة قامت بواجبها ولا السلطة القضائية قامت بواجبها.
13: والإفادة الثانية من الأستاذ محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير.
11: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم، وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى عليا، والتي لا تتوفر حقيقة كلها، وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم تحدد، وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة، وهناك تقرير طبي بهذا المعنى. وكذلك طالبت أسرته ونحن نطالب في هيئة الدفاع بحقه في أن يتلقى العلاج خارج السودان، لأن هذه مسألة ضرورية ومن حقوقه. الموافقة التي سبقت بالنسبة له كانت مجرد اخطارات شخصية له من بعض الجهات، ولكنها لم تنفذ، بمعنى أن هنالك وعد بسماح له بالسفر وإطلاق سراحه، ولكن هذا الوعد لم ينفذ، بينما نفذ لبعض الذين كانوا معه في الاعتقال. ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا، لأن قضية 89 تم تعليقها، وكل المتهمين الآن سواء كانوا داخل أو خارج السودان موجودين ويتحركون بحرية. وطبعا الحرب فرضت ظروف مختلفة تماما، فأكثر من 2000 محكوم بالإعدام الآن خرجوا ولم يعودوا بعد، وكذلك يعني حتى الذين شاركوا في القتال وقتلوا وقاموا بكثير من الجرائم وعادوا الآن هم يتحدثون في المنابر وعادوا. فكيف بشخص حكم السودان 30 عام وضحى بنفسه في جنوب السودان وفي مواقع أخرى وتعرض للكثير من المخاطرات نتيجة لوفائه لهذا الوطن؟ وبالتالي فلا نعتقد أن هذا يعني طلب يعني نقدمه للأخ رئيس القائد قادة الدولة بما يعني وكأنه طلب لشخص عادي، وإنما هو طلب لشخص قدم الكثير لبلاده. فبالتالي نحن نعتبر أنه ضروري جدا، من الضروري جدا السماح للسيد الرئيس السابق بأن يذهب للعلاج في الخارج، وهذا يعني من أقل ما يمكن أن يقدم له إن شاء الله.
13: بعث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني تشي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. المحلل السياسي صهيب حامد يحدثنا بالمزيد من التفاصيل عن العلاقات السودانية الصينية.
14: وفي الحقيقة هي المهاتفة يعني هي ما مهاتفة لمسألة متعلقة بأحداث جارية، بقدر ما إن هي تهنئة بالعيد الوطني للدولة الصينية. الدولة الصينية تأسست في أكتوبر، أعلنت في أكتوبر 1949، أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبيكين، ومخاطبة ماو تسي تونغ الشعب الصيني من على ميدان تيانامين. هي روتينية، لكن في الحقيقة طبعا هناك الملاحظ للعلاقات الصينية السودانية يلاحظ إنه في تطور بطيء، تطور في حراك بطيء. الحراك ده المؤشرات بتاعته هو الاتفاقية بتاعت قسمة الإنتاج في معدن النحاس في شرق السودان، ومن زمن طويل يدوبك يعني الشركات الصينية الكبيرة اللي هي شركات الدولة تخش في استثمار منذ الخروج من الاستثمار في البترول. ده نمر واحد. نمر اثنين ما يتم تداوله في الأطر الرسمية عن اتفاق حول ميناء، منح ميناء استثمار الصين في ميناء على البحر الأحمر. المسألة دي بيبقى ده تحول كبير، ده انقلاب كبير في العلاقات بين السودان والصين، لأنه المسألة بتاعت الموانئ أصبحت من أهم العوامل الجيوسياسية في العلاقة بين الدول. ودولة الأمارات العربية المتحدة كان عندها اتفاق من زمن ليكشيان اللي هو رئيس الوزراء السابق الصيني في أن الأمارات هي تبقى الوكيل بتاع الصين فيما يتعلق بمشروع الحزام والطريق. عشان كده كان الاتفاق على ميناء أبو عمامة الذي تم إلغاؤه. والصين لأنها كانت عندها علاقات جيدة اقتصادية، علاقات اقتصادية واستثمارية جيدة مع الأمارات، فهي بتعتمد على الأمارات كانت في مسائل كثيرة. لكن يبدو هناك في كثير من المتغيرات الناتجة عن الحرب مع إيران، والحرب مع الحوثيين، الحرب في مضيق هرمز، والحرب في البحر الأحمر. ففي متغير مهم جدا جدا جعل الصين تقترب ببطء من السودان، من السوق السوداني كمدخل لأفريقيا. أنا أعتقد أن المسألة دي بتخلي الصينيين على المستوى الدولي قريبين للسودان، رغم أنه بتصدى للمسألة دي هم دائما الروس، لأنه عينهم على القاعدة العسكرية في ميناء بورسودان. لكن أنا أعتقد أنه الصينيين قد أدركوا مؤخرا أنه الأماراتيين لا يستطيعون خدمتهم على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وأنه المسألة دي أصبحت من الأحلام، وأنه لا تستطيع الأمارات مرة أخرى أنها تقوم بدور الوكيل في مشروع الحزام والطريق. عشان كده الصينيين دخلوا في المسألة تحت الميناء، والمسألة دي في غاية الأهمية، وهي دي مدخل مهم جدا جدا وتطور جيوستراتيجي مهم جدا جدا للعلاقة بين السودان وبين الصين.
13: أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الخميس، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 47. الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء تحدثت لدبانجا بهذا الخصوص.
19: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. وترى الشبكة أن هذا الهجوم يأتي ضمن تصاعد مقلق للهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المنشآت الخدمية والمدنية وسط صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. تطالب شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بإدانة استهداف المنشآت المدنية ومن يقف خلفها، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلى جانب دعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
13: انتقد رجل الأعمال معاوية أبا يزيد أداء الجمارك والقرارات الخاصة بتوسيع الإقرار المسبق واحتساب الرسوم بالدولار بدلا عن الجنيه السوداني، وأضاف في هذا الخصوص لراديو دبنجا:
8: القرار غير موفق في هذا الوقت، لأنه الآن البلاد تمر بأزمات كبيرة جدا في توفير السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية للمواطنين، والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية. فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني إذا أصلا يعني كان في قرار بهذا الشأن؟ الموضوع الأهم كمان، احنا بنعاني الآن من تدهور في شبكة الاتصالات، لأنه السودان يعني في تدهور وانهيار كامل في شبكة الاتصالات. في مشاكل ومعوقات كثيرة جدا الناس بتعاني منها الآن، يعني بالذات يعني منذ وصول دكتور كامل إدريس دي قرارات إنشاء منصة بلدنا اللي هي برضو بتساعد على عرقلة وعدم انسياب السلع البلاد، وبتأخر في عمليات التخليص بعمليات التصديق بالفواتير بأنك لا تصدق فواتير، ومن رسوم كان بكاد ب 25 تصبح ب 500,000 وبتأخذ زمن من 3 إلى 4 إلى 5 يوم لمشاكل بتواجهها المنصة من مشاكل التواصل وانهيار الحاصل في شبكة الاتصالات في البلاد. هذا بيساعد على تأخير التخليص، والتأخير طبعا بيزيد من التكاليف لأنه كل ما تتأخر في عملية التخليص عليك رسوم إضافية لشركات الشاحنة، رسوم إضافية لهذا الموانئ البحرية وإلى آخره. وكل اللي يتمنى مع وزير المالية ومدير عام الجمارك يعني بدل إصدار مثل هذا القرار تسهيل الإجراءات وسرعة التخليص في المحطات الجمركية. هل يعقل محطة جمركية أو المحطات الجمركية في السودان تعمل بمعدل 25 ساعة في الأسبوع؟ دي مشكلة كبيرة جدا.

0: في، انا ما شفت لي محطه او ميناء مثل ميناء بورسودان او سواكن يعمل بس لمده 25 ساعه في الاسبوع، فده كله بيساعد في تاخير عمليات التخليص وبيزيد في عمليات التكاليف. كانوا يضعوا حل لمثل هذه الاجراءات وسرعه الاجراءات بتاعت التخليص مع توفير النواحي الامنيه في المحطات الجمركيه والحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتكون في زيارات تفقدية باستمرار للمحطات الجمركية والوقوف على حل المشاكل وضع الضوابط لتسهيل الواردات. فالقرار غير موفق في ظل هذا الوقت، وبالذات في ظل هذا التدهور الاقتصادي الحاصل في تدني العملة الوطنية بعد وصول دكتور كامل دريس وإطلاق مشروعه الأمل. ولكن للأسف الشديد الدولار من 2700 الآن نحن بنصل ل 8300 لسعر الدولار، فده كله بيؤكد بأن السياسات الاقتصادية الصادرة تؤكد بأنها غير جيدة وغير موفقة حكومة الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فإضافة إلى ذلك القرار الصادر من دولة الإمارات العربية بمنع الصادرات والواردات عبر دولة الإمارات العربية. ومعروف دولة الإمارات العربية كموقع وكمركز تجاري عالمي، فالحاوية كانت بتكلف 15,000، الآن نحن نقول على حساب 50,000 درهم، يعني 15,000 درهم إلى 50,000 درهم تكلفة الحاوية. بعد تجي كمان بتخش في التعقيدات والإجراءات، وده كله هيساعد في ارتفاع الأسعار والتكاليف على المنتجات، حتى بالساد حتى على عملية الإنتاج الزراعي والصناعي. فبعد شوية نحن هتكون عندنا زيادة في التكاليف، فالصادرات بتاعتنا هذا ما حتنافس، لأنك أنت كل يوم عايز إيرادات غير مدروسة، ودي مشكلة كبيرة جدا يعاني منها الآن الاقتصاد السوداني. والأمور واضحة للناس، القلاء الحاصل، ارتفاع في الأسعار، دي كلها أسباب لهذه القرارات. فنتمنى يعني بإذن الله يعني يحصل تصحيح ويحصل تحسين في وتعديل وإلقاء هذا القرار. شكرا جزيلا.
1: ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول حديث محافظ مشروع الجزيرة الخاص بوقف البيع والشراء والتصرف في الحواشات. جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي يقدم بعض الملاحظات حول نصوص القانون حول هذا الموضوع.
2: حقيقة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2025 في السودان عنده مادتين أساسيتين بخصوص بيع وشراء التصرف في الحواشات، اللي هو مادة 16 والمادة 17. المادة 16 بتكلم عن ملكية الحواشة، هو القانون قرر إن الحواشة المخصصة للمزارعين، قال قبل صدور القانون التعامل باعتبار ملكية وفق أحكام القانون بالنسبة للمزارعين غير أصحاب الملك الحر. هو هنا بيتكلم بمناسبة مشروع الجزيرة ما كله ملك حر، الناس الاسي صادعين راسنا بملك حر وحقنا كذابين. في ملك حر نحن بنغيره ونعترف ان في ملك حر، لكن الاغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع مستعجر للحكومة لمدة 99 سنة قبل التجديد. في الملك الحر برضو الاغباط عنده نسبة محددة، والأتراك برضو عنده نسبة محددة، وليه اللي قد يستأجروا لحكومة السودان، ودي نقطة مهمة الناس لازم تعرف الكلام ده. الأهم في موضوع البيع اللي هو المادة 16 على 5 الوضع ثلاثة قيود على ملكية الحواشة، إنه بيتكلم إنه تستغل الحواشة للزراعة فقط، وعدم تفتيت الحواشة اللي هو يعني عدم تفتيت معناها عدم بيعه بال بال بال بال بالقطايه يعني او بال بال بالفدادين يعني منع الكلام ده. طيب وبرضه بقول ان بيع الحواشي او التنازل انها تطبق احكام كسب الملكيه بالشفعه. كسب الملكيه بالشفعه يعني انت تبيع لجارك او لزول قريب لك في المزرعه فقط، يعني ما تبيع لزول برا. طيب الماده 16 برضه بيتكلم عن البيع والتنازل والرهن، يعني المادة 16 بيتكلم عن البيع والتنازل والرهن، وتنص المادة 16 على واحد انه قال ما مراعاة احكام الشفعة الواردة في المادة 16 اللي هو هسه ذكرناه فوق يجوز للمزارع الملك الحر التصرف في الحواشة بالبيع او الرهن او التنازل وفق

0: الموجهات اللي مضوا يعني إدارة مشروع مجلس إدارة مشروع الجزيرة. والمادة 17-2 أعطت مجلس الحق تحديد الحد الأدنى لمساحة ملكية الحواشة اللي هو المنفع. الكلام ده بخصوص بالمناسبة ناس ملك المنفع ما الملك الحر. طيب الخلاصة القانونية بقول شنو؟ إنه القانون بتاع 2005 يمنع بالحواشة بصورة مطلقة إنما إيجار البيع أو التنازل بشرط الالتزام بموجهات مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة مع مراعاة حق الشفعة وعدم التفتيت الحواشة. ده الكلام اللي استند عليه بمناسبة مدير إدارة المشروع اللي هو يتكلم عنه. وفي نفس الوقت بمناسبة المشروع القرار ده قرار إداري بمناسبة. والمسألة دي يترتب عليها بين البائع والمشتري اتفاق. يعني إذا اتفق قدام المحامي وأغروا ببيع أمام المحامي إنه تنازل عن حواشة ده نقطة مهمة جدا الناس لازم يعرفوا بمناسبة. وإنه ده واحد ما بتكفي بإنه هو يتنازل قانونيا خلاص. يعني السبب إنه مشروع قانون ما إنه يعني قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الممارسة القضائية واللاحقة يغر بين اتفاق الطرفين بين الإجراءات القانونية لنقل ملكية المنفعة دي في اللي هو في ثلاثة حالات تذكر في المادة 16 كويس. إنه الحواشة دي تباع لكن ما يتم تفتيته ويمكن يراهن يمكن يرهن أو يمكن يتنازل صاحبه كويس بالكمبليت الحاجة الموجودة دي بالمناسبة. عشان كده القانون ده واضح جدا بالمناسبة. ولكن هنا ده يحتاج انه ناس لازم يكونوا واعيين جدا انه القوانين اللي بتطبق في مشروع الجزيرة كمشروع اتحادي ما زي قانون بتاع مشروع الرهد ولا زي قانون بتاع مشروع حلفا. احنا في مشروع الرهد الزراعي لو انت اشتريت لك سرابة انت بتعمل بشيل يعني يعني يعني من الجسم ومن الصمت وتمشي إدارة المشروع يعمل لك تنازل باسمك انت. لكن إدارة المشروع ما زي ده. بعد ذلك ما تنسوا بالمناسبة بعد الحرب ده طبعا الناس ديل اتجهوا لشغل عنصري بحت بمناسبة الهدف منه عملية نزع الحواشات من أبناء الكنابي وليس إلا يعني بكل صراحة يعني. والقوانين هو ده قوانين إدارية لتنظيم العمل فقط يعني. لذلك يعني حتى أنا في تقدير القوانين ذاتها فيها فيها فيها تضارب بكل صراحة. وبعد ذلك تاريخيا هم الناس ديل نزعوا من أهلنا حواشات كثيرة جدا اللي هو مذكورة في كتاب مشروع الجزيرة القصة التي بدأت اللي هو 3800 وكسر حواشة نزعوا بفعل إنه وضعوا قوانين معيقة لامتلاك الجنسية السودانية. لذلك نحن نبهنا للناس إنه يشتروا لكن يشتروا وفق الإدارة بتاعت المشروع عشان بعدين أنت ما لك ده ما يروح حدر ساكت يعني. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
1: ونختتم بأزمة الوقود في كل من بور سودان ومدني حيث تحدث مواطنون من هناك عن مشاهد الصفوف الطويلة للسيارات بمحطات الخدمة وأثر الأزمة على الحياة اليومية. نبدأ من بور سودان.
2: والله طبعا الأزمة دي موجودة يعني لكن طبعا الأيام الفاتت كان في الأسبوع الفات كان الأزمة جاز والبنزين كان متوفر نسبيا والأسبوع ده اتعكست بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة. فهي الأزمة موجودة وفي صفوف في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا. والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني. لكن عموما الأسعار ما فيها زيادة كثيرة يعني الأسعار بتاعت ما قبل الأزمة وهسه ما في زيادات كبيرة. ممكن تكون في زيادة بسيطة في البنزين. عمل أزمة طبعا عمل أزمة في المواصلات. أمس ده كان أمس نحن مشينا كان الناس ما عنده مواصلات عديلة. اليوم أنا ما أعرف كان في أزمة كبيرة طبعا في البنزين. عمل أزمة تانية في الإنتاج برضو في المصانع في الترحيل في المواد الغذائية زادت بسبب الحاجة دي. فهو عامل أزمة في المواصلات وعامل أزمة في الترحيلات وفي النقل وكله دي كانت أزمات ووضع سيء سيء سيء سيء شديد جدا جدا. فده الحاصل غير.
1: ومن بور سودان إلى مدينة ود مدني.
3: بصورة سريعة كده تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية. زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني طرمبة الواجهة الفلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة هم الشغالات تكدس كبير للعربات، فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نظر الله العافية. مدينة مدني تشهد حالة من انعدام غاز الطهي، المواطنين برضو في معاناة، الواحد بيشيل همبوبته ويفتش كل مدينة مدني حتى بعد الغلاء وبعد تنزيل التذعيرة اللي هي من 95 عملت 106، حتى اليوم نزل تذعيرة البنزين من 37، في ناس بتقول حتعمل 40 وفي ناس بتقول عاملة 38، لكن حتى الآن ما موجود، ما في توفر لأبسط مغامرة الحياة. المواطن بيعاني أشد المعاناة في مدينة المدني، المواطن في هذه الأيام يلعن دولة العسكر تماما، بيشوف الفوضى من الوضع النظامية حتى أبسط الحاجة. أضف لي كده زيادة الغلاء في السوق من المواد التموينية، حاجة مؤسفة جدا، يعني الواحد بكل أسف يعني يشهد تدهور الاقتصاد والانهيار التام. بأمانة كده يعني نزل الله العافية لكل المواطنين، وهم يرفعون أيديهم وكف الدعاء إلى المولى عز وجل إنه ربنا يصلح الحال، لكن يعني مشهد مؤسف جدا في مدينة المدني. المواطن يعاني يعاني بشدة، في صفوف بنزين لفتيش غاز لغلاء في المواد التموينية، يعني ربنا يعني يصلح الحال ويبعد الشرذمة المؤتمر الوطني والكيزان.
1: بهذا أعزائي نصل إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان. واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير: دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير: بقاؤه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب شمال كردفان بعد معارك مع الدعم السريع. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولونغ يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون شح الغذاء والمياه والمأوى. الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرمك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات وجالون البنزين يقفز إلى 40 ألف جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصاد يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين: تآكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3000 طالب من الجلوس.